0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثله مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله سنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع ما يمكن، يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه نعم مفتوح لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال عندي مال، قلت له أنفقه في وجوه البر، قال لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا المال. ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال، وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت له بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام. يا أخي هذا المال فيه رشوة، قول عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصائب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصائب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصائب، فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجع، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أوليائك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس تحدثنا عن الموقف في كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي فيلم روائي،
6: وقد وعدناكم لأن نتناول في حلقة اليوم القسمين الأخيرين من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسية.
5: القسم الثاني هو التطوير،
6: والمراد بالتطوير هو تطوير الموقف الرئيسي،
5: وذلك من خلال التركيز على الأحداث المهمة التي تنبع منه أو تترتب عليه.
6: هل ثمة شروط لذلك؟
5: يشترط في تسلسل هذه الأحداث
6: من أجل ترابطها بالموقف الرئيسي ولا شك،
5: ذلك أولاً، أما ثانياً فترابطها ببعضها البعض.
6: معنى هذا أن كل واحدة تأتي نتيجة لما يسبقها، ثم تقود بالاحتمال أو الضرورة لما يليها،
5: أو تجمع بين كونها نتيجة منطقية لما يسبقها ثم تقوده في الوقت نفسه إلى الحدث التالي.
6: خلاصة ذلك إن هذا التسلسل المنطقي للأحداث لابد أن يصل إلى ذروة رئيسية
5: أو قمة رئيسة لتصاعد هذه الأحداث، بحيث تمهد مباشرة إلى ختام السياق الروائي.
4: الصورة المكتوبة، الحل.
6: أيها الأصدقاء، المراد بالحل هو الختام المنطقي للموقف الرئيسي الذي تم تأسيسه في بداية الملخص، وكما يبرره تطور الأحداث التي قادت إلى الذروة.
5: قد ينتهي الختام إلى نهاية سعيدة أو مأساوية،
6: أو ربما تكون النهاية مفتوحة، بمعنى أن ينتهي السيناريو بوضع احتمالين أو أكثر للقيمة المعروضة،
5: أو يثير في داخل المشاهد تساؤلاً جدلياً عن الموقف ككل، ليجعل من النهاية نقطة انطلاق نحو إثارة قضية عامة.
6: هذا ما يتيح لكاتب السيناريو لعمل جزء ثاني من الفيلم أو المسلسل.
4: الصورة المكتوبة،
7: السيناريست ممدوح عدوان.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة كاتب وشاعر ومسرحي سوري ودرامي، هو الراحل ممدوح عدوان.
6: حديثنا عنه من خلال زاوية الإبداع البصري، حيث تتجلى الصورة المكتوبة.
5: بث التلفزيون العربي السوري لهذا المبدع عدداً من المسلسلات والسهرات التلفزيونية.
6: عن رحلته في كتابة الدراما البصرية قال عدوان:
5: كنت أبحث عن الصلة غير المرئية في النفس البشرية. إنسان اليوم الموجود حولنا نراه في الدراما السائدة ضمن نمط واحد، فمعظم الأعمال الدرامية تقدم لنا نمط الشرير أو الخائن أو الخائنة إلى الشريفة أو المرابي. هذه كلها أنماط، وهذا أسوأ ما في الدراما.
6: أصدقائنا، ولد ممدوح صبري عدوان في قرية قيرون التابعة لمدينة حماة السورية.
5: عدوان من مواليد عام 1941 للميلاد.
6: درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة مصياف في سوريا،
5: والتحق بعدها بجامعة دمشق ليدرس اللغة الإنجليزية.
6: تخرج منها في عام 1966.
5: كتب ممدوح أكثر من 25 نصاً مسرحية، كان من أهمها مسرحية محاكمة الرجل الذي لم يحارب،
6: وكذلك مسرحية ليل العبيد،
5: ومسرحية هاملت يستيقظ متأخرة،
6: ومسرحية الوحوش لا تغني،
5: ومسرحية القناع،
6: ومسرحية القبض على طريف الحادي.
8: ابتعدوا
9: ابتعدوا ابتعدوا. هل قلت إنه اختفى؟
10: نعم يا سيدي الشرطي اختفى.
9: تظنين أنه قتل؟
8: هل تتهمين أحدا؟
10: بعد الشر عنه يا سيدي الشرطي، كيف يقتل؟
8: هل تظنين أنها عملية اختطاف؟
10: هو من سيخطفه؟ يا حسرتي عليه، لا شوكة ولا دباحة.
9: انتظري انتظري، نبدأ من البداية. من هو المختفي؟
10: طريف الحادي يا سيدي، خرج صباح الأمس بعد أن طيب خاطري ووعدني بتأمين المبلغ، ولكنه ذهب ولم يعد في اسم الحداب.
8: لم يمضي عليه 24 ساعة، لما العجلة؟ سيعود
9: سيعود.
10: لا يا سيدي لن يعود، كذاب، أنا أعرفه. حتى حين كان يقول لي صباح الخير أتطلع إلى الساعة فأراها ثانية بعد الظهر، كذاب في كل شيء يا سيدي. أنا أعرف أنه لن يعود، قلبي كان يحدثني من البداية أنه يكذب.
8: هل أخذ أغراضه من البيت؟
10: يا سيدي استأجر الغرفة مفروشة، الفرش كله لي.
9: أليس لديه أغراض؟ أحذية، حقيبة، كتب، ملابس.
10: ملابس؟ ملابسه كلها من البالة، أغراضه كلها لا تساوي إيجار 3 أيام، وأنا لي بذمته إيجار 4 أشهر.
5: أصدقائنا، بما أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة البصرية سينمائية كانت أو تلفزيونية، فما هي أبرع وأبدع الصور التي كتبها عدوان للتلفزيون؟
6: بلغ عدد المسلسلات التي ألف ممدوح عدوان نصوصها ونال العديد منها شهرة كبيرة، أكثر من 15 عملاً.
5: هل ذكرنا أبرزها؟
6: كان من أبرزها مسلسل دائرة النار عام 1988،
5: ومسلسل دكان الدنيا عام 1988،
6: ومسلسل شبكة العنكبوت عام 1990،
5: مسلسل أيام الخوف عام 1991،
6: ومسلسل اختفاء رجل عام 1992،
5: ومسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992،
6: ومسلسل الزير سالم عام 2000،
5: ومسلسل أبو الطيب المتنبي عام 2002،
6: ومسلسل القبض على طريف الحادي عام 2008،
5: ومسلسل الدوامة عام 2009.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست ممدوح عدوان.
5: أصدقائنا، لقد أشرنا في بداية هذه الحلقة أن سيناريست ممدوح عدوان لم يكن مبدعاً فقط في كتابة الصورة البصرية،
6: إن إبداعه تعدى ذلك بكثير، فالمسرح يشهد لممدوح عدوان،
5: والشعر كذلك،
6: والأدب الروائي أيضاً،
5: حيث أصدر ممدوح عدوان روايتين فقط، هما رواية الأبتر والتي صدرت في عام 1969 عن الإدارة السياسية في دمشق،
6: ورواية أعدائي والتي صدرت عن دار الريس للنشر في بيروت عام 2000.
5: أما الصور المكتوبة فهي الغاية والهدف من هذا البرنامج،
6: من تلك الصور الجميلة والتي بقيت خالدة في ذهن المشاهد العربي صورة الزير سالم.
5: صدقتي، فالزير سالم هو أحد المسلسلات المهمة في تاريخ الدراما السورية، إن لم يكن في تاريخ الدراما العربية.
6: هذا صحيح، ومعروف أنه مسلسل تاريخي تدور قصته حول فارس وشاعر ينتمي إلى حقبة الجاهلية قبل الإسلام وأحداث حرب البسوس.
5: أنتج وعرض لأول مرة في شهر رمضان من سنة 2000.
6: المسلسل من إخراج الراحل حاتم علي.
5: شارك في هذا المسلسل نخبة كبيرة من أبطال الدراما السورية،
6: وقد جسد شخصية الزير سالم الفنان سلوم حداد.

0: أيها الأصدقاء، لقد أراد السيناريست ممدوح عدوان مما كتبه في مسلسل الزير سالم وغيره أن يبين للناس أن كل شخصية كما هي،
1: كل شخصية قادرة على الدفاع عن سلوكها، حتى اللص يمكنه أن يبرر لماذا هو لص.
0: يتكئ ممدوح عدوان في ذلك على الثقافة كما في الشعر والمسرح، سواء كان الحدث واقعياً أو تاريخياً.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: الشاعر في منتصف طريق الأشواق.

ماذا لديك أيها الشاعر في أزمنة القحط واليباس؟ ماذا ستأكل أيها الشاعر والثمار مسمومة والفواكه محرمة؟ ماذا ستحتسي أيها الشاعر وقد غاضت الغيوم وتمدرت الأنهار؟ إلى ما ستنظر بعد الآن والوحوش تتحلق حولك في المرايا البغيضة؟ ماذا ستفعل والفصل زمهرير يعض العظام ويدق بمطارقه على الركب والمفاصل العارية، وأنت تقرفص في بردك وعزلتك ورمادك الحزين؟ أي وردة سترتكب؟ أي قصيدة ستجني؟ والكون سخي في شحذ أنيابه ومخالبه، والسماوات منكسة الرأس، والأراضين تفتح فوهات براكينها، واللغات لها ألسنة الأفاعي، والأحجار الكريمة قد سرقها قضاة الغابة، وليس لك أن تفركها لينتشر ذرورها ومسحوقها في بريد الرعود والبروق العظيمة.

تناول عزاءاتك أيها الشاعر من ترحل المتنبي بين أرض وأرض، بين حلم متكسر وآخر متهدم. خذ أقراص شفائك من أوفيد، هو يكتب أناشيد أحزانه ورسائله من البحر الأسود وهو في الخمسين من عمره، بينما كان المسيح وآنئذ يشق الحجب في القدس وبيت لحم والناصرة ليتوج بعدها بتاج الشوك. تدفأ أيها الشاعر حين تهب الحماقات ويستعر الخزي أمام موقد سان جون بيرس والخيام وريلكا وفرناندو بيساوا وجورج حنين وإدواردو غاليانو وهنريك إبسن وأرابال وجورج شحادة، لكي تفتر ابتسامة على شفتيك، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، وليست بالسعيدة ولا بالحزينة، بل بحجم ومقدار الطعنة الغائرة في القلب. تأبط لوعة المعر الأبدية واجعلها دليلك ومصحفك في تفرس الأزمنة المريبة والأمكنة الخائنة. إلعق بوضة مراثيك أيها الشاعر، وأدخل ملعقتك الحلمية في حساء الصبر والجمر والكتابة، واشبع كثيرا من صرير الباب وهو يفتح رويدا رويدا، واكتمل في الانتظار العدمي وفي الموت الرشيق الذي يحب جمع طوابع الفانين ومراسلة الذين لم تنجبهم أمهاتهم بعد. اختفي آثار خطى الهازئين والساخرين والمولودين في الأسحار عندما يؤذن الديك للملهاه وتخور الثيران قارئة كتاب الفجر الأول كعياد للسحرة والجنيات. أكثر من أي وقت مضى سقط خائر القوى أيها الشاعر في فتن الأطفال، وانهض عالي الهمة في جنونهم وقصائدهم وألعابهم وأراجيحهم التي ستطوح بك خارج السرب وخارج الخراب.

0: المجد للكتابة والشمس والمسافرين والأطفال والشعراء. وفي الليل حيث الخفافيش وحيث الشمس تهرب من الوديان الكئيبة، كما قال جورج تراكل، في الليل أيها المسافر ادخل بدعة، ادخل بدعة الألم حجر العتبة. هنا في الضوء الخالص يشع على الطاولة خبز ورضاب. عن الشاعر في منتصف طريق الأشواق.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص.

0: ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من مراد البلوشي من برنامج نستطيع. أنا حاب اليوم أتكلم عن جزئية مهمة في وقتنا الحالي فيما يخص الإعلام الاجتماعي، اللي هي إعلام السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الرسائل اللي تكون موجودة وتوصل للناس وتكون هي دائما بلغة عفوية وتوصل بشكل أسهل وأسرع للناس، لأن كل واحد عنده تلفونه بيده وبإمكانه أنه يشوف بكل سهولة، ما يحتاج أنه يكون راح لمثلا وسيلة معينة أنه يجلس في مكان معين، ولا لا، في تلفونه في يده ويتابع منصات التواصل الاجتماعي ويتابع الأخبار أول بأول. طيب أنا ليش أقول هذه المقدمة؟ لأني أريد من بعد هذه المقدمة أوجه رسالة أو أتكلم عن تجربتي في هذا المجال. أنا تقريبا بديت في 2018. كانت الفكرة هي عبارة عن نشاط عادي، إن نزلت صوري إذا سافرت ولا صور معينة، رحت مكان معين كذا كتوثيق، يعني على أساس إن هذه الصور ما تضيع علي، تعرف التلفونات نغيرها ولكن المنصات هذه تحتفظ بالصور. بعدها جلسنا أنا وعندي أخوي الكبير، وجه له تحية، عبد العزيز، هو قال لي أنا أريد أقدم بعض النصائح، لأن تخصصه هو في الموارد البشرية، أريد أقدم بعض النصائح في الموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صراحة شجعته، هو كان عنده الشجاعة أنه يدخل بهذا. ترى الموضوع شوي كان على أيامنا ذيك الأيام بعد ما في كثير، كان صعب شوي، عكس ما الحين تشوف ان الواحد عنده محتوى ولا ما عنده محتوى مسك تلفونه وصور. عموما الجزئية اللي بدينا فيها كيف بدأ هو يسوي رسائل للشباب اللي هم يقبلوا على مثلا على المقابلات الوظيفية، ايش النقاط، ايش الاسئلة اللي تركزوا عليها وكذا، وانا شجعته ونشرت له. بعد فترة شفنا الناس يكتبوا له في التعليقات زين لو تتكلموا على المواضيع الاجتماعية اكثر، زين تتفاعلوا مع بعض المواضيع. فهنا صار اتفاق بينه وبينه، قلت له ايش رايك ندخل بشكل مشترك ثنائي أنا وأنت في وسائل التواصل الاجتماعي. بعدين اتفقنا خلاص تمام يلا نسوي نقطة الانطلاقة هذه. فانطلقنا بفيديو، كلمنا في الناس، قلنا لهم إحنا صراحة إن شاء الله خلاص مقبلين على بعض المواضيع الاجتماعية اللي ممكن نعطيكم فيها رأينا، ممكن نفيدكم فيها، زين تكتبوا لنا إيش المواضيع اللي تريدون نتكلم عنها. فكتبوا كثير مواضيع، ومن بعدها بدينا، كانت هنا الانطلاقة وهنا بدينا. بعض الفيديوهات عملناها كل واحد لحاله، وبعض الفيديوهات عملناها بشكل مشترك. هذيك الأيام يعني أنا أتذكر أول ما وصلوا متابعيني 5000 شخص، البعض كنت مثلا أشوفه قال لي صراحة أنت الحين مشهور، يعني استغربت أنا، يعني قلت وين، يعني أنا في حالي في الداخل يقول وين 5000 بس يعني اللي ضايفيني يعني. بس لكن الرسالة أحيانا توصل بشكل أكبر أو على نطاق أوسع، لأن أنت تتكلم عن خوارزميات موجودة في هذا البرامج، ربما ما تعتمد على عدد متابعينك كثر ما تعتمد أن الرسالة أحيانا تتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب، اللي هو أنت ما ممكن تشوف المشاهدات ولكن تشوف الرسالة هي تتناقل. فمن هنا الحمد لله رب العالمين صار في قبول من الناس، قبلوا الرسالة، صار البعض يسألنا في بعض الأمور اللي ممكن نتكلم فيها. وتوقع ذروة الموضوع كانت، يعني احنا نتكلم عن 2018 بدينا في مواضيع مختلفة، ذروة الموضوع كانت أيام الجائحة، جائحة كورونا 2020، لما تواصلوا معنا الجهات مثل وزارة الداخلية أن نكون في تعاون بيننا وبينهم كمؤثري في وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل رسائلهم للناس أساس تعمل فائدة للجميع وتوصل رسائل المهمة اللي نحن نحتاجها في ذيك الفترة. فعلا صار هذا التعاون، وكان في أيضا اتفاق بيننا وبينهم أن نحن نوصل رسائلكم للناس، أيضا نريد نوصل رسائل الناس لكم. فمن هنا سبحان الله كانت النقلة الكبيرة في الرسالة اللي نقدمها. طبعا أخوي عبد العزيز بعد كورونا بفترة يعني تفرغ لعمله وابتعد شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الآن هو مبتعد، وصرت أنا في الساحة يعني أو في هذا المجال وحدي انطلقت.
1: الفكرة البسيطة بالتخطيط يكتب لها النجاحات الكبيرة فتصبح البداية لاعتلاء القمة. نستطيع.
0: الجزئية هنا يمكن الأثر ما تحسه أنت لما تتكلم عن موضوع معين، ولكن لما تلتقي مع ناس ما تعرفهم أو تجيك بعض التعليقات من ناس أنت ما تعرفهم يقول لك حقيقة موضوعك أثر، وحقيقة فتني في الجزئية الفلانية، حقيقة وصلت رسالتنا، بعد موضوعك أنا عرفت الشيء الفلاني، بعد التوعية اللي قدمتها في الشيء الفلاني سهلت علي أمور كثيرة وخلتني أتجنب أشياء كثيرة مثلا، خاصة أن بعد منتشر موضوع الاحتيال الإلكتروني هذا اللي يصير مع الناس فصرنا نوجه الرسالة. فهذا الشيء كثير يفرق، كثير يفرق. أنا أتوقع أن محتواي ما للأطفال، ولكن أحيانا أشوف أبي يجيب لي ولدي وقلت ترى هذا ولدي يتابعك أو أن ولدي يسمع لي نصايحك، فأنا أقول أن أتوقع أن

0: غالية للكبار، ولكن لما يتأثروا فيها أيضا الأطفال هذا بالنسبة لي شيء إيجابي جدا، وهذا الشيء هذا المحرك، هذا الدافع الكبير اللي يخليك تستمر فعلا، لأن الرسالة تحس أثرها أنت على الناس. من وين تحسها؟ من الناس نفسهم. أيضا أشكر كل الجهات اللي تتعامل معنا وتثق بصوتنا وتثق أن نحن فعلا أحيانا نمثلهم في توصيل رسائلهم، هذا الشيء حقيقة جدا مقدر من من من ناحيتنا، ونشكرهم على هذا التعاونات كثيرة اللي صارت أيضا في كثير جهات حطتنا مثل سفراء في توصيل رسائلهم. وأيضا نحن نقول دائما نحن دورنا أيضا مهم في توصيل رسائل الناس للجهات المعنية، ونشكر تجاوبهم دائما مع هذا الرسائل في كثير مواضيع نسويها. أحيانا صرنا الحين نتكلم عن موضوع معين يتواصلوا معي، تخص مثلا جهة معينة يتواصلوا معي عشان يأخذوا التفاصيل ويحاولوا مباشرة أنهم يمشوا في أو في الإجراءات وكيف يحلوا هذه المشكلة، لأن كان ممكن هم ما وصلتهم هذه المشكلة. فهذا التأثير اللي نحن نتكلم فيه عن وسائل التواصل الاجتماعي من تجربة. وأنا رسالتي هنا إنه وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة خلنا نقول هي حق للجميع، ولكن هنا أنت كيف تستخدمها، كيف توظف أنت الرسالة الصحيحة للمجتمع، كيف أنت تكون شخصية لما تشوفوك الناس يقولك صراحة تعجبني رسائلك، شكرا على محتواك، شكرا، وبين أنه البعض يبدأ يتكلم بينه وبين الناس الثانيين أنك هذا محتوى كيف يا أخي، هذا كيف ما عنده حد ينصحه، هذا ما عنده حد يكلمه. ففي فرق كبير بين هذا الاثنين، أنتوا الاثنين يمكن معروفين ولكن في معرفة سلبية وفي معرفة إيجابية، فاختار أنك تكون أنت معروف إيجابيا عند الناس، اختار أنك أنت فعلا تنتقي الرسالة اللي تقدمها للناس وتكون لك أثر. لأن الفيديوهات، نحن دائما نقول هذه العبارة، أن الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي ما تموت. يمكن أنت سويت فيديو الحين بعد 4-5 سنوات، بعض الناس بعد 10 سنوات ظهرت لهم مقاطع قديمة ندموا عليها، ولكن على أساس كذا نقول إنك خليك حذر على أساس ما تندم بعدين على رسالة أنت قدمتها. واحدة من التحديات اللي تصير لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس اللي يعرفوك أقرب الناس هم أول تحدي لك، أخوانك مثلا، أهلك، أصدقائك، جيرانك، هذي اللي يعرفوك يمكن بشخصية معينة ما تعودوا عليك مثلا يشوفوك تتكلم وكذا، فهذي اللي في البداية راح يكونوا مثل تحدي لين أنت تثبت نفسك وخلاص، وتثبت للجميع إن اللي أنا قاعد أقدمه فعلا رسالة، واللي أنا أحاول إن أقدمه ترى شيء مفيد للناس. هنا بعدين هذي اللي ينقلب أو خلينا نقول يصيروا في صالحك ويدعموك ويفتخروا فيك لما اسمك يذكر أن هذه الرسالة اللي وصلها الشخص هذا. أنا صراحة أوجه كلمة شكر أخوي الكبير عبد العزيز مراد البلوشي، لأنه فعلا كان هو السبب، هو الدافع الأساسي. صحيح نحن شجعنا بعضنا البعض، ولكن هو كان مثل الأستاذ في البداية، علمني أشياء كثيرة تعلمها، هو أسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، علمني كيف طريقة مثلا الفيديوهات أخليها سريعة، علمني كيف الرسالة لازم مثلا تكون مباشرة وتكون ما يعملوها الناس مثلا يتجنبوها، لا يسمعوك للأخير. هذه كلها أنا تعلمتها صراحة منه، فأوجه له كل الشكر والتقدير من هنا، وهو كان سبب أن فعلا أنا أستمر وأن أقدم هذا الرسالة، واللي نسأل الله أنه فعلا تكون توصل للناس وتفيدهم. وكل الشكر أيضا لكل الأخوة واللي تعاونوا معنا، الجهات سواء كانت جهات حكومية أو شركات تعاونوا معنا في توصيل هذه الرسائل أو في توصيل كيف نخدم المجتمع فعلا، نتحدث من أجل المجتمع. وأنا أختم كلامي بعبارة دائما يعني أقولها للناس، يعني نرى بأعينكم ونتحدث بألسنتكم، دائما نتكلم ونوصل رسائلكم. شكرا لكم، وشكرا للإذاعة العامة برنامج نستطيع على هذه الاستضافة، وسعيد أنا جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة.
1: نستطيع
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية يبحث في صلالة توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ويدشن بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. إسرائيل تواصل انتهاك الهجمات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا. زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. وتقديرات أوروبية بأن 400 حريق غابات أتى على أكثر من 600,000 فدان في القارة منذ بداية العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: عشر دقائق بعد السادسة صباحا، الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات، وسيارات جيتور.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير، أفاض عليكم رب العالمين وعلى قلوبكم نور الرضوان وعلى أفئدتكم حلاوة الإيمان وعلى أجسامكم عافية الأبدان وعلى بيوتكم السكينة والأمان وعلى والديكم العافية والإحسان والرحمة والمغفرة والرضوان وعلى أولادكم الهداية والبر والإحسان. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح جديد أيها الأصدقاء، يتحرى منا يقينا لا ينقطع وإحسانا لا يرتجع ونشاطا يرتفع وولاء لا يصطنع ومحبة تدور دوائرها حريرا وسلاما وأمانا ينقله إلينا طائر الياسمين. اليوم الثلاثاء 27 من صفر 1448 هجرية، الموافق 11 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمار، يومك سعيد يا رب العالمين، هكذا نتمنى لي لنا جميعا وجميع المستمعين. عشاق الياسمين، كل منا يمر في حياته بمراحل صعبة وأخرى جميلة وأخرى تلك التي يحتاج فيها عونا من صديق أو يكون هو عونا لصديق يحتاج مساعدته، هكذا هي الحياة. الحياة قائمة على الإنسانية التي يتكافل فيها أفراد المجتمع ويتعاونون فيما بينهم، إنه ديدن الحياة، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. الحياة تعلمنا الرحمة، والرحمة أعمق من الحب وأطهر. فيها الحب وفيها التضحية وفيها إنكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم، وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية، لكن قليل منا القادرون على الرحمة بحكم القصور مع النفس والذات. يقال وهم محقون فيما يقولون، من أجمل الأمور وأصعبها في نفس الوقت هو بناء حياة جديدة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات والحب والحنان والمشاركة. فبعضنا يتخوف من هذه البداية ظنا منه أنه لا يستطيع، والبعض الآخر يبدأها ببسمة مشرقة نحو مستقبل جميل. نوعان قد يكونا قريبان منا، ومن يدري قد نكون نحن أحدهما. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

ما بين الحكي والحديث التمام وما بين الحكي الصحيح مشوار نقطعه صباحا مع فيروز ابتداء.

0: الحكي يطول والحكي الأكيد واليقين هو بالأخبار المتجددة التي هكذا تصنعها الحياة. يسعد ربي صباحكم بالخير والبركة، ونبدأ مباشرة مشوارنا اليوم.
1: حالة الطقس، حالة الطقس، حالة الطقس.
0: من أخبار الطقس، في بعض دول العالم تسود العالم أجواء صيفية حارة ومرطبة في النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال شهر أغسطس 2026 بشكل عام. تسجل درجات الحرارة في مصر معدلات عظمى متوقعة في القاهرة تبلغ نحو 37 درجة مئوية، مع أجواء خانقة وزيادة في الإحساس بالحرارة بسبب الرطوبة. بينما تتجه بريطانيا نحو موجات حر جديدة بارتفاع الحرارة إلى حدود 35 درجة مئوية، وتشهد أجزاء من فيتنام طقسا مشمسا في الشمال وأمطارا غزيرة في الجنوب. من أخبار الطقس أيضا، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس عن ارتفاع حصيلة وفيات موجة الحر التي تجتاح كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا، وأكثر من 3237 مصابا بأمراض مرتبطة بالإجهاد الحراري. أفادت وسائل إعلام كوريا الجنوبية بأن موجة الحر لا تزال تجتاح كوريا الجنوبية متسببة في نفوق عدد كبير من الحيوانات. وعلى الرغم من أن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل خلال النهار إلى حوالي 35 درجة مئوية. بالنسبة إلى ما أتت به الأرصاد العمانية هيئة الطيران المدني، معدل درجة الحرارة 37 للكبرى و30 للصغرى. حاليا توقعات درجات الحرارة في مطار مسقط الدولي السيب 29 درجة مئوية، مطار خصب 36 درجة مئوية، مطار الدقم 25 درجة مئوية، ومطار مسقط ومطار صلالة 25 درجة مئوية. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص أمطار متفرقة على البادية وصحاري ظفار والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، تمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وهناك احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب. لمرتدي البحر وعشاقه أيضا، تهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي الوسطى وظفار. هذا بالنسبة للرياح، نعم، لكن لعشاق البحر ومرتادي هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، ويكون هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر الموج المتر. تخيل قرأت حالة الرياح على أنها حالة البحر سابقا. الله يعطيكم الخير والبركة. من التحذيرات، البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تشكل سحب رعدية وأمطار مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر، هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار.

0: صباح الخير عليكم أيها الأصدقاء، وين ما كنتم تتابعونا في صباح الياسمين، نوجه التحية لكل من يسلك دربنا الآن وصولا إلى عمله إن شاء الله وصول سالم. وإن كنت متأخرا فلا تسرع، السرعة لن تفيد، التأخر حصل قد يكون لدقائق، ولكن لا بأس لا بأس، يعني تيقن وتأكد من الشارع تفاديا لأي مفاجآت لا قدر الله. اليوم في موضوع الدردشة لدينا مقولة للروائية المعروفة أحلام مستغانمي صاحبة رواية تذكرة الجسد في تغريدة لها. العبارة تقول: ليست السعادة فيما تملك، لكن الشقاء فيما لا تملك. غالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك، بينما ما تفتقده هو الذي يصنع تعاستك. فيها عمق هذه العبارة بالتأكيد. خبرونا رأيكم بهذه المقولة، أكررها مرة أخرى: ليست السعادة فيما تملك، لكن الشقاء فيما لا تملك. غالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك، بينما ما تفتقده هو الذي يصنع تعاستك. فعلا يعني تمتلك مالا لكن ما يصنع السعادة، بمعنى كلمة السعادة اللي أنت تحبها، لكن عندما تفتقد صديقا أو حبيبا أو إنسان أو شيئا تحبه فتشعر بنوع من التعاسة. الله يبعدكم عن التعاسة وتبقى المحبة والسعادة هكذا دليلكم وديدنكم في هذه الحياة. خبرنا عرضيكم بهذه المقولة وإلى أي مدى هي صحيحة ومتحققة على أرض الواقع، كيفما عشتموه أو تتوقعوا أن تعيشوه. شاركونا بالآراء عن طريق رسائل الواتساب عبر الرقم 724-442-009. إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: أتت جريدة عمان على صفحتها الأولى بهذه العناوين البارزة: جلالة السلطان يبحث مع رئيسة وزراء اليابان العلاقات الوطيدة والأوضاع في المنطقة. تاكايتشي تعرب عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة. جلالته يهنئ رئيس جمهورية تشاد. رصد بقعة تلوث نفطي على مساحة تصل إلى 390 كيلو مترا مربعا. استجابة وطنية متكاملة للتعامل مع السفينة الجانحة ولا تأثيرات تهدد السلامة العامة. من العناوين أيضا: إطلاق بطاقة إجادة لتعزيز الحوافز في القطاع الحكومي، مشاركة عمانية بعشر رياضات في الألعاب الآسيوية 20، وصلالة تحتفي بإنجازين دوليين كمدينة صحية وكمركز للمرونة. في تفصيل آخر على الصفحة الثانية للعناوين البارزة التي استعرضناها قبل قليل: المدينة الصحية ومركز المرونة نموذج لبيئة حضرية متكاملة، صلالة تحتفل بإنجازين يعكسان تقدمها في مسار تعزيز جودة الحياة والاستدامة. سلطنة عمان تحصد مراكز متقدمة في المسابقة العالمية للموسيقى بسكوتلندا، 340 مستفيدا من برنامج التوعية بحقوق الإنسان بمحافظة ظفار. المؤتمر الخليجي للكوادر البشرية يدعو إلى الارتقاء بجودة الحياة الوظيفية. وصولا إلى الصفحة الثالثة وفي تفصيل مهم للحدث: جهود حثيثة للتعامل مع السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات ولا تأثيرات تهدد السلامة العامة. هيئة البيئة تقول تمتد المساحة الجغرافية التي ظهر فيها التلوث النفطي إلى 390 كيلومترا مربعا، بينما وزارة النقل تصرح بالقول الأولوية في المرحلة الحالية الحد من استمرار التلوث ومعالجة مصادره. نحن اليوم في وقفتنا في صباح الأعمال نبحث عن هذا الموضوع المهم من خلال الضيف أو الضيفة التي سوف تكون معنا بإذن الله تعالى في صباح الياسمين. إنجاز 41% من مشروع حديقة عبري العام، دراسة ترصد تحديات الأسر العمانية في تنمية المواطنة الرقمية للأبناء. المنتسبات يؤكدن استعدادهن للعمل بكفاءة واقتدار. انضمام أول دفعة من الإطفائيات خطوة مهمة في تطوير منظومة الدفاع المدني. 92 متسابقا يختتمون تصفيات مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم ببوهلة. يضم 10 محطات تدريبية ويستمر حتى 20 الجاري انطلاق مخيم وثق للأفلام الوثائقية بمتحف عمان عبر الزمان. أيضا سوف تكون لنا عن هذا الموضوع وقفة في صباح الياسمين اليوم. صحية دمى والطائيين توظف فن العازي للتوعية بمخاطر المخدرات. وصولا إلى عمان الاقتصادي نطالع العناوين: الكشف عن المخطط الشامل للنجدة الزراعية بتكلفة 900 مليون ريال. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يستعرض المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة. 18 أسرة منتجة تشارك في ملتقى أجواء الأشخرة. شركة طاقة عمان تدشن هويتها الجديدة. 8.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة بسلطنة عمان. مشاركة 35 حرفيا وخمس مؤسسات إبداعية. ملتقى الحرف العمانية بصلالة يناقش الابتكار والتطوير في القطاع. تطوير الأداء الحكومي وبناء بيئات عمل قائمة على الكفاءة. ملتقى العمل يدشن بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية. هناك برنامج تدريبي حول صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بمحافظة مسندم وخام عمان عند 80 دولارا. النفط يستقر مع انحسار آمال إعادة فتح مضيق هرمز سريعا. اليابان تسجل أول عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ 17 شهرا. هناك استطلاع بقلم عبد الحميد القاسمي عنوانه 288 مليون ريال حجم التداول و14 ألف ترخيص. التجارة الإلكترونية في عمان نمو متسارع وفرص واعدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي. قيس السابع يقول تقدر مساهمة الاقتصاد الرقمي المباشرة بنحو 800 مليون ريال. يشاركه الرأي مروان الحجري مصرحا: ارتفعت مبيعاتنا الإلكترونية إلى 63% من الإجمالي الكلي. يشاركهم على الصبح برأيه قائلا: وسائل التواصل الاجتماعي تستقطب العديد من العملاء لسهولة التسوق الرقمي. أخيرا مؤشر بورصة مسقط يرتفع 36 نقطة والقيمة السوقية عند 37.9 مليار ريال.

0: يسعد ربي صباحكم بالخير والبركة. 6:39 الساعة الآن صباحا في مسقط، الدقائق تمضي متسارعة صباحا، هكذا تشكل جزءا من حياتنا. هناك مجموعة من المشاريع التي هكذا نود أن نقضيها اليوم، لعلها باقية من الأمس يأتي اليوم لكي يكون هناك مجال لقضائها، وأيضا ما لم نتممه اليوم نرجئه للغد بحكم الضرورة. هكذا هو تسلسل الأيام ما بين أمس ويوم حاضر وغدا مرتقب. أصدقائنا، ممكن سمعت عن هذه الحكاية والسالفة، مع تزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، الحديث عن فيما تردد منذ فترة والناس كانوا في شك في موضوع أنه في حال السفر هناك الإقامة في الفنادق، بعض الفنادق يكون فيها كاميرات نقول رصد معينة قد يكون هدفها الأمني، ولكن هي في النهاية تدخل بانتهاك الخصوصية. ما أنك أنت استأجرت المقر لقضاء راحتك، فأكيد ما بتجلس طول الوقت بملابسك الرسمية. على يتحال، مع تزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية يلجأ كثيرون إلى البحث عن طرق لاكتشاف الكاميرات وأجهزة التصنط المخفية، خاصة في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة. نعم يحدث هذا، سمعنا عن هذا الأمر، لكن يا ترى ليش هذا التخوف؟ أو بمعنى آخر من الأساس إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. جماعة الخير، أنه رغم أن هاتف الأندرويد لا يوفر وسيلة مضمونة لاكتشاف جميع هذه الأجهزة، فإنه قد يساعد في رصد بعضها باستخدام الكاميرا أو من خلال فحص شبكات الواي فاي القريبة، لكن هذه الطرق لا تغني عن الفحص اليدوي للمكان، ولا يمكنها اكتشاف جميع أنواع الكاميرات أو أجهزة التصنط. تخيل تدخل الغرفة في الفندق، لابد أنك تعمل إطلالة أو بحث شيء كاميرا ولا ما في كاميرا تراقبني. على يتحال، رغم أن الطريقة اللي ذكرناها ليست مضمونة بالكامل، فإنه من الممكن استخدام كاميرا الهاتف للمساعدة في اكتشاف الكاميرات المخفية والميكروفونات وغيرها من أجهزة التصنط. يعود ذلك إلى بعض الكاميرات المخفية تصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو ضوء لا تراه العين المجردة، لكنه قد يظهر من خلال عدسة كاميرا الهاتف. هذا الحديث بحسب موقع تقرير لموقع اللايف وير المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
2: كذاك السالفة.
0: طيب، للقيام بذلك افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك، تجول في الغرفة ووجه الكاميرا نحو الأماكن التي تشك في احتمال إخفاء أجهزة التجسس بها. إذا لاحظت ضوءا ساطعا مائلا إلى الأبيض أو البنفسجي، فضع الهاتف جانبا وافحص المكان عن قرب، فقد يكون مصدره كاميرا مخفية، من يدري؟ إذا لم تكن متأكدا من المكان الذي قد توجد فيه الكاميرا المخفية، فإن الخيار التالي هو فحص شبكة الواي فاي، وهناك طريقتان للقيام بذلك: استخدام تطبيق مخصص لفحص الشبكة المتصل بها وهي الطريقة المفضلة، أو استخدام إعدادات الهاتف للبحث عن الشبكات القريبة وهي أقل احتمالا للنجاح.
1: السالفة وما فيها،
0: السالفة وما فيها، أنه توجد العديد من التطبيقات القادرة على فحص شبكة الواي فاي، ويمكنها اكتشاف مختلف الأجهزة المتصلة بالشبكة بما في ذلك الكاميرات المتصلة بالإنترنت وغيرها من الأجهزة، بغض النظر عن مكان وجودها داخل المبنى. وتعرض هذه التطبيقات مثل تطبيق فاينج قائمة بالأجهزة المتصلة بالشبكة، ما قد يساعدك على رصد أجهزة غير مألوفة أو تحمل أسماء تشير إلى أنها كاميرات مراقبة وأجهزة ذكية أخرى. وفي بعض الحالات قد تظهر الأجهزة بأسماء تتضمن كلمات مثل كاميرا أو IBC أو IBCAM أو أسماء شركات تصنيع كاميرات للمراقبة، مما قد يساعد من التعرف إليها. لا يمنع الموضوع من الاهتمام، خصوصية ترى ما نعرف.
3: ايش رايك اصورك سيلفي؟
0: الله يعينكم. هذه التكنولوجيا وهذه اضرارها للاسف. بالمناسبه هناك يعني في بعض المؤسسات يعني تقوم بوضع يعني كاميرات للامن لامنها، لكن مثلا مزار معين، استراحة، نزل، فندق، لا، الخصوصية لابد أن تكون موجودة. أصلا لو اكتشف الزبون أنه مراقب أساسا لن يعود، بالعكس يأخذ سمعة غير طيبة للمكان. فمن يغامر من المستثمرين تنضرب السياحة كذا، تنضرب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يسعد ربي صباحكم بالخير والبركة. مباشرة إذن إلى رسائلكم عن طريق الواتساب المشاركة في حلقة اليوم. أول رسالة من أخونا ناصر بن محمد الزيادي، وادي عندام. حياك الله أخي ناصر، يسعد ربي صباحك بالخير. يبدأ مشاركته لنا بالدعاء: اللهم إنا وكلنا أمرنا إليك في كل شيء، فاجعل يومنا هذا حافلا بكل خير. اللهم يا من يسر الكون بأمره وييسر الكون بأمره ويوزع الأرزاق بكرمه، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم آمين. أخي ناصر حياك الله. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي يقول: متعكم الله بالصحة والعافية وراحة البال، وإياك يا أبو وصايف. علي النجادي اختار مجموعة من الأبيات للدكتور سعد عطية الغامدي، تقول الأبيات: وانشق عن فلق الصباح إزاره، وهوت على عمق الدجى أسراره، واستنهض الإنجاز من يصبو له بعزيمة نضجت بها أقداره، بل نضجت بها أقداره، لا يستريح وللخطى شغف الضحى، وبالشمس قد بسطت به أنوارها أنواره. غلطنا يا علي، لا يستريح وللخطى شغف الضحى، بالشمس قد بسطت بها أنواره، حتى يرى الحلم الذي يحيا له عين اليقين، دليله إصراره. شكرا على الاختيار. مقعد أمام البحر، قريب من سيف البحر. تحية مسائية صباحية يا منصور. وين مسائية؟ ولا هذه مال أمس هذه، لكن أخرى بقارب صباحية. هذه صباح الخير والسعادة. اللهم نسألك العفو والعافية. صباح

0: صباح جميل لفريق البرنامج، جميع المستمعين. ناصر البلوشي أبو منصور من مصيرة، حلو حركة القارب والرجل الذي فيه وهو يعبر. أخونا خليفة بن مسعود الرحبي، سلم عليكم يا جماعة الخير، وحبينا نصبح على الجميع ونقول نقولكم أيامكم سعيدة إن شاء الله. خليفة بن مسعود الرحبي، وأيامك كذلك يا خليفة، يسعد ربي صباحك. سليمان خالد العاصمي، خالد رسالة لك الآن: كل شيء سيأتيك في وقته، وكل إنسان سيأتيك عندما يكون وجوده ضروري في حياتك، ولست أنا وأنت من يحدد إن كان الأمر ضروريا أو لا، أو كان نافعا لنا أو لا، لذلك التسليم التسليم. حتى هذه الرسالة أتتك في وقتها. طيب يا خالد. خلفان الخروصي أبو محمد، سعد صباحك يا أبو محمد، أيضا يشاركنا بالدعاء: اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتيسر لنا أسباب رزقك، وتجعل العافية لباسنا والتوفيق حليفنا. اللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا تملأه الطمأنينة والرضا، واكتب لنا فيه الخير والصلاح في كل أمر. اللهم آمين. مجموعة الأدعية قرأناها على قدر ما نستطيع. الآن نتمنى المشاركات تأتي فيما تجدون به، سواء تعليقكم على المقولة أو مشاركتكم لنا. فايز بأكثر من رسالة، وتحتاج إلى مراجعة هذه الرسائل لنختار واحدة. لك التحية يا فايز، فايز العلوي. فايز يقول: كن ذواقا عند النظر، فلا تنظر بجحوظ ولا تنظر بتجسس، فلتكن قائد نظرتك، وكن ذواقا في نبرتك، فالكلمة الطيبة حين تخرج بنبرة قاسية يصبح وقعها مزعجا. أكيد أكيد. وكن ذواقا في ظنونك، فلا تحمل ظن الضرر من إنسان قبل أن ترى ضرره بعينيك، ولا تحمل ظن الخيبة من نفسك قبل أن تجرب قدرتك. بالتأكيد أحسن الظن يا جماعة الخير. هو منقول من كتبته نورة الطوالة، مجموعة كلمات انتقاها هو وكتب مصدرها أو من قائلها، برجع لها إذا كان هناك مقام للرجوع إليها. رسالة طويلة، لا مختصرة. فاطمة عيد المحروقي تتكلم عن مواقف الرجولة: لا ينتشي لها ولا يقدرها إلا من يتصف بصفات الرجولة حقا، مواقف لا تظهر في وقت السعة والرخاء، حيث مقدور كل أحد أن يقفها، ولكنها مواقف يتخذها الرجل إحقاقا لحقه، وجبرا لمنكسر، ونصرة لمظلوم، واعترافا بفضل ذوي الفضل في وقت يعز فيه النصير والمعين، ويفشل الجحود والنكران. مواقف الرجولة يقفها من يقفها، وهو يدرك عظم ضريبتها وخطورة أثرها وعواقبها، تظل محفورة في الذاكرة فلا تنسى مع تقادم الزمن وتغير الأحوال. الرجال حقا يعرفون بمواقفهم، لا بأموالهم ومناصبهم وشهرتهم. فاطمة عيد خلفان المحروق، أم غيث. طيب يا عمر، وين نروح ونرجع للرسائل؟ يلا.
1: حدث من الأيام.
0: هو عادة نحن نبدأ أول يعني بعد التحية والسلام بحدث من الأيام. حاولنا نجد حدث يتناسب بشكل عام، ما حصلنا، لكن الأمر يجعلنا أن نستعرض مجموعة الأحداث اللي حدثت في مثل اليوم 11 من أغسطس، ابتداء من عام 843، توقيع معاهدة فيردان التي قسمت بموجبها أراضي إمبراطورية الفرنجة. 1798 وقوع معركة الصالحية بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية، والأمريكي روبرت بيلتون يبحر في نهر هدسون بواسطة أول قارب بخاري. كان هذا الأمر في عام 1807. في عام 1863 فرض الحماية الفرنسية على كمبوديا. في مثل هاليوم، العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهيا فيها قرونا من العداء بينهما. هذا الأمر كان عام 1929. تخيلوا 1934 افتتاح سجن ألكتراز الموجود في جزيرة ألكتراز بوسط خليج سان فرانسيسكو. في 1945 قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة توافق على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. مجلس الأمة الأردني يتخذ قرارا بإنهاء ولاية الملك طلال ومنادات ولي عهده الأمير حسين ملكا دستوريا على الأردن عام 1952. في مثل هاليوم، في مثل هاليوم من العام 1960 استقلال جمهورية تشاد عن فرنسا. الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي كوزموس 356 الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل 92 دقيقة. هذا الحدث كان في عام 1970. أما في العام 1999 كسوف كلي للشمس شهد في مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا الوسطى. نحن بانتظار أيضا كسوف للشمس قريبا. 2003 رئيس ليبيريا تشارلز تايلور يتخلى عن الرئاسة ويلجأ إلى نيجيريا، وذلك بسبب الضغط المتزايد عليه من قبل المتمردين والمجتمع الدولي. في ذات العام حلف شمال الأطلسي الناتو يتولى قيادة القوات الدولية للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان. وفي 2015 تتويج نادي برشلونة الإسباني بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه. في مثل هاليوم، في مثل هاليوم من 2017 حادث تصادم في مصر بين قطار ركاب قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية، يؤدي بحياة 49 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. هذا الحادث يعني كانت هناك ردود أفعال كبيرة له في مصر. في نفس العام الإعلان رسميا عن فوز أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية الكينية بنسبة 54% من الأصوات بعد تغلبه على منافسه رايلا أودينغا الذي حصل على 45% من الأصوات. في عام 2020، ودائما الأخبار 2020 مرتبطة بعدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 20 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 736 ألف حالة وفاة وحوالي 12 مليون و281 ألف حالة تماثلت للشفاء. في مثل هاليوم، في مثل اليوم وصولا إلى نقول ابتداء بالوفيات، من وفيات اليوم من الفنانين عام 2000 فنان طلال مداح معروف وغني عن التعريف عن التعريف. أما من المواليد فهي الفنانة المعروفة أيضا نجاة الصغيرة التي ولدت عام 1938. بهذا نقول لكم كل حدث وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك, تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة, استفسار, التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه, نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة, القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة, الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية, بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار, وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك, فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قفل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب, المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي,
5: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
8: صباح الأعمال.
9: في صباح الأعمال في وقفتنا مع الحدث الأبرز هذه الأيام الذي لا احنا في إطار آخر ولكن أيضا له علاقة بالبحر, الحديث عن دور مؤسسة عمان للإبحار كإرث بحري متوارث وركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي بسلطنة عمان. نعم أيها الأصدقاء, تقوم مؤسسة عمان للإبحار بل تقود مؤسسة عمان للإبحار مشهد إحياء الإرث البحري المتوارث عبر أجيال البحارة وتحويل الرياضات البحرية من شغف تقليدي إلى صناعة رياضية متكاملة, منطلقين من الإيمان بأن البحر لم يكن يوما مجرد جغرافيا لعمان بل هو تاريخ صاغ أمجادها الحضارية. مشكورا معنا خلال هذه الدقائق الفاضل نواف بن يعقوب بن مسعود الغداني نائب رئيس قسم مدارس الإبحار الشراعي. أستاذ نواف، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير أستاذ أحمد الحمداني.
9: الله يسعدك بالخير والبركة، كيف نهارك اليوم؟
6: الحمد لله سعيد مثل كل باقي الأيام.
9: الله يديم هذه السعادة دائما على قلبك يا رب العالمين وقلوب المستمعين. خبرنا أستاذ نواف كيف استطاعت مؤسسة عمان للإبحار أن تنجح في ربط الجيل الحالي بأمجاد أجدادهم البحرية، هكذا يكون الحال، وتحويل هذه الثقافة المتوارثة إلى رياضة احترافية عالمية. نتكلم على مستوى احترافي الآن نحن.
6: أول شيء أستاذ أحمد شكرا على استضافتكم في برنامج صباح الياسمين، اللي من خلال إن شاء الله نكون قريبين من الشارع الرياضي المهتم في رياضة الإبحار الشراعي. عمال الإبحار كان الهدف من إنشاءها هو إعادة الموروث البحري الذي عرف به الآباء والأجداد سابقا، ونفس الشيء السلسلة التاريخية اللي عرفت فيها عمان على مستوى الإبحار.
9: نعم.
6: عمال الإبحار صارت تجمع هذه الرياضات الإبحار الشراعي سواء فريق الناشئين أو فريق الأول برياضة الإبحار الشراعي عبر القوارب المستحدثة حديثا، يعني صارت تعاصرهم، ونفس الشيء تبدأ مع البحار الثانيين على أساس أنهم يخوضوا تجارب عالمية على مستوى إقليمي ودولي.
9: صحيح. واحنا شاهدنا حقيقة يعني مشاركاتكم وإنجازاتكم في المسابقات موجودة، لكن خبرني فيما نبحث اليوم عن القيمة الاقتصادية المضافة اللي يتحققها السياحة الرياضية البحرية للسلطنة، وأيضا كيف تساهم في نمو قطاع الضيافة والخدمات المحلية. نواف،
6: طبعا مثل ما يعرف الجميع أصبحت الرياضة اليوم أحد أدوات المهمة للترويج وجهات السياحية، وتتميز رياضة البحار الشراعي في الأثر الاقتصادي، بحيث عندما تستضيف سلطنة عمان البطولات الدولية أو القارية يكون في تأثير في نظام الفنادق، النقل، المطاعم، الخدمات والأنشطة السياحية، وفي نفس الوقت التغطية الإعلامية والمحتوى الرقمي المصاحب لهذه البطولات عن طريق المنصات التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع فيها سلطنة عمان.
9: جميل. أنا الحين اتشوقت حقيقة أني شوية أذكر المستمعين الكرام أستاذ نواف بأبرز الإنجازات الدولية والرياضية اللي تم اللي حققها فريق عمان للإبحار، تذكرها؟
6: والله هي الإنجازات كثيرة ما شاء الله، إذا بنذكرها يحتاج لها وقت كثير، لكن نحن خلينا نتكلم على 2023 استطاع فريق عمان للإبحار المكون في فريق 49 حصول على الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية اللي كانت مقامة في الصين، وطبعا في بطولة العربية السنة الماضية هذه السنة تقريبا حصدوا على 7 ميداليات مختلفة اللي كانت مقامة في مصر على مختلف فئات القوارب، ونفس الشيء مثل ما يقولوا القائمة تطول، بس المشاركات اللي تكون على مستوى الدول العربية الخليجية الآسيوية في تطور كثير، وما شاء الله معانا بحارين يمكن نخاف ان ما نذكرهم جميعا اللي حصدوا الانجازات.
9: لذلك نحن نوجه لهم التحية اذا كانوا يستمعوا الينا الان. نواف، طيب خبرني، مع اقتراب اسبوع المصنعة للابحار الشراعي 2026 وايضا البطولة العربية للفتيات، كيف تنعكس هكذا استضافات دولية على الترويج الاستثماري للسلطنة؟
6: بخصوص نفس الشيء فئة البنات احنا ما نذكرها، لان نفس الشيء فئة البنات مع يعني لهن نصيب من هذه الميداليات.
9: طيب نحن نتكلم عن الاستضافات الدولية بشكل عام يعني.
6: نعم.
9: وليس عن تفصيل الاستضافة، الا اذا حبيت تتكلم عن اسبوع المصنعة ذاك موضوع اخر.
6: طيب بخصوص الاستضافات، طبعا عمان للابحار حاليا في صدد انها تستضيف النسخة الثالثة للبطولة العربية للابحار الشراعي للفتيات طبعا اللي مقرر إقامتها من تاريخ 15 إلى 21 في أكتوبر. طبعا
9: شهر 10.
6: محطة نعم شهر 10. نعم. طبعا هذه المحطة تعتبر مهمة في مسيرة تطور الأبحار النسائي في سلطنة عمان. ونحن في عمان للأبحار لا ننتظر أي بطولة باعتبارها حدثا تنافسيا فقط، بل نعتبرها منصة تتيح للبحارات العمانيات خوض فرصة المنافسة على أرض السلطنة والاحتكاك بنخبة.
9: هذه رياضة مستحدثة، آسف لإزعاجك، هذه بالنسبة للفتيات، هل هذه رياضة مستحدثة؟ يعني ما أعرف،
6: هي مش مستحدثة، لكن على الحين مستوى المستوى العربي الحين هذه تعتبر النسخة الثالثة. النسخة الأولى كانت في دولة
9: يعني
6: البحرين.
9: تعتبر حديثة يعني
6: بالضبط. تعتبر النسخة الثالثة هذه.
9: نعم.
6: والحمد لله كان نصيب الفتيات العمانيات مشرف، حصلوا على أول ميدالية في أول بطولة في البحرين، وحصلوا في البطولة في النسخة الثانية 3 ميداليات في دولة الكويت.
9: الله الله الله الله. طيب، أهمية الاستضافات الدولية، كنت تتكلم عن هذا الموضوع في مسألة الترويج الاستثماري للسلطنة.
6: نعم، بخصوص الاستضافات، طبعا الاستضافات تسهم في كثير أشياء. نحن أكثر شيء معانا التغطية الإعلامية، ونفس الشيء اللي هو يعني مثل ما تقول نشر ثقافة البحار الشراعي أو تسليط الضوء على سلطنة عمان في خارطة الأبحار الدولي العالمي اللي موجود في العالم، على أساس أن تكون محطة من المحطات اللي تستقطب هذه الأحداث الكبرى في ذات البحار الشراعي.
9: نعم، مثل هكذا يعني مسابقات وبطولات، هل تجدونها متابعة على مستوى يعني عالمي، على يعني أفضل يعني أفضل حلم أنه يكون، يعني هل تصل صورها، يعني أحداثها، ما شاء أخبارها على مستوى العالمي نواف؟
6: أكيد أعتقد السنة الماضية إذا ما خبرني تجاوزت القيمة الإعلامية التي حققها فعاليات عمان للبحار تقريبا 8 ملايين ريال عماني. هذا يعني يعكس حجم الانتشار الذي تم تحقيقه.
9: بالضبط.
6: طبعا الحين نفس الشيء صارت الرياضة هي تعتبر ترويج، يعني تعتبر رياضة ونفس الوقت تكون ترويج للمناشط السياحية والفعاليات المصاحبة في كل بطولة. فالتغطية الإعلامية الحين صارت مثل ما تقول تنتشر في أشياء كثيرة، مش ما بس على مستوى الاتحاد الدولي اللي يكون تحت مظلة البطولة فقط، لا، في قنوات والتواصل الاجتماعي يكونوا شغالين نفس الشيء، والجميع صار يقدر يعرف جميع التفاصيل والأحداث الرياضية في العالم وهو يمكن جالس في البيت
9: في مكانه. صحيح. نعم. وهي نوع من الترويج السياحي حتى للبلد بشكل أو بآخر يعني. طيب، القطاع الخاص بنتكلم عنه شوي، وخبرنا كيف تساهم البرامج المدعومة من القطاع الخاص مثل برنامج سيردال مع أوكيو في موضوع دعم واستدامة القطاع ليكون محرك تنموي مستمر.
6: طبعا نحن مثل ما تكلمت يمكن نحن نشكر جميع القطاع الخاص اللي صار يستحدث يدخل الشباب العمانيين في هذا المجال. الهدف هو في أكثر من مجال، الهدف أول شيء دعم الفئات العمرية اللي موجودة في المجتمع، سواء الأطفال أو الذكور الإناث، حتى بعضهم اللي هم أصحاب ذوي الإعاقة. فإشراكهم في هذه البرامج يعطيهم مثل ما تقول دور من القيادة الذاتية، دور من اتخاذ القرارات، دور نفس الشيء على دمج ما بين التاريخ العماني العريق اللي معروف فيه في الموروث البحري، ونفس الشيء بالأشياء اللي هو يقدر يكون في المستقبل كقائد. فنحن معانا دمج في البرامج اللي هو تكون عندك قيادة وفي نفس الوقت يعني يعطيك تربط ما بين الماضي وما بين الحاضر، فهي تأثيرها جدا جدا مناسب. وهذا شفناه نحن في بعض الدورات اللي قمنا مع طلاب جامعيين، كليات، شركات خاصة اللي ترعى من قبل الشركات في القطاع الخاص.
9: جميل. مدخل للحديث في سؤالنا القادم عن سي عمان، الذراع التجاري والخدمي لمشروع عمان للبحار اللي تكلمنا عنه وتخبرنا في ذات الوقت كيف يساهم في توفير فرص عمل وتدريب الكوادر الوطنية، وأيضا يفتح آفاق جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأنشطة البحرية. نواف،
6: بخصوص مثل ما تكلمت في عمان، أعتقد المفروض في شخص ثاني مثل هذا الشيء، بحكم أن هذا قطاع فيه أكثر من أشياء ثانية.
9: يعني معلومة عامة.
6: المعلومات، شوف، القطاع التجاري ما بس هو تجاري فقط ككون اسم تجاري، بالعكس هو يقدم في أكثر من فرص، ومن بعض الفرص اللي هو يقدمهن عن طريق الشركات اللي مدعومة عن طريق القطاع الخاص، في برامج نسائي للغوص، نفس الشيء في برامج توعوية للمحافظة على البيئة البحرية في سلطنة عمان من خلال حملات التنظيف التي تقام على الشواطئ وفي نفس الوقت اللي تكون في أعماق البحر، والهدف هو رسم بيئة نظيفة لجميع سكان سلطنة عمان، ونفس الشيء للمقيمين على أساس أن تكون سلطنة عمان خالية من هذه الفضلات اللي صارت، اللي مثل البلاستيك أو المخلفات اللي يلقوها بعض البحارة، ونفس الوقت نظام الاستدامة الحين المعروف اللي هو نظام الاستدامة، على أساس أن يكون عندك نظام الاستدامة لازم يكون عندك توعية.
9: نعم
6: توعية منشور للجميع الفئات العمرية، وطبعا هذا ما تم تفعيله في عمان، ونفس الحال نحن في عمان موجود معاهم مختبر بسيط، يعتبر مش كبير، يعني هذا المختبر البلاستيك او الاشياء الفضلات اللي يجمعوها الاشخاص اللي موجودين في هذه الحملات التوعوية، يقوم اعاده
9: تدويره. نعم.
6: والاستفادة منه في حاجة، يعني مثلا دبة الماء إذا كانت ما منها فائدة بس معقوقة، تقدر تسوي منها حاجة تفيد الشخص، يعني تكون من غير صحيح. من حاجة غير إيه إيه إذا حاجة تفيد منها.
9: صحيح، يعني هي يعني موضوع التدوير هذه حكاية أخرى، يعني سبحان الله الأشياء اللي كانت تهمل وترمى كذي بدون فائدة، بالعكس يكون لها ضرر على البيئة، الآن يتم تدويرها وإعادة تصنيعها وتهيئتها من أول وجديد أو الاستفادة منها في منتجات أخرى. خلينا نركز فيما تبقى من الوقت نواف، بحكم أنك نائب رئيس قسم مدارس الإبحار الزراعي. أنا بتكلم في نقطتين، أول شيء ببدأ بمدارس الإبحار الشراعي، عملها، طبيعته، المنتسبين إليها، خبرني بصفتك أيضا قريب كل القرب منها.
6: بخصوص المدارس الإبحار الشراعي، نحن يوجد معنا ثلاث مدارس إبحار شراعي، مدرسة في ولاية صور، ومدرسة في محافظة مسقط، ومدرسة في ولاية المصنعة. طبعا هذه المدارس فيها أكثر من برنامج، أول برنامج يبدأ هو من برنامج تجربة الإبحار. طبعا تجربة الإبحار مفتوح لجميع الأشخاص، سواء أطفال، رجال، نساء، للمشاركة في هذه الدورة. طبعا مدتها ساعات بسيطة، هو الهدف منها أن مثل ما تقول
9: هذه الدورة، يعني دورة واحدة على مدار السنة ولا على
6: فترة؟ لا تكون مفتوحة، يعني بين فترات تكون أصلا في إعلانات وكذا، اللي حاب يجرب، وخاصة نحن نربطها مع أحداث، على سبيل المثال مع البرنامج المجتمعي الذي يستهدف المدارس الحكومية. الحلقة الأولى من الصف الأول لصف الرابع، طبعا في كل في المناطق اللي قريبة من المدارس، ونفس الشيء في معانا البرامج الثانية اللي هو برامج الناشئين، فريق السباقات، الإعدادات، ونفس الشيء يوجد في المدارس هو مركز صالة رياضية، لأن على يكون في ربط ما بين المهارات التدريبية اللي في البحر ونفس الشيء العامل البدني اللي موجود اللي يحتاجه المتسابق في هذا الرياضة. وطبعا في المدارس البرامج مش مختصة على فئة معينة، للجميع، معانا برامج اللي تخص الشباب، الكبار، نفس الشيء النساء، ونفس الوقت اللي هو ذوي الإعاقة، البرامج لأصحاب ذوي الإعاقة.
9: أتوقع يعني المدارس لديكم يعني المفروض أنه يكون لها تسويق أكثر مع اقتراب الإجازة بالنسبة للطلبة والطالبات باختلاف الفئات التعليمية، سواء كان في المراحل العادية أو حتى المتخصصة الجامعية. لا أدري هل هذا قائم نواف؟
6: نعم استاذي قائم، هو نحن معنا نحن معنا مثل ما تقول مثل الاتفاقيات، مع نعمل مع وزارة التعليم، في هذا المجال، يعني الطلاب اللي نزلوا في المدارس أو نستضيفهم هذا بالتواصل مع وزارة التعليم، والهدف أن ربط هذه الرياضة مع التعليم على أساس أنه ما يأثر شيء على المجال الثاني. وبخصوص البرامج طبعا خلاص صار مثل ما تقول هذه برامج يعني
9: متعارف عليها،
6: متعارف عليها نعم، لأن نحن على كل فترة نستغل كل الاستغلال، يعني من بعد الفصل الدراسي الأول نعمل اللي هو المعسكر الشتوي على أساس أن الطالب يستفيد ما بين الفترتين، الفصل الدراسي الأول والثاني. ما بعد الفصل الدراسي الثاني نفس الشيء نقوم بالمعسكر الصيفي. المعسكر الصيفي ينقسم إلى قسمين، معسكر يكون في المدارس ومعسكر يكون لفريق الأداء في منطقة ثانية، على أساس أن كل مثل ما تقول كل مدرب أو كل مدرسة في عنده اهتمامات معينة للفئات العمرية.
9: نعم، وين موقعكم اللي يسمعنا الآن ممكن يجيكم زيارة أو ما شابه؟
6: والله نحن المدارس، أرجع لك بالمدارس، ولاية المصنعة في منتجع بارسيلو، هذه مدرسة اللي في المصنعة، وفي مشروع الموج اللي هو في مشروع الموج اللي مدرسة اللي موجودة في محافظة مسقط، وفي صور في ميناء صور البحري، المدرسة الثالثة اللي هي مدرسة البحار الشراعي في صور.
9: نعم، يعني في المدن اللي إطلالتها ساحلية، أكيد بحر ولا بد أن يكون ساحلية
6: على طول، حتى اللي كل لما تكتب في جوجل أو تدخل الموج وتسأل أي شخص هناك بحكم أن الموج مثل ما تعرف أن فيها أكثر من شيء، بس تخبرهم على طول المكان يدلك، بس عند المنزال اللي يستخدموه الشركات اللي تقدم خدمات بحرية.
9: طيب خليني أخيرا أسألك عن مؤسسة عمان للإبحار وخططها المستقبلية إن شاء الله، هكذا اللي تعدها اللي تساهم في موضوع الرياضات البحرية وأيضا تعزز الناتج المحلي وأيضا يعني تفيد بعدم الاعتماد على القطاعات التقليدية خلال السنوات القادمة، إذا كانت المعلومة لديك نواف؟
6: أنا يمكن بتطرق على معلومات جدا بسيطة بحكم أنا يمكن عايشها، لكن في أشياء ثانية ترتبط بأقسام ثانية. طبعا عمال البحار في أكثر من قسم، وكل قسم معني بيمكن بعض الأسئلة في أقسام معني يمكن تدخل معك في تفاصيل أكثر، بس دائما الاستضافات، أنا أتكلم عن الاستضافات والفعاليات، هذه محل تخدير كبير، لأن هذه هي اللي ترسم لك أو تعطيك مجال لنشر الثقافة هذه والسياحية في سلطنة عمان، لأن الأحداث الرياضية كل حدث له قوته، الأحداث خاصة القارية أو الدولية اللي تكون لجميع دول العالم هذه تعطيك يعني مشاركات كثيرة. يعني على سبيل المثال احنا حصلنا من ضمن هذه رقم في موسوعة جينيس لما كان في عندنا بطولة 2021.
9: أيوة بالضبط،
6: في هذه صار عندنا احنا أكثر دولة، أول دولة تقريبا يشارك في حملة التنظيف اللي تعتبر فعالية مصاحبة للحدث الدولي، تقريبا أكثر من 73 دولة ساهموا في هذا الشيء. فمثل هذا الأرقام أو مثل هذا التجارب لما يكون عندك أكثر من 70 دولة في الوطن، هذا يعطيك مثل ما تقول عائد اقتصادي كبير ينفع يعود بالنفع للمواطن وللدولة. المواطن صحيح. بحيث أن في بعض الناس يستخدموا الأشياء المحلية الموجودة في المنطقة، فهني العائد الاقتصادي يرجع للأشخاص أصحاب المنطقة اللي موجودين في المنطقة، بالإضافة إلى أمور الفندقة واستخدام النقل، المطاعم وجدول الزيارات اللي نحن نعملها عادة للمتاحف السياحية ولزيارة بعض المعالم السياحية في سلطنة عمان.
9: صحيح، بما أنك ذكرت أنت هذا الرقم القياسي اللي تم تسجيله في 2021 كأكبر حملة تنظيف شواطئ، أيضا لا ننسى يعني الرقم القياسي أيضا في 2023 بأكبر مجسم تشكل من عبوات بلاستيكية. نعم. اللي تدعم لحملة الأمم المتحدة، تتذكر؟
6: صحيح. نعم. نعم نعم نعم صحيح.
9: جميل جميل. وعلى أي حال نواف، إذا كان هناك ثمة معلومة تود أن تقولها، أنا أراك ما شاء الله تبارك الله فاهم شغلك ومسترسل فيما تقوله. إذا فيناك معلومة، ونحن عندنا فضول على فكرة لمعرفة المعلومات أكثر ما يمكن من خلال دقائق معدودة ومحصورة، فخبرنا إيش ممكن تخبرنا، ونحن نتكلم عن سواء عن مدارس الإبحار الشراعي أو عن مؤسسة عمان للإبحار.
6: أنا يمكن ما بقول معلومات لأن بحكم أن أعتقد العالم الحين صار مطلع أكثر على وش اللي
9: لا لا المعلومة اللي ممكن يستفيد منها المهتم بالرياضات البحرية وما شابه. يعني
6: المعلومة نحن صراحة يعني ندعو جميع المواطنين، خاصة المواطنين اللي هم مثلا قريب من مدارس البحار الشراعي، بأن هناك في عندنا أوقات مثلا إذا حابين يدخلوا أبنائهم بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس، مثلا البنت الولد أيا كان، اللي حاب نفس الشيء يشوف مهارات أبنائه إذا مثلا عندهم أشخاص من دولة عاقة، نحن موجودين يمكن على أساس أن نكون جزء من المجتمع اللي يقدم هذه الخدمات لجميع الفئات العمرية. نحن نفتخر أن يكون معنا تنوع في الفئات العمرية في مختلف الأشخاص، الذكور، الإناث، أصحاب دول الإعاقة في برامجنا، على أساس أن يمكن بكرة يكون واحد من الملهمين في الشارع الرياضي، أو يمكن يكون ملهم للعوائل الأخرى على أساس أنه يجذبهم في هذا رياضة البحار الشراعي. ورياضة البحار الشراعي يمكن كل بيت تعرف ويش ربطها بالموروث العمان القديم، فأتمنى أن الجميع يكون على إلمام أن رياضة البحار صارت الحين تربط ما بين الترويج السياحي ونفس الشيء ما بين خدمات الحملات التوعوية للمجتمع. فنحن كنا مكملين بعض، نتمنى أن نحصل ناس كثير حابين عندهم شغف، على أساس أن يمكن إحنا كلنا لنا دور في اكتشاف مواهبهم.
9: جميل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أذكر مدارس البحار الشراعي هي واحدة موجودة في المصنعة، ولاية المصنعة، وهناك واحدة في الموج مسقط في السيب، وهناك واحدة في صور كيف ما ذكرت لنا نواف.
6: بس في آخر حاجة يمكن قبل الختام.
9: طيب.
6: حاليا نحن على مثل ما تقول
9: عتاب،
6: على عتاب إقامة اللي هو بطولة عمان للبحار الشراعي اللي ستقام في نيابة رأس الحد من تاريخ 14 إلى تاريخ 18 هذا الشهر. هذه فكرتها كانت معسكر على أساس نحن نعرف في الصيف شوي الجو يكون معنا حار وقاسي في مسقط وفي المطار.
9: لا، هذه يحتاج لها وقفة أخرى أيضا في صباح الياسمين.
6: هي بسيطة لأن تعتبر مخلصة، بس الحين حاليا الفكرة صارت معسكر، الحين ما شاء الله في بعض الفرق صارت تجي معانا، فيعتبر كأنه صارت جزء لمدخل سياحي، ومثل ما تعرفون
9: يعني زاد المشاركين فيها، فهم؟
6: نعم، صار الكويت تدخل معانا في فترات حالية، في هذا السنة في معانا فريق الإمارات موجود، في معانا أمس وصل معنا في فريق السريلانكي، فصارت الفكرة الحين يمكن في المستقبل تكون مشروع لحدث كبير بإذن الله
9: تعالى. إن شاء الله بطولة دولية، ليش لا، ما يمنعنا
6: بإذن الله. الفكرة كانت معسكر، إن شاء الله الختام يكون فيها بطولات دولية تقام لك بإذن الله.
9: نعم، كل شجرة تبدأ ببذرة، والبذرة حين تنمو كذا يعني تكبر وتتنامى ويفيض خيرها على الجميع، فما بالك عندما تكون هذه البذرة أو الثمرة محبوبة. يعني الله يسعدك يوفقكم في مجهودكم اللي تشكروا عليه، وإن شاء الله كذا إذا في أي شيء ممكن يصل للمستمع الكريم تود أن هكذا تلقوا بالمعلومة، لا تتردوا بالاتصال معنا في إذاعة سلطنة عمان، إذاعة الشباب، إن شاء الله للتغطية الإعلامية اللي هكذا توصل الحدث كما ينبغي للمستمع الكريم. شكرا لك نواف بن يعقوب بن مسعود الغداني، نائب رئيس قسم مدارس الإبحار الشراعي، على هذه الدقائق، وموفق إن شاء الله، وكل زملائك العاملين معكم هناك في هذه المدارس.
6: شكرا أستاذ.
9: أحسنت، الله يسلمك،
6: بارك الله فيك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه, تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك, تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة, استفسار, التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه, نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة, القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة, الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية, بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار, وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك للإنتاجية, تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السابعة وثلاثة واربعين دقيقة ساعتنا الآن إلى رسائلكم والعودة لها. أخونا وصديقنا عمران الرحبي بعث لنا بصورة من وين؟ من رأس الحد. صباحكم خير. من رأس الحد أول منطقة تشرق عليها الشمس في الشرق الأوسط، صحيح. صورة جميلة وكادرها ممتاز. تخيلوا في بداية الكادر سلحفة تضع بيضها أو لعلها تدفنه في بين الرمول، وهناك على مد البصر رمول، فالبحر، فإشراقة الشمس، فالسماء. كثير منظر بديع ومعبر. شكرا على هذه الالتقاطة يا عمران. من الرسائل أيضا أخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي بعد التحية والسلام والتحية لفريق إذاعة الشباب، يقول يوم جديد صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. رق التحية لفريق البرنامج، برنامجكم الهادف والناجح، شكرا. ويتمنى لكم جميعا أيام مليئة بالأفراح والمسرات. مشكور يا الزهيبي، مشكور. سامي العبدلي وجه التحية أيضا لأصدقائه من خلال صباح الياسمين. أخونا جمال الرواحي يقول متابع جمال استعان بمجموعة أبيات للشاعر اللي دائما ما نذكره صباحا، سعد بن جدلان، بقصيدة اسمها ودنا بالطيب. تقول الأبيات: ودنا بالطيب بس الدهر جحاد طيب، كل ما تخلص مع الناس تعكس ذاهبة، المعالي تعجبك والرجاء في ما يطيب، والصداقة بالوفاء بيننا متصاحبة، الزمان اللي نحسبه شفا يرجع لعيب، والرفيق اللي تدور بفكرة غايبة، لا تضايق لو تدور الليالي، لو تدور الليالي وتجيب كل عقدة لها عند الإله حلالها.
1: ترى القصيدة قوية
0: بالضبط. صباح الخير والبركة من أم سهيل. صباح الخير والرحمة والبشارات القادمة من الله بكل يوم نصبح فيه ونحن بخير وعافية. تقول: السعادة الحقيقية وجودك بين أفراد سرتك وأنت بعافية، لأن الصحة والعافية أفضل من أي كنز، ولأن الكنز المالي لا يجيب سوى مقويات الصحة والعافية من علاج وسفر للعلاج و أتمنى الصحة والعافية قبل المال، فقد الصحة والعافية يحس بقيمتها أكيد. هي تتواصل أو تتقاطع مع عبارة لام مستغانمي اللي استعنا بها اليوم موضوعا للدردشة التي تقول: ليست السعادة فيما تملك، لكن الشقاء فيما لا تملك، وغالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك، بينما ما تفتقده للأسف هو الذي يصنع تعاستك. شكرا يا مسيل. سالم العاصمي، سالم سليمان، يقول: من أصعب الشخصيات في التعامل من يعتبرون سرعة ردك على رسائلهم مقياسا لمكانتهم عندك، تتأخر قليلا فيبدأ بالتحليل وسوء الظن والعتاب، ويصل الأمر إلى الغضب والقطيعة، وكأن تقديرك لهم يجب أن تثبته ببقائك متاحا طوال اليوم. والله كأنهم يطلبوا منك تبقى على زر الهاتف، يعني أول ما يرسلوا الرسالة خلاص الرد يجي مباشر وكأنكم على الهواء مباشرة. خالد البلوشي يصبح على الجميع، يقول: صباحكم بهجة وسرور. حياك يا خالد. من المرسلين أيضا رسائل

الليل لفح الحرارة والسماء يمشون يلا بغيث ينبت الأرض وتسيل. مثل ما قلنا ثمار نخيل فوالة جاهزة في حوش يبدو. أدور على الاسم يا جماعة الخير. ترى يا جماعة رسالة سليمان العاصم ربشنا بالرسالة لسليمان، رسالة بسيطة تعرفنا عليك. طيب بنرجع لهذه، بنرجع رسالة طويلة بنرجع لها. نروح لرسالة أخونا سيف الرواحي، حياك الله يا سيف، يسعد صباحك. بخصوص موضوع الدردشة، من معنا؟ أحمد بن عزيز. نروح بن عزيز ولا لي موعدنا؟ يلا رسالة طويلة شوي، اللي بعدها قصيرة. برجع لك يا ابن عزيز، رسالة جميلة وما أريد أفوتها. القصيرة من غانم الشامسي الفنجاوي. صباح الخير، اختار اللي يقول احنا بدل ما يقول انا. اي والله كلمة انا شوية فيها نوع من الانا، لكن احنا نوع من المشاركة. غانم الشامسي، شكرا يا غانم، اول مرة تشاركنا، لكن بانتظار مشاركاتك ان شاء الله.

0: صباح الأعمال.
1: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، اليوم نتحدث عن أهمية الأفلام الوثائقية في حفظ الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي العماني، حيث تمثل الأفلام الوثائقية أداة فاعلة وفعالة لتوثيق الحكايات والتجارب الإنسانية. هي تحافظ على الذاكرة الجماعية للمجتمعات وتنقل الرواية التاريخية والثقافية للأجيال المقبلة بطريقة حية ومباشرة. لنقول عشاق السينما أيضا تكتسب صناعة الأفلام الوثائقية تحديدا أهميتها من كون

0: لأنها تجمع بين الفن والتوثيق، وهذا الأمر يتطلب مهارات متنوعة من السيناريو والتصوير والإخراج والمونتاج وكل هذه الأمور الفنية، الأمر الذي يجعل تطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال ضرورة حتمية لبناء صناعة سينمائية محلية قوية. معنا مشكورا الأستاذ أيوب بن بطي الحضرمي، مدير مخيم وثق للأفلام الوثائقية بالجمعية العمانية للسينما. أستاذ أيوب السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وصباح النور والسرور للجميع.
0: الله يسلمك، عاد نحن نكلمك بصيغة السينما، كيف مشهدك الصباح اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين، احنا من الصباح جالسين نجهز القوائم، لان اليوم عندنا بتكون زياره لداخل متحف عمان عبر الزمان.
0: اي نعم.
1: نعم، فان شاء الله جاهزين لهذا النشاط الثقافي.
0: جميل جميل، خبرني يعني حقيقه البعض على فكره تستهويه الافلام الوثائقيه كونها تحاكي الواقع بصوره معكوسه امامه، يعني يميل لها بعيدا عن أفلام الخيال وما شابه، مع أنه تلك مهمة وهذه أيضا مهمة. ما أهمية الأفلام الوثائقية في مسألة توثيق التراث وأيضا استحضار أو صنع ذاكرة جماعية للمجتمع بشكل عام والمجتمع العماني بشكل خاص؟
1: إن شاء الله أستاذ أحمد، هو التوثيق الوثائقي عنا أو الفيلم الوثائقي في السلطنة حقيقة له أهمية كبيرة، لأنك أنت توثق المكان من ناحية الصوت أو الصورة، حتى الحرف والمهن اللي موجودة عندنا ما شاء الله هي ذاكرة بصرية كبيرة وانت تبرزها للمجتمع.
0: صحيح.
1: وإحنا الحمد لله هنا في السلطنة عندنا موروث كبير من ناحية الثقافة والأمور والمواقع السياحية، وهذا لازم إحنا نوثقها ونبرزها للمجتمع أو الأجيال القادمة إن شاء الله.
0: صحيح، حتى تكون باقية وتنقل يعني فترة زمنية لم يعيشوها هم ولكنها موجودة بالصورة أمامهم. صحيح.
1: نعم بالفعل.
0: جميل جميل حقيقة، يعني ممكن إذا كان هناك من معجب بالأعمال الوثائقية أو الأفلام الوثائقية، لا ننسى سلسلة من الحلقات التلفزيونية المسجلة على هيئة حلقات، ولكنها أيضا عبارة عن أفلام يعني نقلت صورة الحياة في شرق أفريقيا من خلال ما تم إنتاجه من قبل وزارة الإعلام منذ سنين، ولا زالت مستمرة التجربة. نتذكر تجربة الأستاذ محمد بن علي المرجبي الزميل العزيز الإعلامي القدير، والصورة اللي نقلها من هناك لم نعايشها ولكن فعلا عشناها وكأننا عشنا تلك الفترة الزمنية. يمكن أيوب ما أدري مرت عليك هذه السلسلة.
1: نعم نعم، تابعتها من المكرم محمد المرجبي ما شاء الله عليه، هو عطانا نبذة قوية جدا بالتوثيق بين الربط العماني وفي إفريقيا. الناس متعايشة في المكان، متعايشة في هذه الطبيعة، ولهم أصول وجذور لسلطنة عمان، فهو وثقنا إياها كتوثيق. مش احنا حتى لمية سنة بعدنا ان شاء الله بتكون موجودة، يعني هذه الوثائق موجودة.
0: صحيح صحيح،
1: بالصوت والصورة.
0: نعم، وهنا تأتي يعني اهمية هذه النوعية من الافلام. خبرنا. نعم. طيب أيوب، بحكم التخصص، كيف يمكن للسينما الوثائقية فعلا ان تساهم في الحفاظ على القصص والحكايات اللي ممكن يعني تنسى او تندثر مع الزمن؟
1: ان شاء الله هي ما تندثر اذا دام في التوثيق، فالتوثيق مهم جدا في جميع الأمور عندنا. فالفيلم أنت لما تبع من البداية من موضوع الفكرة وتحولها إلى سيناريو وتحولها إلى قصة، مهم جدا أنك أنت تبرز كل التفاصيل فيها.
0: جميل.
1: نعم، وتوجد بعد عندنا أفكار أو يعني قصص في مخيلات آبائنا وأجدادنا وكبار في السن يتكلموا عن هذه القصص، فأنت بدورك تجلس معاهم تتناقش معاهم تفهم الأشياء اللي عندهم وتبرزها وتحول هذه الرواية إلى ذاكرة بصرية يعني جميلة جدا أنت تبرزها للجميع.
0: نعم، ذكرت أستاذ أيوب أنه لكم زيارة اليوم متحف عمان عبر الزمان.
1: نعم بالفعل، احنا الورشة اصلا
0: ماذا
1: قامت،
0: حملتم معكم، او هل هناك قلت لي ورشة؟
1: هي الورشة استاذ احمد موجودة، احنا نقيمها في متحف عمان عبر الزمان،
0: طيب
1: نشكرهم حقيقة، هم وفروا لنا بالقاعات وكذا، ولكن اليوم بندخل ان شاء الله الى قاعات العرض. انا كلمت اليوم المشاركين معانا ان نلتقي اليوم على الفترة الظهر وندخل الى قاعات العرض، نشوف كيف كان التاريخ كنوع من التوثيق داخل المتحف قاعات العرض، اللي هو كان من بداية قبل العصر ومن ثم الحين في هذا التطور في مراحل كثيرة. فنحاول احنا حتى اليوم ناخذ بعض الأجزاء وبعض الأفلام، يعني أو نصور فيلم وثائقي بسيط عن المتحف اليوم.
0: جميل، يعني بيكون الفيلم الوثائقي اليوم عن المتحف ذاته يعني.
1: نعم بالفعل، اليوم اللي نخلي عندنا فريق مختص لإنشاء أول فيلم وثائقي عن المتحف، بيكون من ضمن منجزات المخيم إن شاء الله، لأن احنا عندنا 5 أفلام عن محافظة الداخلية.
0: نعم والله متعة، هي بحد ذاتها متعة أستاذ أيوب.
1: نعم بالفعل.
0: طيب خبرني عن مخيم وثق، عرفنا عليه أكثر، هناك من يسمع عنه لأول مرة.
1: مخيم وثق الحمد لله الحين هذه عاد الحين المحطة الخامسة احنا عندنا، كان في محافظة جنوب الباطنة ومن ثم جنوب الشرقية ومن ثم في مسقط، وقمنا في صلالة الشهر الماضي والحين في محافظة الداخلية. فمتنوع مخيم موثق كمبادرة من الجمعية العمانية للسينما للمهتمين في مجال السينما والفن في التصوير الأفلام. فكل مخيم نحضر هذول الأشخاص يشاركوا معانا، ونهاية المخيم احنا ننجز 5 أفلام، نطلع ب5 أفلام عن المحافظة.
0: جميل جميل، لا يحتاج لنا زيارة لهذا المخيم وين ما يكون، يعني هو الموقع الرئيسي بالجمعية العمانية للسينما صحيح؟
1: نعم هو من ذاك، ولكن حاليا بمحافظة الداخلية
0: ايه حاليا. نعم
1: عمان عبر الزمان.
0: جميل جميل.
1: نعم
0: اعود لصناعة الفيلم نفسه، الحديث عن نسأل عن ما هي المهارات الأساسية اللي فعلا يحتاجها صانع الفيلم الوثائقي، مهم جدا أنها تكون متوفرة لديه لكي يتقن الحديث عن السيناريو، التصوير، الإخراج، المونتاج، اختر ما شئت أو حدثنا عنها جملة أستاذ أيوب.
1: أستاذ أحمد شوف، هي أهم مهارة عندك أنت كيف أنت تفهم الفكرة وتحولها إلى قصة، هذه أهم حاجة.
0: إذا يعني أنت تذهب إلى السيناريو بتاعك.
1: نعم بالفعل، أنت تفهم الفكرة اللي عندك تحولها إلى سيناريو ومن ثم تحولها إلى قصة واقعية، أنت كيف ممكن تنتج هذا الفيلم.
0: جميل، تأتي أدواتك الأخرى، التصوير، لأنه السيناريو لابد أن تكون فيه صورة ذهنية أساسا حتى تنقلها بعد ذلك زوايا الكاميرا ليضعها المخرج.
1: نعم نعم أستاذ أحمد، لأنك أنت من تبدي من تأخذ أنت الفكرة أنت بتبدي على عدة مراحل، اللي هو موضوع السيناريو ومن ثم التصوير. حتى الحين في التصوير ما شاء الله، يعني حتى الشباب أصبح الحين التصوير عن طريق الهاتف، ينتجوا أفلام جميلة جدا عن طريق الهاتف ويشاركوا فيها في مهرجانات دولية، فهذا الشيء متوفر للجميع من ناحية الكاميرات أو حتى موضوع التلفون يعني.
0: نعم
1: أنت تقدر تصنع القصة.
0: نعم ليعرفوا حسب معلومات متواضعة عن صناعة الفيلم الوثائقي أنه كاتب السيناريو لابد له من زيارة المكان ابتداء، يعني هو يقرأ عنه يسمع عنه شيء، ولكن أن يزور المكان لكي يعني يكتب ذلك السيناريو أو يصنع ذلك السيناريو أو التوليفة المناسبة، زيارة المكان ضرورية صحيح؟
1: نعم بالفعل، وحتى إذا كان عندك مقابلة مثل مع شخص كبير في السن أو يعني صاحب المهنة أو الحرفة أنت حتى الأسئلة تجهزها قبل لا تروح تزوره هو، أنت محط عن طريق السيناريو حاط الأسئلة اللي أنت بتطرحها للشخص.
0: صحيح. وبالمناسبة
1: فهذا
0: ممكن
1: مهم جدا.
0: ممكن تغير في أسئلتك أو تعدل فيها بناء على حديثك معه تحت التصوير.
1: نعم، في بعض الأحيان أنت مجهز أسئلة، ولكن لما تجلس عند الشخص ما شاء الله بكون أنه هو متحدث ولبق وكذا، فأنت تغير الأسئلة اللي عندك وتتغير إلى مسار ثاني.
0: نعم، يفتح لك زاوية الرؤية بانفراجة لا تتخيلها أنت، حتى يمكن تصل لدرجة 180 فأكثر يعني.
1: صح.
0: طيب، التصوير والإخراج. التصوير معروف، الكاميرا والإضاءة وما شابه أيضا، هذه تقنيات تحتاج إلى مهارات معينة. كيف تتعامل مع هكذا نقول فنانين، خلينا نقول بالعبارة فنانين يصنعون هذا المحتوى؟
1: فنانين مبدعين حقيقة، المشاركين معانا احنا يعني ما يقارب، انا عندي الحين 8 أشخاص من المشاركين مخرجين و19 شخص من مصورين، فهم ما شاء الله انا تابعت اعمالهم، تابعت حساباتهم قوية جدا وتوثيقهم كثير جميل. فهم المخرج من ياخذ هو موضوع السيناريو وياخذ الفكرة، يحاول هو يشتغل بموضوع الزوايا، موضوع الدقة، وين ممكن هو يجلس، المحاور كيف يكون، في كل حاجة ما شاء الله عليهم مهتمين جدا جدا، خاصة يعني المشاركين معانا لأنه
0: صحيح.
1: عدد كبير.
0: صحيح.
1: أنا عندي ما يقارب 34 شخص الحين مشاركين في المخيم.
0: صحيح حقيقة، يعني يعني لمحبي التصوير والصور، هي الصور جميلة لكن اللي تصنعها أمانة حسب المعلومات البسيطة اللي عندنا إن الإضاءة أحيانا هي التي تعطيك الانطباع اللي يريد إيصاله المخرج أو صناع الفيلم نفسه.
1: كل هذا مرتبط في إنتاج العمل أو النجاح العمل.
0: صحيح.
1: فأنت عندك الإضاءة مهمة جدا، موضوع الإضاءة، لأنك أنت حتى بعدين في موضوع المونتاج انت ممكن تلعب شوي في موضوع التلوين والإضاءة، ممكن تزيد ممكن
0: تنقص. ايه بالضبط.
1: نعم ايوه، ولكن نفس الشيء اللي عندك نفس الشيء الصوت، انت في بعض الأحيان حتى الصوت يكون دقيق جدا لما انت تعمل مقابلة عند شخص توثق كذا، الصوت نبرة الصوت لما هو يحكي لك، خاصة إذا كان كبير في السن وهو يحكي.
0: صحيح.
1: لك تحس نبرة الصوت جميلة جدا طالعة بسبب المؤثرات الصوتية اللي معانا يعني.
0: بالضبط بالضبط. وأيضا للصوت أهمية، أفضل من أفضل كتاب السيناريو المعروفين الأستاذ محسن زايد، أنا وكبته حقيقة. هذا الرجل كان بداياته مونتاج، هنا نأتي إلى أهمية المونتاج وأهمية أن المونتير عندما يكون فاهم ما هو موجود سواء مكتوب في السيناريو المصور والإضاءة وخلافه، كيف يستطيع هذا المونتير أو المونتاج أنه يحقق ما يريد المخرج من كمالية الفيلم المصنع. صحيح؟
1: صح، وهذا هي عاد أهم جزئية عند المونتاج، إنه لازم هو يشتغل بالحس الفني
0: هذا
1: اللي يريده المخرج واللي يريده المشاهد. أنا عندي عمل، أنا عندي أكثر من مقطع، أنا لازم أشتغل عليهم لأريد أعمل هذا الجزء اللي عندي كتحفة فنية أنا أبرزها للمشاهد. العمل مهم جدا جدا في موضوع المونتاج عندنا.
0: أكيد أكيد حقيقة، يعني اللي يمكن المهتمين بمسألة صناعة الأفلام أو حتى الفيديو يهمه يتعرفوا من خلال عملكم أنتم في مخيم وثق الأفلام للأفلام الوثائقية عن المخيمات التدريبية والورش المتخصصة، وكيف أنها تساهم في تطوير الكوادر الشابة في هذا المجال. حدثني أستاذ أنور. أستاذ أيوب.
1: إن شاء الله أستاذ أحمد، هذه المخيمات لها دور كبير بأمانة في إعداد الكادر الفني وصناعة الأفلام وكذا. المشاركين معنا إحنا اليوم هم مهتمين أكثر يريدوا هم يعني لو تشوف الأسئلة اللي هم يطرحوها معانا في هذا نقاش كبير جدا، لأنهم إيش هم الناس واعين ويريدوا يهتموا في هذا المجال. وأنا أول ما نزلت الإعلان حقيقة لمدة أسبوع أنا ما يقارب 42 شخص اللي تم تسجيله، وبعدين صار انسحابات، الحين أنا 34 شخص عندي مهتمين. فأكثر من شخص كلمني يقولوا إحنا نريد نفس هذا، خاصة في المحافظات إحنا نريد. قلت لهم عادي إحنا موجودين، وحتى إذا تريدوا في مسقط إحنا نعمل لكم ورشة، إحنا متعودين في الجمعية العمانية للسينما، عندنا ورش، عندنا مهرجانات، عندنا ملتقيات نعمل، ممكن تتشاركه. فهم هذا الشيء كثير يعجبهم أو كثير يهتموا في هذا المجال، اكتسبوا خبرة حقيقة.
0: بين وبينك أستاذ أيوب، هو فضول ما بعده فضول، فضول جميل ومحبب للصورة، لنقل الإحساس من خلال الصورة، تجسيد كل هذا المعاني من خلال سيناريو مكتوب ودقيق. فما بالك عد بمسألة لما يكون حدث مهم جدا لابد أنه يتوثق. خلينا نستعرض من خلالك أيضا عن على الفرص المتاحة أمام صناع الأفلام الوثائقية العمانيين تحديدا، سواء كانت في المنتديات أو المهرجانات الدولية، تذكرها أستاذ أيوب؟
1: والله الفرص واسعة أستاذ أحمد، الفرص واسعة، والحمد لله إحنا الحين أصبح المخرجين العمانيين توجوا بأفضل الجوائز وأكبر الجوائز في المهرجانات، في مهرجانات داخل السلطنة ولا حتى خارج، في الهند، في فلسطين، مش فلسطين، في تونس، أكثر من مهرجان تم تتويج أفلام عمانية ما شاء الله عليهم، هم مبدعين حقيقة. والمهرجان هذا مهم جدا لصانع الفيلم، أنا أصنع الفيلم أوثق حاجة أنا أريد أشارك فيها، أنا أريد أنافس أبرزها للعالم، أنا أبرز المكان، أبرز الثقافة اللي عندي في المهرجانات. والمهرجانات مفتوحة الحين، كثير مهرجانات حقيقة تم مشاركة فيها من عدة مهرجانات في المنطقة حتى.
0: نعم جميل. إذن مشروع الأفلام الوثائقية قائم هنا في السلطنة، ولو أيضا تأثيره ومساهمته في موضوع الترويج السياحي والثقافي أولا لمحافظات السلطنة وتقديمها على المستوى الخارجي أو الدولي، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: إذن المخيم اليوم إن شاء الله أنتوا في زيارتكم لمتحف عمان عبر الزمان، كم بتظل الزيارة؟ هل هي اليوم واحدة أم مستمرون هناك؟ أم مخيمكم الآن قائم في المتحف؟
1: المخيم قائم في المتحف، إحنا من بداية من تاريخ 9 إلى تاريخ 20 إن شاء الله، ولكن اليوم كزيارة داخل القاعات، قاعات العرض، على أساس إن إحنا نبرز المكان، وإحنا نريد نطلع بفيلم أو قصة واقعية تكون من داخل المتحف. جميل. فهذه مثل ما تقول كأنها ورشة ميدانية اليوم.
0: جميل. من هم ضيوفكم اللي بيكونوا إن شاء الله من ضمن يعني محتويات الفيلم اللي بتصوروه؟ من بيكون ضيوفكم، ولا بعدكم في طور التحضير؟
1: المدربين معانا من خارج السلطنة احنا.
0: طيب ما يمنع،
1: في معانا المدربة مروة الشرقاوي، هي هذه مخرجة مصرية وما شاء الله عندها أفلام وجوائز حصلت كثير. عندنا الفنان الجميل قيصر الهنائي، وعندنا نفس الشيء احنا شركة نيكون اللي هذا لمعدات التصوير، إن شاء الله بكرة بتكون عندنا لمدة يومين، بيكون معنا الفنان محمد غيث اللي هو مدرب من شركة نيكون، يجيبوا لنا أجمل وأحدث المعدات اللي عندهم، يتم استعراضها إن شاء الله معنا في المخيم، فيدربوهم هم على أحدث الأجهزة.
0: صحيح، لأن على فكرة الأجهزة أيضا لها دورها في يعني التقاط الصورة بدقتها وتفاصيلها اللي يحتاجها الفيلم والقائمين عليه. نعم صحيح.
1: صحيح. فهذه الأجهزة الحين يعني نشكرهم حقيقة، شركة نيكون دخلت معانا كشراكة، وهم يجيبوا لنا أحدث الأجهزة ويعلموا كل متدرب او كل مصور باحدث الاجهزه اللي عندهم.
2: طيب
1: مش اليوم، لا للمستقبل ان شاء الله، يكون هو عنده درايه وعنده خبره بالاجهزه اللي ممكن نستخدمها في هذا المجال.
0: نعم. طيب بالنسبه للجمعيه العمانيه للسينما، حقيقه كان لها انتاجها، يعني اتذكر اعمال للدكتور خالد الزجالي.
1: نعم.
0: وكانت قائمة وموجودة ولها حضورها وما شابه، نوعا ما انحسرت. قد يكون السؤال ليس موجها لك. إضافة لذلك أيضا الجمعية العمانية للسينما في مهرجاناتها هناك جائزة للأفلام الوثائقية اللي هي تخصصك أستاذ أيوب.
1: صح صح صح، موجودة هذه الجائزة، وهذه فيها تنافس كثير، لأن الصناع عندنا احنا في السينما أو يعني في البيئة العمانية معظم في الأفلام الوثائقية.
0: نعم.
1: فهي الأنجح والأكبر والأفضل احنا نشوفها حقيقة عندنا في المهرجانات أو في هذا التخصص، نحس أفضل حاجة. احنا اليوم نشاهد فيلم عن محافظة ظفار أو عن محافظة الوسطى أو في أي منطقة، يجهز لنا أو نشوف رؤية بصرية في هذه المنطقة.
0: جميل.
1: فالأفلام الوثائقية جميلة جدا حقيقة، وهي الأشهر والأهم طبعا.
0: نعم. ممكن يمكن لحسن الحظ كان لي شرف المشاركة في لجنة التحكيم بمهرجان الجمعية العمانية للسينما قبل 3 إلى 4 سنوات. هناك التقيت بمجموعة من الفنانين من أقطار عربية من بينهم جمهورية مصر العربية نفسهم، كنت معهم في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وأيضا في لجان التحكيم. فسبحان الله ما أشبه البارحة بهذه الأيام. نتمنى إن شاء الله كذا نشارك في مثل هذه المهرجانات سواء في التقييم أو حتى الحضور. خبرني، أستفيد من وجودك أستاذ أيوب بن بطي الحضرمي مدير مخيم موثق الأفلام الوثائقية بالجمعية العمانية للسينما، مشاريعكم على المدى القريب اللي ممكن الواحد يتابعها من المهتمين بالأفلام في مسألة التصوير الأفلام السينمائية بشكل عام وأفلام الوثائقية بشكل خاص.
1: إن شاء الله أستاذ أحمد، إحنا إن شاء الله على الأسبوع القادم بتكون عندنا ورشة مصغرة للكادر أو للأشخاص الناشئين اللي هو من عمر 9 سنوات إلى 16 سنة. فهذه بتكون في الجمعية العمانية للسينما على الأسبوع القادم إن شاء الله، بنبتدي فيها لمدة أسبوع كامل 5 أيام. في شهر 9 إن شاء الله عندنا مهرجان ظفار للفيلم العربي بتاريخ 6/9 يبتدي، وفي نفس الشيء مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين من الخليج والوطن العربي مشاركين.
0: جميل جميل.
1: إن شاء الله لمدة أسبوع نفس الشيء بتكون في محافظة ظفار.
0: هيا عزمونا عليها هذه.
1: أكيد أكيد. نتشرف والله، نتشرف أستاذ أحمد.
0: الله يسعدك الله يسعدك.
1: وفيها تحضير لبعض الشهر 10 إن شاء الله، نريد نعمل كندوة للراحل الفنان يوسف شاهين. نعم أيوة. وفي تجهيزات من الحين للمهرجان القادم إن شاء الله السينمائي الدولي، بيكون إن شاء الله على بداية السنة القادمة اللي هو ممكن في شهر 3 أو شهر 4 كذا، ولكن الحين من الحين إحنا جالسين نشتغل ونجهز لإعداد القوائم لهذا المهرجان.
0: لا ما شاء الله تبارك الله، محظوظين محظوظين أنكم تعيشوا هذه الأجواء الرائعة المبهجة، واللي فعلا يعني أي فنان يعلم ماذا تعني ماذا يعنيها الفيلم المصور سينمائيا وثائقيا كان أو غير ذلك. فشكرا. احنا أطلنا حقيقة نسينا أنفسنا شخصيا، يعني كان مفروض ربع ساعة، الحين احنا وصلنا فوق 25 دقيقة. فأشكرك أستاذ أيوب بن بطي الحضرمي مدير مخيم موثق الأفلام الوثائقية بالجمعية العمانية للسينما، تحدثنا عن أهمية الأفلام الوثائقية في حفظ الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي العماني، وأيضا زيارتكم أو مخيمكم المقام الآن في متحف عمان عبر الزمان. شكرا جزيلا لك أستاذ أيوب.
1: العفو العفو أستاذ أحمد، وشكرا جزيلا لتسليط الضوء لهذه المشاريع الثقافية. شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك الله يسعدك ويرضيك. أحسنت.
1: تسلم يا أستاذ.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: الله يسعد أيامكم بكل الخير والبركة يا الأصدقاء. 8:26 والرحلة مستمرة بإذن الله تعالى. كنا وقفنا مع رسالة أخونا أحمد بن عزيز الحسيني. المقابلة كانت شائقة جميلة مع الأستاذ أيوب قبل قليل. حديث عن الأفلام الوثائقية هو له يعني تماس جميل مع الذات. يقول بن عزيز بخصوص موضوع الدردشة، هذه المقولة تلامس جانبا مهما من طبيعة الإنسان. ملزم أني أذكر المقولة إذن، وهي للأديبة الروائية أحلام مستغانمية التي عبرت عن أهمية الصداقة وقالت السعادة، وقالت ليست السعادة في ما تملك ولكن الشقاء فيما لا تملك. غالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك، بينما ما تفتقده هو الذي يصنع تعاستك. أحمد بن عزيز يقول بخصوص موضوع الدردشة، هذه المقولة تلامس جانبا مهما من طبيعة الإنسان، فنحن أحيانا لا نشعر بقيمة ما نملك لأن أعيننا تنشغل بما نفتقده، ومع ذلك أرى أنها صحيحة إلى حد كبير، لكنها ليست قاعدة مطلقة. معك. فالإنسان يقول قد يمتلك المال والصحة والأسرة والعمل والاستقرار، لكنه لا يشعر بالسعادة إذا ظل يقارن نفسه بغيره أو يطارد ما ينقصه. وفي المقابل قد يملك شخص أشياء بسيطة لكنه يعيش راضيا وممتنا، فيشعر بسعادة أكبر ممن يملك الكثير. المشكلة ليست دائما في ما نملك أو ما نفتقد، وإنما في نظرتنا إلى ما نملك. فإذا أصبح النقص هو محور تفكيرنا، تحولت الأشياء الجميلة في حياتنا إلى أشياء عادية قد لا نراها. أما حين نتعلم الرضا والامتنان، فإننا لا نتوقف عن الطموح، بل نسعى إلى ما نريد دون أن نفسد سعادتنا بما نفتقده اليوم. صباحكم خير وبركة فريق برنامج صباح الياسين. مشكور يا أحمد، مشكور يا بن عزيز الحسيني. أيضا عماد الشماخي يشارك، أهلا وسهلا يا عماد، فترة طويلة لم تشاركنا. يقول السعادة لا تشترى بالمال بل تزرع بالقناعة والشكر. قد يملك الإنسان الدنيا وظل يبحث عن السعادة، أي والله، وقد لا يملك إلا القليل وقلبه ممتلئ بالرضا. الغني يزيد ما في اليد، أما القناعة فتزيد ما في القلب، وهناك تسكن السعادة. السعادة ليست فيما تملك بل في الطريقة التي تنظر بها إلى ما تملك. جميل. في الصميم أي رسائل ما قدرة والدرها في الصميم. خالد ناصر البلوش يقول يسعد لي صباحكم بكل الخير والسرور جميع فريق البرنامج كل مستمعين. من يرى بلاء غيره يهون عليه بلاؤه، وطول البال يهدم أصعب الجبال. صحيح، بس وينك يا طيلة البال؟ جمال رواح يقول بحث صوتك، ايش اسوي؟ هاي صوتي. معتز سعيد اهلا وسهلا بك. من رسائل؟ اي والله، خلاص عمار اذا نترك الرسائل ونروح الى فقره اخرى. عندك الكلام.
1: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: أصدقائنا، لا تقتصر أداب المائدة على استخدام أدوات الطعام بطريقة صحيحة، بل تختلف من دولة إلى أخرى وفقا للعادات والتقاليد المحلية. فما يعد تصرفا طبيعيا في بلد قد يعتبر غير لائق في بلد آخر، أي سالفة بعد. لذلك فإن التعرف على هذه القواعد قبل السفر قد يجنبك أيها العزيز الكثير من المواقف المحرجة. طيب ايش رايكم لو طفنا شويه مع عده دول لنتعرف على اغرب قوانين الطعام حول العالم وفق لما ذكر موقع بادجيت ترافل. البدايه من تايلاند. لمحبي تايلاند نقول هناك لا تضع الشوكه في فمك. نعم، في تايلاند لا تستخدم الشوكه لتناول الطعام مباشره، خاصه في الوجبات التي تعتمد على الأرز، ويقتصر دورها على دفع الطعام إلى الملعقة وتستخدم لتناول الطعام، يعني تحطها في الملعقة وانتهى دورها الشوكة. وتستثنى من ذلك بعض الأطباق التقليدية في شمال وشرق البلاد في تايلاند، حيث يتم تناول الأرز اللزج باليد، والله مثل هني، كما يمكن استخدام الشوكة مباشرة عند تناول بعض الأطعمة التي لا تعتمد على الأرز. أما في فرنسا فهناك لا تبدأ وجبتك بالخبز. صحيح، في الثقافة الفرنسية لا يقدم الخبز باعتباره مقبلات، وإنما يتناول إلى جانب الطبق الرئيسي أو مع الجبن الذي يقدم عادة في نهاية الوجبة. ومن العادات التي قد تبدو غريبة للزائرين أن وضع قطعة الخبز مباشرة على المائدة بدلا من طبق جانبي يعد أمرا طبيعيا ومقبولا في فرنسا، بل يفضله كثيرون. مشهور الخبز الفرنسي على فكرة في مخابزني. وصولا إلى الصين، الصين هناك مقولتهم تجنب قلب السمكة، فإذا كنت تتناول سمكة كاملة في الصين وخصوصا في المناطق الجنوبية مثل هونغ كونغ، فمن الأفضل ألا تقلبها بعد الانتهاء من أحد جانبيها، ويعود ذلك للاعتقاد الثقافي القديم لديهم أن قلب السمكة، يعني تقلبها للوجه الثاني، يرتبط بعبارة صينية تشبه في نطقها عبارة يعني انقلاب القارب. زين. وهو ما ينظر إليه كرمز لسوء الحظ خاصة لدى الصيادين، ولهذا يفضل البعض ترك الجانب السفلي من السمكة كما هو، بينما يزيل آخرون العظمة الوسطى للوصول للجزء المتبقي دون قلبها. هما ما بيقلبوها، لكن أكيد يعني بيشيلوا العظم بحيث أنهم يستفيدوا من كل مكونات السمكة، يعني ما غايبة عن بالهم. وين بنروح؟ إلى تشيلي. في تشيلي مهد بهذه العبارة: استخدم أدوات المائدة دائما. بمعنى تتميز أداب الطعام في تشيلي بطابع أكثر رسمية مقارنة بعدد من دول أمريكا الجنوبية، لذلك يفضل استخدام السكين والشوكة في معظم الأطعمة، حتى تلك التي يتناولها كثيرون بأيديهم في بلدان أخرى مثل البطاطس المقلية. وإيش السبب؟ يرجع خبراء الاتيكيت ذلك إلى تأثر الثقافة التشيلية بالتقاليد الأوروبية في أسلوب تناول الطعام. أما في الشرق الأوسط نجد عادة هز الفنجان، فنجان القهوة. في بعض المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط لا يكفي الانتهاء من شرب القهوة للإشارة على أنك لا ترغب في المزيد، ويستمر المضيف في عادة مل الفنجان ما لم تقم بهزه برفق عند إعادته إليه. معمول، هذا أيضا من ضمن السبت، ويكون ذلك عادة بتحريك الفنجان مرة أو مرتين، أكيد يعني طريقة بسيطة، وهي إشارة متعارف عليها تعني الاكتفاء. بسني أحسنت وجزاكم الله الخير. تعد هذه العادة جزءا مهما من تقاليد الضيافة البدوية، ويحرص كثير من الزائرين على تعلمها لتجنب أي لبس.

0: وصولا واخيرا الى ايطاليا.
1: وغرب ولف وجرب.
0: في ايطاليا هناك لا تطلب الكابتشينو بعد الظهر. حلوة نطقت الكابتشينو، بس ما تطلبها بعد الظهر. ليش؟ لديهم يرتبط الكابتشينو في ايطاليا بوجبة الافطار، لذلك يحرص معظم الايطاليين على تناوله خلال ساعة الصباح فقط، وغالبا ما يكون مع قطعة كراسون. طيب ايش السبب؟ يعتقد البعض ان الحليب الموجود في الكابتشينو لا يتناسب تناوله بعد الوجبات او في المساء، بينما يعتبره اخرون مشروبا يشبه وجبة الافطار. لهذا فان طلب الكابتشينو بعد الغداء او العشاء قد يكشف انك سائح ما من بينهم. بينما الاكسبريسو الخيار الاكثر شيوعا لدى الايطاليين في بقيه اوقات اليوم. انت تحب الاكسبريسو؟
2: اي حد يسال علي انا قاعد على القهوه بره.

صباح الخير، عودة إلى رسائلكم. موسى مراش معنا بعث لنا برسالة استعان فيها لمقولة لجبران خليل جبران مختصرة، تقول: سافر ولا تخبر أحدا، عش قصة حب صادقة ولا تخبر أحدا، عش سعيدا ولا تخبر أحدا، الناس يفسدون الأشياء الجميلة. جبران خليل جبران. صباح الثلاثاء الجميل من صلالة الجميلة، اليوم الأجواء في صلالة حلوة، اليوم رداد في المدينة، أخونا أبو كيان الخروصي. هي الأجواء دائما في صلالة الجميلة في هذا الموسم. تحية لأخونا سالم الجعفري، حياك الجعفري، حياك الله، طيب الله صباحكم بالخير والبركة، حياك الله.

0: تحية من أخوكم أحمد المزيد يا أبو صهيب ومحمد، صباح الخير لجميع المستمعين، نتمنى لكم يوم جميل. مشكور على التحية أيوب الحضرمي، شخص مثابر ومجتهد في المجال السينمائي، وأنا شخصيا كنت زميل له في جمعية السينما وشفت شغفه لصناعة السينما. ضيفنا اللي قبل شوية كان معانا، أتمنى له التوفيق والنجاح. من محمد البلوشي، حياك أخي محمد، أكيد استحق كل تحية. ليش يوم أكون متحمس للدوام يكون الأجواء رذاذ؟ من مروان، والله هذا حظك يا مروان، شو تسوي؟ نحمد الله، نحمد الله. طيب صباح الخير أبو نواف من أبو أحمد الفزاري. بنرجع لرسالتك الفزاري، لكن عندنا سؤال، مجرد سؤال في صباح الياسمين.
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: عزيزي المستمع، بعد رحلة طويلة لماذا لا ينصح بإطفاء محرك السيارة فورا؟ ما سألتوا نفسكم هذا السؤال؟ ليش الكثيرين يقولون لا تسكر السيارة، وخصوصا تضارب خط، خليها فترة كثير وبعدين هذا. هكذا يعتقد كثير من السائقين أن إطفاء محرك السيارة فور الوصول أمر طبيعي جدا، لكن في بعض الأحيان خصوصا بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت ضغط كبير على المحرك، قد تكون الانتظار لفترة قصيرة قبل إيقافه خطوة مهمة لحماية بعض المكونات، وخاصة في السيارات المزودة بشاحن توربيني. فعند عمل الشاحن التوربيني فإنه يدور بسرعة هائلة ويتعرض لدرجات حرارة مرتفعة بسبب غازات العادم، وبعد رحلة طويلة أو قيادة قاسية يحتاج النظام إلى وقت قصير حتى تنخفض حرارته ويستمر الزيت في تبريد وتشحيم الأجزاء الداخلية. توضح شركة جريت موشن، هي شركة أمريكية متخصصة بتصنيع الشواحن التوربينية، أن الحرارة المتبقية داخل الشاحن بعد إيقاف المحرك قد تؤثر في الزيت الموجود حول الأجزاء الساخنة، وقد تؤدي مع الوقت إلى تكون ترسبات زيتية تعرف باسم أويل كوكينج، وهي من العوامل التي قد تقلل عمر الشاحن التوربيني. لذلك توصي باتباع إجراءات التبريد المناسبة وفق تصميم كل محرك. تشير أدلة تشغيل صادرة من شركات سيارات عالمية إلى أهمية ترك المحرك يعمل لفترة قصيرة بعد الاستخدام الشديد. فعلى سبيل المثال يوضح دليل تشغيل كيا، شركة كورية جنوبية، أن ترك المحرك يعمل على وضع الخمول لمدة قصيرة بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت حمل كبير يساعد على خفض حرارة الشاحن التوربيني قبل إيقاف المحرك.
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: تشير أدلة تشغيل بعض السيارات المزودة أيضا بمحركات بشاحن توربيني إلى ضرورة مراعاة ظروف القيادة قبل إيقاف المحرك، خصوصا بعد الاستخدام القوي أو القيادات بسرعة عالية. لكن الخبراء يؤكدون أن هذه القاعدة لا تعني بالضرورة ترك السيارة تعمل دقائق طويلة بعد كل رحلة، فالقيادة اليومية الهادئة تحت داخل المدينة مثلا لا تتطلب عادة ذلك، خاصة أن كثيرا من السيارات الحديثة مزودة بأنظمة تبريد متطورة. إذن إذا كانت الرحلة عادية وبسرعات منخفضة يمكن إطفاء المحرك بشكل طبيعي، أما بعد رحلة طويلة أو قيادة سريعة أو صعود طرق جبلية أو سحب أحمال فإن ترك المحرك يعمل نحو دقيقة إلى دقيقتين قبل الإطفاء قد يساعد على حماية الشاحن التوربيني وإطالة عمره.

صباح الخير أبو نواف، تحية صباحية لكم جميعا. هذه رسالة أخونا أبو أحمد الفزاري اللي وقفنا عنده يتكلم عن حب الوطن. يقول: حب الوطن هو شعور فطري وعاطفة عميقة تربط الإنسان بأرضه ونشأته. لا يقتصر هذا الحب على الكلمات والشعارات، بل يظهر جليا في العمل الجاد والأخلاق الحسنة والإخلاص لخدمة المجتمع وبنائه ليكون أفضل للأجيال القادمة. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين. اللهم ادمنا معه واحفظها من الزوال. أبو أحمد الفزاري.

الله يسعد صباحكم بكل خير والبركة، ويعطيكم على جد النية السعادة والخير والامتنان. خالد العاصمي يقول: البحث عن السعادة بإصرار يشبه الركض خلف سراب، يشغلك عن ملاحظة السعادة وهي تتسلل إليك في تفاصيلك الصغيرة. فالسعادة ليست شيئا نصل إليه بقدر ما هي شيء نتعلم أن نراه ونعلم.

0: مساءكم. أخونا سالم محمد الجعفر يعود إلينا، وجهنا لك التحية سالم، يقول أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. أخوة والأخوات، نسأل الله لكم صباحا سعيدا وجميلا، هذا ما نتمنى. سالم بن محمد الجعفري علي النجادي. في الختام بعدنا عندنا دقائق يا علي، أنت تبدأ روحك وتختم روحك ما يستوي. يقول ربما تحصل على مبتغاك في مرحلة متأخرة جدا، لكن من خلال هذا التأخر تكون قد قطعت صلتك بأفكارك اليائسة، وتدربت على الصبر حتى صار جزءا متأصلا من صفاتك، واكتسبت نفسا عميقا، بل اكتسبت نفسا قوية اعتادت على مشقة الاحتياج. أن ثمرة التأخر أن تفرح بنفسك القوية أكثر من حصولك على مبتغاك. فلسف انت، فلسف امورك طيبة.
1: انا مش فاهم انت عايز ايه مني.
0: طيب، فايز العلو في رسالة من الرسائل انا حاول اني اقراها الحين، يلا سبحث عنها.
1: انا عايز جملة مفيدة.
0: جاينك
1: قولي جملة مفيدة عشان افهمك.
2: مش انت
1: قولي قلتيه البتاعة
0: ولا يهمك. الله، ضاعت الرسالة، سامحني. لا، هذه مجموعة الكلمات اللي اختارها هو لنا، مقولة لأحمد سعداوي الذي قال: سعادة التي أصنعها بيدي هي الأكثر دواما عندي، كل ما يأتي من الآخرين هش وقابل للزوال. سؤال الأهم يا سعداوي، كيف تصنع سعادتك؟ أيضا استعان بصورة لعبارة لغوتاما بودا. طيب، السعادة تكمن في النية الطيبة وضبط النفس تجاه كل الموجودات. سعادة تكمن في عدم التعلق وفي تجاوز الرغبات الحسية، تلك هي السعادة القصوى. شكرا لهذه الرسائل اللي تصلنا تباعا، تقريبا قرأنا كل الرسائل. فنروح للكلاكيت آخر صفحة.
3: كلاكيت آخر صفحة،
0: نشوف إيش كتب في الكلاكيت آخر صفحة اليوم. الموافقة على استخدام العين الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي. تفاصيل المشهد: بدأت شركة ساينس جروب الأمريكية طرح شريحة إلكترونية للشبكية في أوروبا، قادرة على استعارة جزء من القدرة البصرية لدى المصابين بأحد أشكال العمى المرتبط بالتقدم في العمر، في خطوة تمثل محطة مفصلية للشركة الناشئة التي تطمح مستقبلا إلى تسويق تقنيات أكثر تقدما لزراعات الدماغية. هذا خبر جميل. هذه تقنية استخدام العين الإلكترونية في العين، تعد هذه أول تقنية مطورة من شركة أمريكية متخصصة في زراعة الأعصاب، تصبح متاحة على نطاق تجاري واسع للمرضى. يعتمد جهاز بريما على شريحة صغيرة تزرع خلف العين وتعمل بالتكامل مع نظارات خاصة تمنح المرضى القدرة على استعارة جزء من الرؤية. بيرتاحوا من الإعلانات هذه اللي أترك النظارة وهذه النظارة الأخيرة ولن تبدلها وما شابه. أعود للخبر. الرئيس التنفيذي لشركة ماكس هودك قال إن المنتج يمثل بداية سلسلة من التقنيات التجارية التي تهدف إلى دفع حدود الابتكار في مجال استعادة الوظائف العصبية والبصرية بصورة تدريجية لكنها مستمرة. وحصلت الشريحة على علامة CE الأوروبية، ما يسمح بتسويقها في دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى موافقات إضافية على مستوى كل دولة. جاءت هذه الخطوة في وقت يشهد في قطاع زراعة الأعصاب وواجهات الدماغ والحاسوب تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات، مدعوما باهتمام عدد من أثرياء العالم،

تعد هذه الشركة قلناها ساينس جروب، ومقرها مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، ثاني أعلى شركات زراعة الدماغ الأمريكية من حيث القيمة السوقية بعد شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك. أيضا أعلنت الصين هذا القطاع أولته أولوية وطنية، ووافقت خلال العام الجاري على أول واجهة دماغ وحاسوب للاستخدام التجاري. أخيرا طورت الشركة إلى جانب شريحة الشبكية تقنيات عصبية أخرى تشمل أجهزة تتصل مباشرة بأنسجة الدماغ عبر الخلايا العصبية المهندسة، فضلا عن مشاريع أخرى في مجال التكنولوجيا العصبية. وكانت الشركة قد جمعت تمويلا بقيمة 489 مليون دولار فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 مليار دولار.

وصلنا إلى النهاية الآن، النهاية لدينا في صباح الياسمين. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء، وإياكم أيها الصحبة الطيبة إن شاء الله بكرة الأربعاء يجمعنا بكل الخير وكل الود وكل المحبة. انتظرونا في تمام السادسة صباحا، دمتم على خير ومودة. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. نلقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج حزب العمال الكردستاني. وزلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
6: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. هذا المثل يشبه المشكلات أو الأشخاص أو المواقف المسببة للاضطراب والقلق بالرياح اللي تدخل من النافذة وتملأ المكان بالمشاكل والهموم. والحكمة بسيطة وواضحة، إذا كان هناك مصدر يسبب الأذى أو الإزعاج للإنسان فيجب غلقه والابتعاد عنه عشان المشاكل لا تتفاقم ويصعب حلها. هذا يخلينا بأن نكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات اللي تمنع عنا المشاكل وتجنبنا الأشخاص أو المواقف أو الأشياء اللي تسبب لنا الضيق والتوتر. نحن ما نريدنا بعد، ولكننا ما نقدر على إصلاح المستحيل، عشان كذا نقفل بقفل محكم كل النوافذ اللي ممكن يجي منها الريح والمشاكل عشان ننعم بالراحة والطمأنينة.
1: مسكوا عليهم مرة ثانية واخبارهم في كل مكان. يا أخي مالك حاجة بهم، ابعد عنهم وعن مشاكلهم.
2: انتي سفتي وخليش في حالك، وانا اقول لك بدل المرة ألف مرة، هذول أصحابي وبقضي معاهم أجمل الأوقات وما بخليهم ولا بتخلي عنهم.
1: يا أخي انت ما تفهم، صحابك بيودونك في داهية، بيشوهون سمعتك وبتكون واحد منهم، والناس بيتجنبونك بسببهم أو بسبب سيرتهم الشينة.
2: أنت سكتي سكتي، أنا ما بسمح لك ولا بسمح لأي حد يتكلم عنهم بيسوء.
1: يا أخي صدقني صحابك ما وراهم غير الشر وغير التعب، هذون شكلهم متسيبين وما حد قادر عليهم، تجي أنت وتصاحبهم.
2: كلامي صحيح وعين العقل، بسوي مثل ما قال المثل الشعبي.
1: إيش قال المثل؟
0: الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. الحكاية اللي توضح المثل الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. سالم رجال معروف بحكمته ولكنه قليل الصبر على البرد والريح. في بيته كانت هناك دريشة صغيرة تواجه البحر، وفي كل مساء تهب منها الرياح شديدة بقوة، وكان كثير الشكوى من الرياح. قال له جاره العجوز سد الدريشة واستريح من البرد والتعب، لكن سالم كان مغرما بالنظر إلى القمر وإلى النجوم وإلى السماء من هذيك الدريشة، فرفض أنه يسدها واستمر في المعاناة حتى مرض وأوشك على الموت. أخيرا سمع كلام جاره وسد الدريشة. في الصباح استيقظ على شعور غريب، شعور جميل، على راحة نفسية عالية ما كان يعرفها منذ سنوات. ابتسم وقال الريح ما هدأت لكن قلبي أخيرا هدأ. أحيانا سد الدريشة أهم من النظر إلى القمر. صار سالم ينصح كل من يمر بمشاكل عليه أن يسد دريشتها بالحل المناسب، يستريح ويريح قلبه وعقله. راحة النفس مهمة جدا، وعشان نوصل لهذه الراحة علينا غلق مصدر ما يزعجها ويقلقها. الأبواب المفتوحة غالبا يدخل منها كل ما يؤذي ويسبب التوتر والمرض، فتسكيرها وغلقها خير وبركة. ما نضيع الوقت في العمر في تغيير ما لا يمكن تغييره، فالأفضل تمضية العمر والوقت في التقرب إلى كل ما يبعث الهدوء والطمأنينة والسكينة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جابفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

بسم الله الرحمن الرحيم. تنفس الصبح يهدينا بشائره والشمس أشرق نورها الوضاء، فعسى إله العرش يسعد يومكم وعسى عليكم تسدل النعماء. أيها الكرام المستمعين لأثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، يسعد ربي صباحاتكم بالخير والأنس والرضا، وحياكم الله معنا في إطلالة متجددة وفي لقاء آخر يجمعنا بكم في مسك النهار. المحطات والفقرات والمتابعة أكيد ستكون حاضرة ومستمرة إن شاء الله تعالى، كذا ساعة كاملة على الهواء مباشرة نقضيها بكل حب وبكل ود وبكل فائدة بمشيئة الله تعالى، من جملة ما سيكون حاضر خلالها ضمن فقرات البرنامج المعتادة، فقرة مسك الوطن، فقرة مسك الحياة، وفقرة إيش لك وإيش عليك، بالإضافة إلى فقرة مسك الختام. نحن نضمن لكم فسحة استثنائية جميلة ورائعة على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة مع هذه الفقرات وهذه المحطات في مسك النهار. معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، ويشارك في الإعداد ملاك الغافري ومحمد الهطالي ومحمد المعمري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري الذي يتمنى لكم طيب الاستفادة. كونوا معنا في مسك النهار.

اختياراتك عجيبة يا جلال. عموما مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد معنا في مسك النهار، ويبتدي معكم المشوار إن شاء الله تعالى لمدة ساعة كاملة على الهواء مباشرة، محطات مختلفة. فقرة مسك الوطن سيكون الحديث اليوم حول احتفاء محافظة مسقط بالطلبة المجيدين في نتائج دبلوم التعليم العام. أما في فقرة مسك الحياة اليوم موضوع جدا جميل للأمانة، موضوع مهم، موضوع مفيد، موضوع شائق وماتع في ذات الوقت. على الرغم من انشغالنا الكبير بالهواتف الذكية، إلا أنه أحيانا تجينا فترات نتمنى شوية نبتعد قليلا وناخذ فترة استراحة ولو شوية. بمعنى راح نتحدث اليوم عن الديتوكس الرقمي، الرغبة في الابتعاد المؤقت عن العالم الافتراضي. وراح تكون ضيفتنا الأستاذة توحيد بنت محمد اللواتي، معالجة نفسية إكلينيكية. راح نتكلم في تفاصيل جدا رائعة فيما يتعلق بالديتوكس الرقمي. هل هناك أهداف؟ هل هناك تطلعات؟ هل هناك رؤى؟ هل هناك إيجابيات؟ هل هناك سلبيات؟ كل هذا وغيره راح نتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحطة. بعدها سننتقل أكيد إلى فقرة إيش لك وإيش عليك، بمعنى إيش اللي لك في الديتوكس الرقمي وإيش اللي عليك في الديتوكس الرقمي. ومسك الختام نروح مع الموسيقى والنغم، الفن الجميل، وتحديدا مع فنان العرب محمد عبده وأغنية أقول ولا ما أقول جلال. ها محمد هالطالي يقول لا لا لا لا لا تقول يا سيف، خلهم ينتظروا مثل ما انتظروا أمس إلى نهاية البرنامج، راح نخبرهم إيش الأغنية اللي راح تكون هي الحديث وهي اللي راح نحكي قصتها في نهاية البرنامج إن شاء الله تعالى. هذه إذن أبرز المحطات في مسك الوطن، مسك الحياة، إيش لك وإيش عليك، بالإضافة إلى مسك الختام في مسك النهار. وأحلى وأجمل وأمتع وأطيب الأوقات أرجوها لي ولكم، خلكم على السمع في إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. وندعوكم أيضا لمتابعة القناة على الواتساب، بالإضافة نستقبل رسائلكم على 724420009، هذا على رقم الواتساب يا جماعة، 724420009، وعبر المكالمات الهاتفية على 24698151. من جديد 24698151، والسؤال إلى أي مدى يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تغني اليوم عن الزيارات العائلية؟ نبى وجهة نظركم في هذا الموضوع وفي هذا الجانب، وخلوكم معنا على مسك النهار وابتسامة دائما إن شاء الله تعالى يا جلال.

عفوا، شكرا للجميع، لكل من يتابع اكيد مسك النهار ايضا، ومن سينضم تباعا له من العماق كل التحيه وكل التقدير الى فقره مسك الوطن هذه المره ايها الكرام.

0: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لعل أعزائنا المستمعين أجمل ما يمكن أن يقال في مناسبة يكرم فيها نخبة من أبنائنا الطلبة أن العلم لا يصنع نجاحا فرديا فحسب، وإنما يصنع ملامح مستقبل وطن وبلد بأكمله. هذا ما تجسد نهاية الأسبوع الماضي بمحافظة مسقط، حيث احتفل الوطن بثلة من الطلبة المجيدين في نتائج دبلوم التعليم العام، تكريما لما حققوه من تفوق وتقديرا لما بذلوه من جد واجتهاد في سبيل هذه الأرض الطيبة التي أعطت، واليوم تخرج جميل ما حصلت. في هذه المناسبة جاءت كلمة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط لتتجاوز التهنئة بالنتيجة إلى ما بعدها، فسموه قال موجها: كونوا منارات للعلم والأخلاق، وأحلامكم تصنع مستقبل عمان. ورأى في تفوقهم شاهدا على العزيمة والطموح، مؤكدا أن النجاح لا يتوقف عند لحظة التكريم، بل يحمل صاحبه مسؤولية أكبر تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه.
1: رسالتي لكم وأنتم تطوون صفحة من صفحات حياتكم، أدعوكم أن تكونوا كالمنارة تفيض نورا من المعرفة والعلم والأخلاق الحسنة، وأن تظلوا متجذرين في قيمكم العمانية الأصيلة، ثابتين كجبال عمان في عالم سريع التغير. واجعلوا مبادئكم ميزانا وعقولكم بصيرة، ولا تفرطوا يوما فيما نشأتم عليه من أخلاق كريمة وحبا للوطن والإخلاص له. فكل واحد منكم يحمل حلما، واجتماع هذه الأحلام هو ما يصنع مستقبل الوطن. فكونوا خير من يمثل هذا البلد أينما أخذتكم دروب الحياة، واجعلوا علمكم نافعا وعطاءكم ممتدا ونجاحكم إضافة إلى هذا الوطن العزيز.

0: تدرجنا
1: القمة إلى القمة تدرجنا تدرجنا وهكذا هم دائما أبناء عمان مستمعينا الكرام أينما حلوا وأينما ارتحلوا دائما وأبدا يرفعون اسم السلطنة عاليا بحيث يكون علم سلطنة عمان يرفرف خفاقا في كل سارية وناحية. عزيزي المستمع، إن الدرجة التي يحققها الطالب اليوم قد تكون نهاية مرحلة دراسية، لكنها في الوقت نفسه بداية لمسؤولية جديدة، أن يحول ما تعلمه إلى معرفة، وما اكتسبه من معرفة إلى مهارة، وما يملكه من مهارة إلى أثر حقيقي. ومن هنا يصبح تكريم المتفوقين أكثر من مناسبة للاحتفاء بالإنجاز، يصبح تذكيرا بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من مقعد الدراسة، فمن شب على شيء شاب عليه، لكنه لا ينتهي عنده بطبيعة الحال. وهذه هي الفكرة التي تلتقي معها عمان في رؤيتها للمستقبل. فرؤية عمان 2040 تضع التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية ضمن أولوياتها، متجهة نحو بناء مجتمع معرفي وقدرات وطنية قادرة ومؤهلة. اليوم نحتفي بنتائجكم، وغدا ننتظر أفكاركم، ابتكاراتكم ومشروعاتكم، والتغيير والمضي قدما الذي يقع على عاتقكم. فشكرا شكرا شكرا لكم.

0: الفقرات والمتابعات ما تزال مستمرة ومتواصلة معكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم مسك النهار، وهذه المرة نصل بكم إلى فقرة مسك الحياة. في زمن أصبح فيه الهاتف جزءا من تفاصيل يومنا، نستيقظ على إشعاراته، نأخذه معنا إلى كل مكان ونعود إليه في لحظات الانتظار والملل، وحتى في اللحظات التي يفترض أن نكون فيها حاضرين مع من حولنا. أحيانا أيها الكرام نفتح الهاتف فقط لنتفقد رسالة، فنجد أنفسنا بعد دقائق ننتقل من تطبيق إلى آخر ومن مقطع إلى مقطع دون أن نعرف بالضبط لماذا فتحناه منذ البداية. وهنا يظهر سؤال بسيط جدا، هل نحن فعلا جالسين نستخدم هذه التكنولوجيا أم أننا أصبحنا هكذا نستخدمها وبشكل لا إرادي؟ الدراسات العلمية مستمعينا الكرام بدأت فعلا تتوقف عند هذه العلاقة، فإحدى الدراسات المنشورة حديثا تقول أنه أو بمعنى آخر وجدت أن مجرد وجود الهاتف الذكي بالقرب منا قد يستهلك جزء من قدرتنا العقلية حتى عندما لا نستخدمه فعليا، أي أن الهاتف الموجود بجانبنا قد يكون حاضر في انتباهنا أكثر مما نعتقد. وهذا يجعلنا مستمعينا نفكر في تفاصيل صغيرة جدا من يومنا، كم مرة جلسنا في اجتماع والهاتف أمامنا؟ كم مرة كنا نتحدث مع الشخص بينما جزء من انتباهنا ينتظر إشعارا؟ وكم مرة يا جلال كم مرة شعرنا بالملل فكانت أول ردة فعل لنا أن نمد أيدينا إلى الهاتف؟ وكم مرة سيف الفوري قدم البرنامج والهاتف على جانبه؟ وكم مرة لكن المثير للاهتمام أن فكرة الديتوكس الرقمي لا تعني بالضرورة أن نغلق هواتفنا ونختفي عن العالم. الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تقليل الاستخدام أو تنظيمه قد يكون أكثر واقعية من فكرة الانقطاع الكامل، لكن في المقابل العلم لا يقول أن الحل هو ببساطة اترك هاتفك وستصبح سعيدا، لا لا لا لا أبدا، الفكرة أعمق وأكبر من كذا، وراح نتعرف على تفاصيلها وعن موضوع الديتوكس الرقمي إن شاء الله تعالى من خلال ضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة توحيد بنت محمد اللواتي، وهي معالجة نفسية إكلينيكية. حياك الله معنا أستاذة توحيد وصبحك الله بالخير في برنامج مسك النهار، أو راح إن شاء الله تعالى تكون معنا في القادم من الوقت علشان نتكلم بشكل عام أساسا عن هذا الموضوع الديتوكس الرقمي، ما الذي نقصده بهذا المصطلح بداية، بالإضافة أيضا يعني في وجهة نظر الشخصية أنا كسيف، يعني ما بالضرورة أنه نقطع الإنترنت تماما، قد يكون ببساطة تحديد ساعات بلا هاتف، إيقاف الإشعارات، تقليل تصفح السوشيال ميديا، أو تخصيص يوم أسبوعي بعيد عن الشاشات. الفكرة الأجمل فيه أن نستخدم التقنية عندما نحتاجها لا أن نستخدمها في وقتنا وانتباهنا دون أن نشعر. الملخص العام أن الديتوكس الرقمي ليس هروبا من التقنية بل استعادة للسيطرة على علاقتنا بها. هذه من وجهة نظر، ولكن أكيد المستمعين لهم وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع. نستقبل أكيد مكالماتكم الهاتفية على 2469-8151 أو على رقم الواتساب 724-2009. الديتوكس الرقمي ببساطة فترة يتعمد فيها الشخص تقليل استخدام الأجهزة الرقمية خصوصا الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي حتى يستعيد تركيزه ووقته وحضوره في هذه الحياة اليومية. إذن للحديث حول مفهوم ومصطلح الديتوكس الرقمي يسرنا في هذه السانحة أن نستضيف معنا على الهواء مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الأستاذة توحيد بنت محمد اللواتي، وهي معالجة نفسية إكلينيكية. أهلا ومرحبا بك أستاذة توحيد في برنامج مسك النهار، ويسعد ربي صباحاتك بكل الخير. صباح الخير أستاذة توحيد.
1: يا هلا يا هلا.
0: حياك الله معنا في برنامج مسك النهار وسعيدين أيضا بهذا التواصل معك.
1: الله يحييك وأنا أسعد بذلك.
0: يا مرحبا وسهلا. مباشرة أستاذة توحيد، أنا لربما من وجهة نظر شخصية أعطيت المستمع الكريم نبذة مختصرة فيما يعرف بالديتوكس الرقمي، ولكن وبما أنك معالجة نفسية كلينيكية وإنسان مختص في هذا الجانب، جميل كذا أن نوضح الصورة للمستمع الكريم، ما الذي نقصده تحديدا بالديتوكس الرقمي؟
1: الديتوكس الرقمي هو عبارة عن أساليب واستراتيجيات وقائية للحماية من الإدمان الرقمي، من الوقوع في فخ الإدمان الرقمي،
0: للهروب من الوقوع في فخ الإدمان الرقمي. فهنا سؤالي مباشرة أيضا في هذا الجانب، ما هي أبرز الأسباب اللي تخلي الشخص فعلا يستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير، وبالتالي يتحول من عادة إلى إدمان للأسف الشديد؟
1: الأسباب كثيرة جدا، في ظاهرها هي مسألة هروب من الضغط، تخفيف القلق، إشباع حاجة للانتباه، أو البحث عن التقدير الفوري، أو تجنب مشاعر سلبية مثل الوحدة والملل. لكن إذا رحنا إلى عمقها فهي في الأساس أساس تأسيس هذا البناء، هذه المنصات الرقمية وبنائها قائم على استغلال الثغرات البيوسايكولوجية. يعني في ميكانيزمات هي طبيعية تحصل في داخلنا في أدمغتنا تخلينا نحن ننخرط في هذا الاستخدام الكثيف والمستمر للأجهزة الذكية، مثلا نظام المكافآت العشوائية بالتصفح اللي يصير معانا انه يطلع لنا محتوى، هذا المحتوى يكون مثل مكافأة للدماغ، فالدماغ يعزز، الدماغ يصير ينتظر مكافأة تالية، مرة يكون محتوى فكاهي، مرة يكون محتوى مؤثر عاطفيا، مرة يكون محتوى فكري، كل مرة يستفيد فيني شيء. فهذه الحركة العشوائية في المكافآت تخليني مستمر أتابع وأتصفح، الصفح الإكسلور، الصفح الريل وهكذا.
0: ممتاز. طيب هنا يعني سؤالي عن وين تكمن المشكلة أساسا، هل في هذه المنصات نفسها أم لا في احتياجات الشخص النفسية؟
1: في الأساس مثل ما ذكرت لك هي احتياجات بايو سايكولوجية طبيعية موجودة، تيجي المنصات هذه تستغل هذه الاحتياجات لصالحها، فتخلي الشخص بدال ما هو يلبي حاجته، مثلا الحاجة الاجتماعية اللي موجودة عنده كمخلوق اجتماعي،
0: ممتاز،
1: يروح يلبيها من خلال المنصات الاجتماع، من خلال منصات التواصل، عشان يكسب المقبولية الاجتماعية عبر اللايك، عبر الفولورز، عبر هذا التقنيات اللي تستخدم في الفضاء الرقمي، فهو يحصلها بشكل مكثف أكثر، بشكل مرضي أكثر من الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي ممكن يحصل فيه نقد، عدم قبول، يكون مختلف، يحتاج يبذل فيه مجهود أكبر عشان يظهر بالصورة اللي تقبله اجتماعيا، بينما في الفضاء الرقمي فهو تلقائيا هو جالس جلسته العادية، يحصل لايكات، يحصل فولوورات، ويعزز عنده هذا الحاجة. من الحاجات الثانية مثلا أنه يصير عنده الخوف أنه يفوت شيء، فبالتالي هنا جات المنصات هذه تحط لك الستوريز مال 24 ساعة. الشخص هذا اجتماعيا ما يحب يكون هو مفصول عن المجتمع.
0: صحيح.
1: المجتمع هنا صار بدال المجتمع الحقيقي مجتمع مجازي، فمباشرة كل شوية بينسك الجهاز عشان يشوف حد حط ستوري، حد حط حالة، حد حط شيء،
0: هل في جديد أساسا في هذه الحياة. أنا خاطر أعرف يعني بناء على ما تفضلت به الآن من حديث الأستاذة توحيد، الحين الشخص نفسه الآن كيف يعرف فعلا أنه لم يعد هو من يتحكم بهذه المنصات، مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، بل للأسف هي من أصبحت تتحكم فيه؟
1: سؤال جدا جدا مهم هذا فعلا. متى يقدر يبدأ؟ لما يصير يشوف أن حياته بدأت تتأثر، أداؤه بدأ يتأثر، بدل ما هو يمارس هوايات، يمارس مهارات هو قد يكون يتقنها أو يحب يروح يتعرف عليها، أداؤه في الوظيفة، أداؤه في المدرسة، في المكان اللي مطلوب منه أداء عالي، هو ما يرغب، شعوره الشديد بالملل، إنه ما يستمتع بالأشياء اللي موجودة حواليه، فقط يلجأ إلى الموبايل، ينتظر متى رجع من المدرسة، متى خلص من الدوام عشان يمسك موبايله بالساعات يتصفح. إذن إيش اللي تشوف؟ ما أعرف. ليش ماسك موبايلك؟ ما عندي شيء أسويه، ملل. إذن في خلل في الحياة بدأ يصير عنده،
0: نعم،
1: في أدائه للمهام، في استمتاعه بهذه الحياة، رضاه عن الحياة جدا انخفض.
0: ممتاز.
1: حاولت أنه هو يوازي الصورة المجازية الموجودة لحياة آخرين، مجازيين رح ينهكوا يحرقوا، وهنا تبدأ تظهر عليه اضطرابات مرافقة، اضطرابات نفسية مثل القلق، التوتر، العزلة الاجتماعية، قد يصاب بالاكتئاب، يفقد سيطرته على تنظيم مشاعره. كثير من خصوصا الأطفال والمراهقين إذا بتشيل عنهم الجهاز بيصير عندهم حالات غضب وانفعال شديد،
0: صحيح،
1: غير قابل للسيطرة.
0: طيب أستاذة توحيد، يعني الحين هل الديتوكس الرقمي الآن يعني المؤقت كاف أساسا، أم من الأهم هو في الأساس تغيير عاداتنا الرقمية بشكل مستمر، أو دعني نقولها أيضا بصيغة مختلفة، إيش أبرز العادات اللي فعلا من خلالها نستطيع أن نحافظ على توازن الرقمي في حياتنا اليومية في هذا العالم الافتراضي؟
1: ممتاز. هنا نحن نيجي نتكلم عن إنه إيش هي الاستراتيجيات اللي تخلينا نقي نفسنا، أو في حال إنه دخلنا في هذه الحلقة، حلقة الإدمان، نقدر نساعد نفسنا إنه نطلع منها. واحد، إيجاد بدائل مثل ممارسات الهوايات والرياضات، تعزيز العلاقات الاجتماعية الحقيقية غير المجازية، المشاركة في أنشطة وفعاليات. والثاني عندنا التحكم في المثيرات البيئية. في خاصية موجودة في الأجهزة الذكية هي تحويل الشاشة إلى الوضع الرمادي. هذه الخاصية تخلي الشاشة تصير رمادية، فبالتالي جاذبيتها للدماغ تصير أقل، فالدماغ إنه هو يدفعني عشان أنا أستخدم الجهاز الذكي هذا يصير أقل، بالتالي تعلقي فيه يصير أقل، إدماني يصير أقل، أو ما أدخل في حلقة الإدمان. لما أنا أحط لنفسي إطار إنه في غرفة خالية من التكنولوجيا، خلاص، في غرفة مثلاً غرفة النوم، مائدة الطعام، أماكن الدراسة، مكان العمل ما يدخل معي جهازي، فبالتالي هنا أنا أحط خلاص في أماكن ممنوع فيها دخول هذه الأجهزة، هذه حماية ما يخليني مستنزف طوال الوقت. نقدر أيضاً من خلال الأطر الزمانية غير المكانية، في تقنية اسمها تقنية الصيام الرقمي المجدول،
0: صحيح،
1: إنه أبدأ بساعات معينة يكون ممنوع فيها الاستخدام، بعدين تصير في ساعات معينة فقط مسموح فيها الاستخدام، إلى أن أصل إلى يوم كامل في الأسبوع هو ممنوع فيه الاستخدام. الغرض ما إنه تماماً ما نستخدم الأجهزة،
0: صحيح،
1: بالعكس، هذا زمان نحن كثير من اعتمادنا في البحث، في العلم، في الدراسة، في تطوير
0: في الكثير من جوانب الحياة اليومية أساسا. أستاذة توحيد، وممن يستمع الآن إلينا لهذا اللقاء الجميل أيضا معك أستاذة توحيد، ربما يؤيد وبشكل جدا كبير ما يعرف بالديتوكس الرقمي ولو بشكل مؤقت، ويقول لك أنا حاولت ويا ما سعيت في هذا الموضوع أني أتوقف أو أنعزل قليلا عن العالم الافتراضي، ولكن للأسف كل محاولاتي باءت بالفشل، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 5 يوم كامل، ولكن سرعان ما أرجع وللأسف الشديد بإدمان جدا كبير. هل من خطوات عملية، أنت ذكرت التدرج قبل قليل، جدا مهم في هذا الجانب، الواحد ما يقطع مرة واحدة يعني،
1: تماما، وعدم الحرمان، عدم الشعور بالحرمان، يعني نحن ما نريد نمنع الموضوع تماما، إنما نبرمجه ونخليه بما يتناسب مع حاجاتنا. هنا لما نتكلم عن هذا الشيء، النقطة الأساسية في الديتوكس الرقمي برأيي هو تعزيز الذكاء النقدي أو التفكير النقدي. هذا النمط من التفكير يساعد الفرد إنه يفهم أنا ليش أفتح هذا التطبيق الحين، هل أنا أحتاجه ولا لأني أريد أهرب من الملل، من القلق، من الضغط، أو مثلا لما أشوف هذا المحتوى، هل هذا المحتوى بيضيف لي قيمة بستفيد منه، ولا فقط عشان يستهلك انتباهي أو يستثيرني عاطفيا؟ أجي أشوف أنه أنا هنا مثلا هذا الاستخدام جالس يأذي ساعات نومي، يأذي علاقاتي، يأذي مهامي كطالب أو كموظف، إذا جالس يأذيهم، هل الأولوية للمهام هذه للاحتياجات الأساسية ولا لتصفح واستخدام الجهاز. لما أنا أحطه في أوقات معينة وفي أطر معينة أنا ما أحرم نفسي منه، فبالتالي ما رح يصير عندي أنه أنا كأني كنت محروم من شيء وبس انفتح لي نافذة صغيرة أريد أرجع مرة ثانية.
0: نعم جميل. طيب أستاذ توحيد، إحنا تكلمنا بشكل فردي لربما، ماذا عن دور الأسرة بشكل عام؟ ماذا عن دور الأب؟ ماذا عن دور الأم؟ ماذا عن دور المربي فيما يتعلق بمتابعة الأبناء وبالتالي ضمان حصولهم ووصولهم إلى ما يعرف بالتوازن الرقمي في استخدام العالم الافتراضي؟
1: ممتاز جميل جدا. هو هذا أيضا أشرنا إليه بطريقة غير مباشرة في الخطوات. مثلا لما نحن نقول أنه ساعات معينة أو أماكن وغرف معينة وأماكن معينة ممنوع أن يدخل فيها الجهاز، هذا القوانين لما تنص هي في ضمن إطار الأسرة، الأب الأم الأبناء، دائما الوالدين هم قدوة. جدا سهل أنا كأم أجي أقول حق أولادي ممنوع تستخدموا التلفون، يلا جيبوا الجهاز، يلا الحين ما في هذا التابلت، الحين أقدر أمنعهم لا تودوا معاكم إلى غرفة النوم. لكن متى هم يتأثروا مني في الواقع؟ لما أنا ما يكون استخدامي طوال الوقت، لما أنا أكون قدوة جيدة أنا أقدر أحد من استخدامي أضبطه، يكون عندي فعلا أنا بالنسبة لغرفة النوم، مائدة الطعام، مكان العمل ممنوع فيه استخدام الجهاز، ابني يتعلم هذا الشيء مني.
0: ممتاز. طيب
1: دور القدوة الوالدية جدا مهم. وأيضا الحمد لله نحن هنا عندنا في البلد في السلطنة في جدا إجراءات متبعة ومأخوذة في هذا الصدد وفي هذا الخصوص،
0: صحيح،
1: اللي هي تدعم تقنين استخدام الأجهزة الذكية، حجب المواقع المؤذية، أو في خطة جالسة تدرس بخصوص أنه سن تحت 16 سنة يكون محظور عليهم استخدام أو التصفح مثلا المفتوح للإنترنت. هذه جدا خطوة جدا قوية و مساهمة في تعزيز هذه الثقافة، ثقافة التقنين
0: الاستخدام للأمانة. يعني أيضا أستاذ توحيد، يعني الشيء بالشيء يذكر، عندما كنا أيضا في محافظة فار وما زالت الأسر أيضا تتوافد جميعها إلى محافظة ظفار للاستمتاع بموسم خريف ظفار هناك، بالإضافة أيضا إلى مختلف المواسم سواء كانت في محافظة ظفار أو أيضا في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان، المواقع السياحية والأماكن والشواهد الحضارية التاريخية كثيرة. ولكن بما أني خصيت ظفار كون الآن لربما الناس تتوافد للاستمتاع بموسم خريف ظفار وبالتالي الهروب من درجات الحرارة، جميل عندما نشاهد حقيقة ونحن نتجول ونصول في ربوع المحافظة أن الأطفال صاروا بعيدين تماما عن الهواتف الذكية، يستمتعوا بالطبيعة البكر وبما حباها الله أيضا هذه المحافظة من مقومات الجمال. فهذه واحدة لربما من الأساليب اللي بالإمكان فعلا الأب أو الأم أو المربي اتباعها في أنهم يخرجون أطفالهم للاستمتاع بهذه النزهات.
1: صحيح، وهذا متاح وموجود في كل نواحي السلطنة الحمد لله، يعني فرص للترفيه، للاستمتاع، لتغيير الجو، الطبيعة بمختلف الطبيعة، حتى بمختلف درجات الحرارة فيها الطفل يتأقلم يتفاعل مع الطبيعة جدا، سواء كان طفل أو يافع أو مراهق، يطور من قدراته ومن ذكاءاته، وأيضا يعزز عنده هذه الحاجات البايوسايكولوجية الموجودة في داخله، تعزز بطريقة صحية وطبيعية بدون الحاجة إلى الرجوع إلى الأجهزة الذكية. الشعور بالملل تلقائيا رح يقل لأنه في أشياء بدائل أخرى تعبيها، زيارة الأماكن الجميلة، حتى زيارة المتاحف عندنا، هذا يوسع من أفقهم ومن ثقافتهم ويعبي الفراغ الموجود، فما بيكون عنده حجة أنا أستخدم الجهاز بسبب الفراغ أو الملل.
0: نعم، شكرا لك للأمانة على هذا اللقاء الجميل، على هذه النصائح، على هذه الرسائل، على هذه الإرشادات وعلى هذه التنبيهات التي خصيتيها لكل مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا لبرنامج مسك النهار. تحياتنا الخاصة لك سادة توحيد، وتحية خاصة من طلبة جامعة السلطان قابوس لك ملاك الغافري، محمد الهطالي ومحمد المعمري، وجه لك كل التحية الخالصة لتعاونك وعلى تواصلك معنا في برنامج مسك النهار، الأستاذة توحيد بنت محمد اللواتي، معالجة نفسية كلينيكية. شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: شكرا. إذن مستمعي الكرام، كان هذا حديثنا مع الأستاذة توحيد فيما يتعلق بالديتوكس الرقمي. ملخص الحديث: لا ينبغي الانعزال التام والكامل عن العالم الافتراضي، لأنه نحن جزء من هذه الحياة، وبالتالي لازم نعرف مستجداتها، ولازم نعرف أيضا الجديد فيما يتعلق بالعلم والخبرة والابتكار في مختلف المجالات وشتى أصناف العلوم. ولكن حلو أن الواحد يأخذ بين فترة وأخرى كذا فترة نقاهة واستراحة ولو قصيرة في البعد عن هذا العالم الافتراضي. ونتمنى أكيد السلامة للجميع وطيب الاستفادة لكل من يستمع إلينا. بعد الفاصل نعود أيضا لنواصل المشوار، كونوا معنا.

سر الالوان الزرقاء اليوم كلكم يعني الله عليك يا جلال، يقول لك لو لم يكن اجمل الالوان ازرقها لما اختاره الله لون للسماوات. الله يعطيكم العافيه. عموما مستمعينا الكرام، دائما في كل صباح نفتح عيوننا وربما قبل ان نغادر السرير تمتد ايدينا تلقائيا نحو الهاتف، اشعارات، رسائل، اخبار، مقاطع ومنصة تقودنا إلى أخرى حتى تمر الدقائق وربما الساعات دون أن نشعر. أصبح العالم الافتراضي والرقمي جزءا أساسيا من تفاصيل يومنا، ولا شك أن التقنية سهلت علينا الكثير، لكن السؤال هل ما زال أو ما زلنا نحن من نتحكم في أجهزتنا، أم أن أجهزتنا هي التي أصبحت تتحكم فينا وفي وقتنا وفي انتباهنا؟ من هنا ظهر مفهوم الديتوكس الرقمي، مساحة تمنحها يعني لأنفسنا بعيدا عن الشاشات، ليس رفضا للتقنية ولا هروبا منها، وإنما محاولة لإعادة التوازن واستعادة شيء من الهدوء والتركيز والحضور الحقيقي في تفاصيل هذه الحياة. لذلك نصل بكم الآن إلى فقرة إيش لك وإيش عليك. اللي عليك يا عزيز المستمع انك تراجع علاقتك بالهاتف وتسأل نفسك، هل انا استخدمه بارادتي ام انني افتحه كلما شعرت بالملل او الفراغ؟ عليك ان تمنح نفسك اوقاتا يومية بعيدا عن الهاتف ووسائل التواصل حتى تستعيد تركيزك وهدوءك. عليك أن تضع حدوداً لاستخدام التطبيقات، خصوصاً تلك التي تستهلك وقتك دون أن تشعر. وعليك أيضاً يا عزيزي المستمع أن تتعلم أن بعض الإشعارات يمكن أن تنتظر، وليس كل ما يظهر على شاشة هاتفك يحتاج إلى استجابة فورية. عليك أن تتجنب استخدام الهاتف في اللحظات التي تحتاج فيها إلى الحضور الحقيقي، أثناء الحديث مع الآخرين أو تناول الطعام أو قبل النوم. هذا اللي عليك يا عزيزي المستمع، لكن إيش اللي لك في الجانب الآخر؟ لك أن تغلق هاتفك دون أن تشعر بأنك تفوت شيئا مهما. لك أن تأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تبرر غيابك لأحد، حبيت هذه. لك أن تحذف تطبيقا تشعر أنه يستنزف وقتك أو يؤثر في مزاجك. لك أن تترك بعض اللحظات تعيشها كما هي دون تصوير أو نشر أو توثيق. لك أن تكتشف أن الابتعاد عن الشاشة لا يعني الابتعاد عن العالم، بل قد يكون فرصة للعودة إلى نفسك وإلى الناس والأشياء الجميلة التي حولك. إذن هذه جملة التفاصيل المرتبطة بفقرة إيش اللي لك وإيش اللي عليك، وأتمنى الصورة تكون واضحة.

سلم علي بعينك. أتوقع عرفتوا خلاص الأغنية لليوم في مسك الختام في هذه الفقرة المحببة لدى جلال ولمحمد الهطالي ومحمد المعمري وجميع الأخوة والزملاء. عموما أحيانا يكون الزعل بين شخصين أكبر من أن تسمح لهم الكلمات بالحديث وأصغر من أن يكون سببا للفراق. ومن هنا تأتي واحدة من الأغنيات التي تختصر معنى العتاب والمصالحة في كلمات بسيطة جدا، أغنية سلم علي بعينك للفنان الكبير محمد عبده ومن كلمات الشاعر سعود سالم والحان

محمد شفيق تروي القصة. خلينا كذا نعطيكم حكاية هذه القصة. الشاعر سعود سالم اللي هو كاتب أساسا هذه الأغنية كان متأثر بموقف جمعه بوالدته حين كانت غاضبة منه في يوم من الأيام، وحاول قدر الإمكان أنه يصالحها لكنها لم تمد يدها له للسلام. وفي لحظة كهذه لا يبقى للإنسان إلا أن يبحث عن أي علامة تقول أن المحبة ما زالت موجودة، ولهذا جاء البيت الذي أصبح عنوان هذه الأغنية: سلم علي بعينك إن كان بخلت يدينك. وهنا جمال الصورة الشعرية مستمعينا الكرام، هو لا يطلب المصافحة لكنه يعرف أن اليد قد تكون عاجزة عن السلام بسبب الزعل، لكنه يقول في ذات الوقت: إذا كانت يدك لا تستطيع أن تصافحني فدع عينيك هي من تسلم علي. الله الله الله الله الله الله، سلم علي بعينك. أعطيهم مقطع بسيط كذا من جديد جلال. هذه هي تفاصيل قصتنا لليوم في مسك الختام مع أغنية سلم علي بعينك للفنان محمد عبده. والله لا يجيب الزعل بيننا إن شاء الله تعالى. يقولك: علمتني ما زعل عليك بحياتي وأن الزعل مرفوض ما بين الأحباب. ما دمنا أحباب والأعذار مقبولة، الزلة اللي تجي ما بيننا عادي. الله يبعد عنكم وعن كل عزيز وغالي على الزعل يا رب العالمين. وبالتالي وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار. شكرا لكل من تابعنا، لكل من تواصل معنا، ولكل من تفاعل مع محطات وفقرات حلقة اليوم. كنت معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وشارك في إعداد هذه الحلقة ملاك الغافري، محمد الهطالي ومحمد المعمري. لهم كل التحية والتقدير، وكذلك أيضا أختنا ديما لوهيبي لها أيضا التحية والتقدير. وهذه أطيب الأمنيات من مخرج البرنامج جلال الخويطري، الذي يتمنى لكم نهار سعيد جميل وماتع وأطيب الأوقات. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. افتتحت بمحافظة ظفار أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على قطاع الأمن الغذائي باعتباره مرتكزا أساسيا للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. تبادلت إيران والولايات المتحدة المطالبة بدفع تعويضات، مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وقالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها وتلبية عدد من الشروط الأخرى مقابل فتح الممر المائي الحيوي، بينما قالت واشنطن إنه يجب على إيران دفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو الذين ألحقت بهم إصابات بالغة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تتارستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. في المقابل قالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى أكثر من 160 شخصا، وأفادت السلطات الكولومبية بأن أكثر من 30 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسجل الوضع الأكثر صعوبة في إقليم بيريرا. وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بحوالي 1500 مبنى سكني، بينما دمر 61 مبنى بالكامل. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا movement that inspires.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
7: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
7: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير من صلالة من قلب خريف ظفار، حيث تتنوع الحكايات وتتنوع المكان والناس، وكل يوم نكتشف جانب جديد من الجمال في هذه المحافظة وثراها.
1: مساء الخير عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وانتم تتابعوا حلقة جديدة من برنامجنا الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. نلتقي فيها اليوم مع الإعلام، مع التراث، ومع السياحة بعد.
0: إن شاء الله بنبتدي حلقتنا مع زميل إعلامي ومذيع تلفزيوني عايش أجواء الخريف وقدم العديد من البرامج المتزامنة مع الموسم. بعد ذلك نرجع لكم إلى تفاصيل من التراث الاجتماعي في محافظة ظفار، بنتعرف على طقوس أعراس الرجال، وبنختتم مع مرشدة سياحية عمانية تاخذنا إلى أماكن وتجارب يمكن ما يعرفها الكثير من الزوار.
1: إذن ثلاث حكايات إن شاء الله مختلفة راح تكون حاضرة معنا في هذه الحلقة من برنامج الشباب والخريف، لكن كل حكاية تاخذنا إلى تفاصيل مختلفة من محافظة ظفار. ننتظر منكم المشاركة أعزائنا المستمعين من خلال التواصل معنا على رقم الواتساب 7244209، مرة ثانية 7244209، أو اللي حاب يكلمنا وناخذ صوته على الهواء على 9857 0573، 9857 0573.
0: وأول ما نستهل البرنامج طبيعي نسألك خالد، يعني وين
1: أنا رحت؟ كل يوم وين تمشيت كذا قبل الحلقة علشان أعرف وين رحت. يوم الأمس
0: أمس الجو حلو لأنه ما كان في ضباب كثير، فحلو أن الواحد كان الأغلب طالعين الجبل.
1: أنا من الحلقة مباشرة طلعت إلى عودة الماضي إلى بعد
0: سجلت التقرير خلاص
1: سجلته بانتظار الشباب بيعطيهم العافية إن شاء الله ينزل على اليوم أو بكرة.
0: جربت السيكل ولا ما جربت؟
1: لا خليت واحد يركب السيكل وبيطلع إن شاء الله التقرير على هاليومين يعني إلى بعد صلاة المغرب. طبعا أجواء عودة الماضي على الفترة العصرية يعني لها كذا طعم مختلف عن فترة المساء. أنا حبيتها فترة العصر،
0: هدوء العصر،
1: هدوء عدد بسيط من الناس،
0: وتحصل موقف قريب،
1: تحصل موقف فوق البوابة على طول، وإذا بغيت مثلا تأخذ شيء من الأكلات الجميلة اللي يسووهن من الأكلات الظفارية
0: مقصقص
1: وغيرها. والله ما خضيت غير شاي بس لأنه كان الوقت مزحوم يعني فقلت برجع مرة ثانية لخاطري في مقصقص.
0: أوكي.
1: اللي هناك ما تحصله في أي مكان.
0: المقصقص يعني. لذا مقصقص أكلته في نوفا. هناك مشاريع منزلية وذيك الحزة ما شاء الله كان جايبينه فريش حار. أقول لك صار فيني في موضوع المقصقص. قالوا لي حتى المخابز العادية والكافيتريات يسوون. كان معي ولدي سعيد. زين فناديت العامل قلت له شيء مقصقص؟ قال لي أيوة شيء. تريد كبير ولا صغير؟ قلت له كيف يعني كبير ولا صغير؟ عرفت الأسلوب اللي سوى
1: علامة هذا
0: ومش عنا يعني طالعنا كذا بنظرة إنه إيش هاي ما يفهموا ومش بعدين طرش صاحبه قال روح تفاهم معاهم بما معناه ما يعرفون كبير ولا صغير. بعدين سكت عنا وحنا ننتظر ونضحك فطسانين ضحك. بعدين جايب لنا السلايس البريد السلايس
1: التوست.
0: يقول قلت له هذا مقصقص؟ قلت له لا ما هذا. قال هذا مقصقص.
1: هذا مقصقص مالهم يعني التوست على بالهم مقصقص يعني مقصوص بطريقة
0: بس
1: يعني.
0: خالد أنا أمس ولدي سعيد خذاني لمكان يعني ياخذ العقل.
1: وين هذا؟
0: أنت تدخل بين أشجار شير.
1: شير الله. شير ترند هذا الموسم
0: يعني
1: شير
0: جميل،
1: على فكرة
0: جميل،
1: شير
0: جميل.
1: السهل وشير المطاعم اللي موجودة. رحتي من وين هذه الوزات الصغيرة اللي تمشي في الحوش حوش المطعم؟ مكان جميل.
0: ما أدري ما شفته
1: ما شفتي؟
0: ما شفته ما كان ضباب. كثير ضباب لا ما كان ضباب عشان كذا كانت الرؤية حلوة.
1: عصرية أمس ما كان فيها ضباب وايد.
0: بس على المغربية عاد ما تشوف شيء خلاص الضباب كان نازل.
1: والله محظوظين مستمعينا ومسعيد. ليش؟ لأن كل يوم نخبرهم عن وجهة وتطلع أحلى من الثانية.
0: الحمد لله يعني تعرف الواحد لما يشوف هذا الجمال ويتأمل يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاستثناء الجميل اللي الله سبحانه وتعالى خصه لبلادنا. تشوف عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الجمال الرباني الأخاذ على مد البصر خضرار، تدرجات في الألوان الأخضر شيء خيالي، ما في ريشة أي فنان ممكن توصل لي.
1: وصلنا للريشة.
0: يقولوا
1: في فنانة تشكيلية طالع الحين
0: بقوة إن شاء الله.
1: بقوة. يوم الخميس آخر حلقة لنا، فبتجيب إن شاء الله الصورة اللي رسمتها واللوحة اللي رسمتها.
0: بس بوريك إياها.
1: إحنا بنصورها بتكون على هذا الكرسي.
0: أوكي ما عندي مشكلة.
1: أم سيطرة ما فقط إعلامية قديرة وقديمة، وإنما
0: يعني إن شاء الله هواية هواية. مش فنانة تشكيلي، هواية.
1: ما شفتوا الستوريات أنت؟
0: فالحمد لله رب العالمين. والله خالد يعني الواحد تعرف لما يقعد يتعمن يتمعن ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، تشوف عدد الأشجار الهائل، تشوف ضخامة الجبال سبحان الله. يعني احنا من بعيد نشوف أن هذا أخضر، هذا في الأصل أشجار. صحيح. كل شجرة كبيرة، فروعها كبيرة، متداخلة، عدد الأوراق اللي فيها. فتخيل أنت لما تسبح الله سبحانه وتعالى تقول يا رب سبحان الله عدد ما خلق، ملأ ما خلق، عدد الأشجار، عدد الأوراق. فالله من فضله يكتب لك على كل ورقة، يكتب لك سبحان الله. فيعني إيش أقول لك، مكان بالفعل فيه سكينة، فيه روحانية، في جمال
1: ذهن.
0: جمال جمال، يعني تشوف خلق الله جميل، كل ما يخلق الله سبحانه وتعالى جميل.
1: الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة اللي تستوجب منا الشكر والحمد علشان تدوم علينا، وأيضا التسبيح والذكر لما نكون في يعني وسط الطبيعة. أنت دائما تقولين لفظة جميلة أم سعيد، إن هذا هو مهرجان الطبيعة. وفعلا هو مهرجان الطبيعة، فالكل مدعو للاستمتاع بموسم خريف أظفار اللي ممتد، ومن بعد إن شاء الله يجي الصرب، وتستمتعوا إن شاء الله بكل أوقاتكم وأيضا حتى الأوقات اللي نقضيها معكم.
0: طبعاً. ما شاء الله اليوم رداد وضباب، يعني ما حد يشوف شيء تقريبا. شوف حتى
1: فعلاً.
0: حوالينا ما
1: فعلاً.
0: في حد،
1: وفي رذاذ الجميل الحلو. أهلا بكم معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف، رافقكم إن شاء الله من الثانية وحتى الرابعة عصرا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجموعة سعود بهوان، وبالتعاون أيضا مع بلدية ظفار، وكذلك أيضا شكرا لكل من يرسل لنا الهدايا اليومية من فهدة للشوكولاتة، لابيل للشوكولاتة والزهور، أيضا صيدلية طيبة، وكذلك أيضا مشروع الدولفين العملاق في سهل إيتين، وأيضا بيك باونس، وكل من رسل لنا كذا مجموعة من الهدايا الجميلة اللي توصلنا في البرنامج. هذا البرنامج يستمر معكم إلى تمام الرابعة عصرا. أهلا بكم جميعا معنا، وتحية من فريق العمل، نرافقكم إعدادا وتقديما ندى بنت عبدالله البلوشي، خالد بن عبدالله البداعي في الإشراف العام، خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري. بعد ما تخلص كل الخوالد تأخذ ستوب، وبعدها تكمل طاقم البرنامج. في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي، في هندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني، والمهندس فيصل السعيدي، في المحتوى المرئي أحمد الريسي وماجد العبري. وأطيب التحايا يرسلها لكم مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: هذه كانها ترحيبية بحد خالد ولا؟
1: يحبها وايد.
0: ما أدري.
1: وايد. يعني آخر ثلاث أربع خمس منشورات في حسابه. كل هذه الأغنية ما أعرف يعني إيش سر العلاقة بينك وبين هذه الأغنية؟
0: لأن ثلاثة أصدقاء. الثلاثة المكونين للأغنية أصدقاء. اليوم بنبتدي مع زميلنا وأخونا عبد الله صباح. عبد الله أبو من؟
2: بسارة.
0: غني عن التعريف يعني شكراً. مو بإحنا اللي نقدمه لأنه هو قدرة أكبر من كذا بكثير. له بصمة واضحة في الكثير من البرامج. لكن إحنا في كل حلقة كان ودنا أن إحنا نجيب شخصية إعلامية لها كذا ذاكرة ملتصقة بمهرجان خريف أضفار أو بخريف أضفار بشكل عام. هو كان حاضر في مواسم مختلفة وتغطياته لمختلف البرامج. مرة تشوفه بالليل، مرة تشوفه عنده مزاج سوى جلسة وقعد برا هنا ورا كان.
2: صحيح.
0: ويعني كل مرة لمود مختلف. فأكيد كل هذه التفاصيل مخزونة في ذاكرتك عبد الله. والحكايات كثيرة والتحديات أيضا أكبر. لكن النجاحات أكبر بكثير من التحديات أيضا. أول شيء أهلا وسهلا فيك ويانا في استوديو شباب الخريف.
2: أول شيء مساء الخير. مساء الخير مسعيد العزيزة والزميلة الأستاذة ندى البلوشي. أيضا حياك الله خالد. فرصة يمكن أول مرة نلتقي.
1: التقينا في الوزارة بس.
2: أي بس اللقاء كذا أول مرة.
1: سعيد
2: الصراحة بوجودي معاكم وهذا المكان بحكم أنك أنت ذكرتي هذا المكان. يعني من أيام ما كان خيمة أول مرة أن يصير في هذا الاستوديو كان عبارة عن خيمة. طبعا نقدم تحية لأبو يزن سعيد موسى الأستاذ عراب المخرجين أنا دائما أسميه. لما جت الفكرة هنا سوينا وكان مجرد مهدنا المكان وحطينا حتى يمكن منطقة نسبة من الأسمنت بس كده عشان تصير الأرض صلبة
1: صبية
2: أيوة. وصار خيمة وهنا صار الاستوديو. كان يعني هذا أول يعني موقع بعدين تطور ما شاء الله حتى صار هذا الاستوديو الضخم الموجود فيه يعني. فهذه واحدة من الذكرياتين.
0: احنا جايبينك اليوم بعد عشان تاخذ فكرة لأن أنت بتكون من ضمن الفريق.
2: إن شاء الله. قاعد أسوي بروبا الحين. طبعا تحية للمخرج بصراحة أنا تعجبني ابتسامته يعطيك العافية. والله جد
1: عبد الرحمن.
2: إيه والله عبد الرحمن ما شاء الله عليه. وفريق الهندسة ربعي طبعا كلهم وأحمد الريسي نار على علم. يعني السوشيال ميديا لازم نذكرهم بالخير عشان يضبطوننا بعدين.
0: ما يقصرون اكيد.
2: يا مرحبا فيك
1: ابو ساره. يعني احنا سعيدين اول شيء انك موجود معنا في البرنامج.
2: تسلم.
1: ذاكرتك مع برامج الخريف دائما يعني ترتبط بايش بالضبط؟
2: شوف انا ممكن ذاكرتي بدت من اواخر 99 2000 كانت بديت اجي أن يكون لي تغطية من خلال كانت يا تقارير يا مشاركة أن يكون مع الزملاء في تقديم البرنامج. كانت برنامج الناس والخريف وإلى ذلك غير ليالي المهرجان اللي كان على مسرح المروج مثلا في داخل مركز البلدية الترفيهي سابقا. يعني كانت هناك في سهرات سويتها مثل تحت عنوان يا ليل. برنامج دندنة كان للقاء مع مجموعة كبيرة من الأسماء الفنية المطربين
1: لتقديم الحفلات الفنية.
2: يعني في كثير من
0: الذكر. كل شيء ما شاء الله. ما بقيت شيء.
2: لا جد والله.
0: تبارك الله.
2: يعني محطة محافظ ظفر وبالتحديد المهرجان كان له وجه حلو كثير علي. يعني أكون مثلا قدمت برنامج في مسقط مثلا برنامج رمضاني. خلصت فترة استراحة وابدأ عاد أدخل في جو. وغير أن أنا أحب الفن أنا ميال كثير للمجال الفني. يعني يمكن لي عدد كبير من الزملاء خاصة على الساحة المحلية والخارجية أصدقاء. صعب بعضهم يمكن صار في العلاقة افترت شوي بحكم ما في تواصل ولكن أول ما تشتعل هذا على طول يرجع المود.
0: وبعدين صوته حلو.
2: إيه بس
0: جميل.
2: الحين ما في على قط.
0: يعني ما بدك تسمعنا شيء؟
2: لا خلينا شوي أسخن إذا صار إن شاء الله. إن شاء الله.
0: عبد الله يعني كل هذه البرامج المنوعة اللي قدمتها خلوني أخبركم حاجة. في الدورات البرامجية الجديدة لإذاعة الشباب خاصة لما ينطلب مني أقدم فكرة وعبد الله يقدم فكرة كوبي نفس.
2: سبحان الله والله وبس يعني
0: والله العظيم أنا استغرب تقول لي أستاذة عفرة ندى نفس فكرة عبد الله الصباح. قلت لها عطيه عبد الله الصباح
2: والله أم سعيد الله يشهد على كلامي. كنت أقول حق زوجتي طبعا أقدم لها تحية رحاب، قلت لها ندى بتكون قبلي في الدورة، أنا متأكد أن خط الضيوف بيكون نفس الخط اللي أنا أختاره دائما. طبعا تحية لكم سيدي، أنت مدرسة ما شاء الله يعني ملكة في مجال الإذاعة، يعني إحنا نتعلم منك. أنت من الأسماء اللي كان لها أول ظهور على شاشة التلفزيون إذا ما خانتني الذاكر أرقام ومعلومات مع الأستاذ الكبير أبو علي أستاذ محمد المرجبي. يعني مسيرة إعلامية مو تقليلا منك يا خالد،
1: لا لا لا
2: انت صغيرون
1: انا توني بادي معكم يعني.
2: الله يعطيك العافية يعني. بس أم سعيد واحدة من الأسماء بصراحة، يعني هذه الشهادة لازم تنقال في حقك، يعني انت باحثة مكتشفة ما غير روتينية في برامجك، برامج المسابقات أنا خاصة في رمضان يعني ما تتخيل كم الاستمتاع، بعيد عن موضوع المسابقة، بعيد عن موضوع
0: ويرسل لي على الخاص
2: والله يعني جد أكون مستمتع التفاعل مع المتصلين يسمك. جد الله يعطيك العافية خالد
0: لك.
2: ما عليك قصور بصراحة، أنت وجه إعلامي رائع لك مستقبل كبير
0: اللي بيحملوا الراية إن شاء الله
2: إن شاء الله وإن شاء الله أفضل وأجمل يا رب
1: نكمل خطاكم
2: الله يخليك تسلم. حلوة المجاملات اللي صارت.
0: لا بس أنا اللي تعرف اللي أستغرب والله العظيم أنه أنا قاعدة أحط فكرة لبرنامج رمضان القادم تقول لي أستاذة عفرة ترى فكرة عبد الله عندك سهرة عندنا
2: صحيح،
0: يعني أقول لك 90% من نفس الثيمة ما بقول لك نفس الفكرة. قلت لها لا لا لا لا لا هاي في شيء
2: سبحان الله
0: ما معقولة، يعني أحيانا حتى يعني أنت سويت ملح وسكر أظن أنا
2: سكر.
0: كان عندي لولو مرجان تذكر
2: الله
0: كان عندي لولو مرجان وكان عندي نجمة وقمر فوايد في توافق في الأفكار بيني وبين عبد الله. يمكن متعودين احنا نشتغل منوعات
2: صح.
0: الهدف الاول انا بالنسبه لي انه المستمع يستمتع
2: صحيح.
0: بشكل عام
2: صح.
0: كيف نقلت كل هذه ايضا يعني المميزات في الخريف عبد الله؟
2: يعني شوف انا ممكن اذكر يعني دائما هذا التقرير انا قريب كثير من قلبي، وحتى يعني قاعد اقول يا ليت بهذيك اللحظه انا كنت مركز اني احتفظ فيه على الاقل تكون عندي مشاهد. أذكر أول تقرير سويته تلفزيوني لما جيت صلالة، كنت أنا دائما
0: توك خريج كنت ولا بعدك ما تخرجت؟
2: لا أنا لي سنة تقريبا أو سنة ونص تقريبا، فكنت دائما أبغى شيء مختلف. أنا ما يعجبني أكون يعني
0: متكرر.
2: مو تقليلا في الزملاء بس ما أحب أكون نفس الخط. فقلت كل الناس اللي يجون على صلالة كان دائما يقولوا شوفوا من جو صيف ندخل في الضباب، دائما اسمع هذه المفرده. خوالي حتى لما كانوا يجون من السعوديه يقولون اول ما ندخل في الضباب نحس الله. فقلت انا بنقل هذا المشهد، كان عندي فقره اسمها رحال بعدين صارت برنامج، قلت باخذ هذه الفكره ان في رحال جاي من مثلا من محافظه مسقط يمر في المنطقه الصحراويه بن هيمه يدخل على ثمريت، طبعا كله سير على اقدام، طبعا هذا منتجناه احنا، بعدين يدخل الى جو الخريف. انا بنقل هذا الشعور. فما أنسى يعني خالد الرواس قدم له تحية المصور العزيز، فقلت له خالد أنا قال خلاص إحنا بنروح نعدي ثمريت ومن هناك بنبدأ نأخذ مشاهد. فسوينا الفقرة الأولى أني أمشي وجد كان شمس يعني 45 كانت الحرارة، مشينا شوية دخلنا على ثمريت بدينا نحس الضباب. فأنا قاعد أنقل هذا الشعور، أنا حاول أوصل مشاعري من خلال ردة الفعل للمشاهد من خلال الصورة إلى أن دخلنا إلى جو الضباب. طبعا أنا قمت أركض في المطر وأنا ما عندي هذا لازم مذيع
1: يعني تجسد الفرحة اللي
2: أي فرحة
1: اللي عشها السائح والرحال.
2: أركض والعب بالمطر وحطينا أغنية للراحل جمعات ديوان على نفس إيقاع كله. أنا بوصل أنه شوفوا لما أنت الإنسان النفس البشرية لما تشوف الخضار تشوف الطبيعة
0: ردة الفعل الطبيعية
2: بدون التصنع بدون هذا. فهذا كان من التقارير اللي ما أنساها وما زالت هي محفورة في قلبي يعني موجودة يعني وأحب دائما أستذكرها لما أوصل إلى صلاة.
1: يعني من هذا التقرير طلعت فكرة برنامج رحال بعد؟
2: لا هو قبل موجود رحال بس استثمرتها في هذه اللحظة وخليته يتجول. طبعا بعدين عد لما دخلت عالم اللقاءات التلفزيونية مع الفنانين هذا عد بحر كان جميل لأن التقيت مع فنانين أنا أحبهم تربطني بينهم يعني ذكرى من الطفولة. فتخيل أن هذا الفنان اللي أنا أعشقه صار قدامي وأتكلم معه.
0: أبو بكر سالم من ضمنهم كان.
2: أبو بكر الله رحمة الله عليه يعني أبو أصيل يا الله. هذا الإنسان أنا بعيد عن أنه فنان كبير وإرث ثقافي وفني واجتماعي وكنز كنز ثمين اللي يفهم يعني مفردات أبو أصيل الفنان الراحل أبو بكر سالم بيعرف يقدر هذا مدرسة موسيقية بحد ذاته في عالمه على المستوى الإنساني إنسان يعني مبتهج. كان برنامج دندنة وأول مرة أنا في حياتي بلتقي بأبو بكر سالم أنا أسمع له
0: هذا بحد ذاته رهبة.
2: أيوة وين اللقاء بصير في الطيارة. كان فكرة دندنة كان لما سوينا واحد من الأجزاء أن نصور مع الفنان من لحظة وصوله. طبعا كانت الرحلات لازم ينزل مسقط من مسقط يجي على فإحنا نستقبله في مسقط. فهو شاف كيم ايش هذا طبعا هو بكل طبيعته. فقلت له احنا تلفزيون سلطنة عمان ونريد مرحبا وكان مرحب جدا. طبعا هو كان يبغى يقعد بمكانه وخذيت معه الحوار الاول.
0: عبد الله الحين الموضوع اختلف وين؟
2: لا, لا لا لا
0: الحين ما تقدر اصلا حتى تكلم الفنان.
2: لا لا لا لا لا. الحين مدير مدير مدير,
0: مدير على مدير مدير على مدير مدير اخر شيء يقول لك كم البجت تدفع كم عشان اطلع صحيح معك لقاء صحيح. عشان كذا يمكن الناس افتقدوا انه احنا نتواصل مع الفنانين والنجوم الكبار يمكن حتى من خلال اذاعه الشباب. ما في فنان ما استضفنا انا عن نفسي انا اتكلم صحيح. الحين لا الموضوع اختلف تماما.
2: لا لا لا, لا. تغير كله
0: زمن الطيبين
2: يعني. اي زمن الطيبين
0: تفضل.
2: فاكمل لكم. فسوينا الحوار الاول انا طبعا الأدرينالين عندي عالي إني خطين إني أول ما يعني إني قاعد أسوي اللقاء في الطيارة إحنا في الجو قاعد نسجل الحوار في الجو يعني. وغير إنه معايا أبو بكر سالم يعني نزلنا من الطيارة خلينا كملنا الحوار في السيارة إلى مقر إقامته بعدين في البروفات في كواليس المسرح. طبعا أنت بس افتح موضوع وبتلقى بحر من المعلومات اللي
0: صح
2: بتجيك
0: مثقف
2: العلاقات الفنية الأبيات الشعرية اللي يستشهد فيها القيمة الموسيقية اللي هو قاعد يقدمها. فصار بينه وبينه ود ود عظيم جدا يعني
0: لأنه هو مايسترو أصلا لأنه يكتب ويغني ويلحن يعني
2: ويصنع الأغنية ويصنع يعني صنع. أنا أقدر أقول إذا كان للدول حضارات فهو صنع حضارة موسيقية تتمثل في أبو بكر سالم صراحة يعني.
1: بعد كل هذه اللقاءات مع الفنانين إيش اللي تكسبه أنت شخصيا كإعلامي فقط اللقاء ولا بعد اللقاء لا أنا أتواصل مع الفنان؟
2: والله شوف في شيء يمكن أنت تحسون فيه إن أنا في داخلي أنا أجريت حوار مع الفنان الفلاني مع النجم الفلاني وخاصة أنا أتكلم عن الإعلامي اللي محب لهذا النوع من اللقاءات. في بعضهم يعني هو يتعامل معنا ضيف مثل الضيوف بس أنا إذا ميولي فنية حاب هذا المجال أعشق الموسيقى وعارف كواليس هذا الأعمال وخاصة يعني الأسماء اللي يعني أذكر لك إياها الحين مثلا فنان العرب محمد عبده وأنا جريت معه حوار أيضا في الطيارة وكملنا جزء
1: حسين الجسمي
2: في بداياته وأيضا في مرحلة قادمة نبيل شعيل عبد الله رويشد الله يشافيه ويعافيه عبد المجيد عبد الله مين هاني شاكر إيهاب توفيق شو اسمه مصطفى أمر نانسي أليسا لطيفة أحلام الملكة أحلام خالد عبد الرحمن الفنان خالد عبد الرحمن طبعا مع حفظ الألقاب كلهم يعني أقدر أقول الفنانين الخليجيين اللي الحين كلهم فنانين العرب جزء كبير منهم اللي كانوا موجودين. فتخيل أنت هذا الكم هذا الكم الكبير يعني بس تعرف هذيك الفترة ما كان في سوشيال ميديا
1: صح.
2: اروح اصور سيلفي تعرف اي ما في اي يعني هو كله يحفظ في اشرطه التلفزيون في منها اللي
0: بس في النهايه هذا ارشيف لك عبد الله يعني شيء موثق وشيء موجود نعم. يعني ايا كان يمكن من الاحاديث اللي دارت بيني وبينك في السوشيال ميديا قلت لك لما تكلمت عن موضوع الفنان راشد الماجد
2: نعم. نعم.
0: انا قلت لك انا حظيت باللقاء وغنى لي حتى في كان خلف الكواليس لكن ما كان مصور كان فقط صوت
2: نعم.
0: ومن خلال يعني نقل الصوت عندي يعني نعم. الجهاز الصغير فقط كنت مصورة معه مسجلة معه فهذه كلها في النهاية يعني تبقى ذكريات جميلة على الرغم من المجهود الشاق اللي أنت ممكن تبذله حتى توصل لهؤلاء الفنانين إلى أي مدى تعتقد أنه الإعلام اليوم قادر على أنه يوصل رسائل مختلفة فيما يتعلق ب المواضيع الاجتماعية المواضيع الثقافية السياحية إبراز كذلك يعني جمال المحافظة لأن إحنا في النهاية يعني عيوننا كعيون الزائر
2: صحيح.
0: فالتقاطاتنا أيضا يعني ما تكون ذيك الالتقاطات الكبيرة تغذية الفنان من وين تتغذى أنت حتى يعني تكون عندك معلومات كافية لما أنت تكون موجود على الهواء عبد الله
2: نعم.
0: يعني لما أنت تتكلم عن موقع معين تحس تحسس المستمع أنك أنت كنت في المكان ويمكن أنت ما زرت المكان
2: نعم.
0: كيف تكتسب هذه المهارة أيضا
2: يعني شو أنا واجه أنا دائما أحب المدرسة الانطباعية أحب الرياكشن الأول ردة الفعل الأولى دائما أنا أحبها حتى في برامجي لما أوصل مكان أحب مكان أجيه قبل أجلس على الكرسي اللي أنا بقدم عليه إذا كان موقع أنا بتكلم عنه على الأقل أحب أشوفه عشان الشعور اللي وصلني أنا أحب أوصله للناس
0: جميل.
2: في بعض المواقع أنا مثلا ما تعجبني ما أتكلم عنه لأن عارف بيكون ردة فعلي أقول يمكن اليوم اللي جيت فيه ما كان مزاجي حلو يمكن هذه مدرسة ما يتقبلونها مجموعة من الناس ولكن هذه خلاص شخصيتي كاركتري أسلوبي أن أنا أحب أي مكان أو أي موضوع بتكلم فيه أحب أعيشه عشان أوصله للجمهور لأن أحس الانطباع الأول هذا يكون يوصل صادق إذا كان أعجبك حبيته ونسك وإلى ذلك يعني بس في الفترة هذه يعني يمكن أنا أعاني من الكم الزائد اللي صار يعني حاليا مثلا في موسم الخريف قاعد أشوف أتابع اللي مثلا في الإذاعة إن كان في التلفزيون إن كان في شبكات التواصل الاجتماعي بس الكم اللي موجود صار إنه أفقدني متعة المفاجأة يعني مثلا قالوا والله اليوم دربات تعال فتلقى مثلا 100 فيديو يتكلم عن دربات عن نفس المكان أنا لما أوصل المكان أنا خلاص تشبعت لأني شفته من سين وفلان وفلان
1: هذا يتعبنا في الإعلام
2: أي أنا أحس أنه
1: يتعبنا بشكل
2: راحة
1: كبير.
2: الروح يعني أنا مو ضدها بس أحس أنه
0: كنا إحنا عنصر المفاجأة
2: قاعد أقول عبد الله لا تشوف على الأقل حتى يمكن في سفرات حتى صار أنه كل الناس راح صورت هذاك المعلم أو هذاك الموقع
1: بالضبط.
2: فتروح أنت تحس نفسك خلاص أنت شفت كل أسرار أو كل زوايا فلا تجي بس أنت بس عشان إثبات حضور يلا ها وصلت الموقع يعني بهالمعنى يعني.
0: إحنا بنتعرف على أهم المواقف اللي مر فيها زميلنا عبد الله السباح أثناء تغطية العمل الميداني أيضا بعد هذا الفاصل الإعلاني
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام لا توجد وجهة بعيدة المنع هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة اكتشف سيارة كيا تسمن القوية كيا movement that inspires
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطر.
9: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
10: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، خذ مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
11: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أحبنا نستمر معكم مستمعينا في إذاعة الشباب وبرنامج الشباب والخريف، أيضا حديثنا مستمر مع الأستاذ والإعلامي والمذيع التلفزيوني عبد الله السباح أبو سارة. نمسي عليك بالخير مرة ثانية وحياك الله.
12: الله يبسيك بالنور والعافية خالد.
1: يا مرحبا. أنا كنت أريد أسألك عن علاقتك بصلالة، وأنت واحد من مواليدها، يعني من مواليد صلالة. أكثر من علاقة العمل الإعلامي والارتباط بالاشتغال بالبرامج التلفزيونية أو حتى أيضا بالعمل الإعلامي بشكل عام.
12: يعني شو، أنا صلالة من أبناء المحافظة. ثاني شيء لي ذكريات كان مهنية أو مع الطفولة، والتعامل مع الخريف أنا عندي مختلف عن الزائر. الزائر متعود يبغى يروح جبل، يبغى يروح سهل، يبغى يروح. أنا الجبل شبعوا فيه. إيه؟ أنا دائما أقول استانسوا أنتوا الحين، إحنا بعدين نستانس في الخريف، خاصة موسم الصرف يكون الناس هدى، الوضع يكون مريح. أنا لي طقوس في مواقع معينة أروحها هاتية ما حد يعرفها، وما فيها هذا الـ يعني نقدر
0: نقول غششنا. زين
12: ما احب
1: كلهم عندهم كلهم كذي يعني.
12: أخذ بعض مرات أروح أسوي شاي في أجلس هناك أتأمل في أستمتع. أمس حتى منزل الفيديو أنا في شجرة أنا دائما سنويا أروح قدامها أجلس معها. آه
1: هذه الشجرة اللي فيها النمل.
12: أيوة.
1: شفت أمس حسابك أنا خضيت لف عليه.
12: يعني هذا أنا أعيش فيها. غير في طقوس الليل يعني ترى في محافظة ظفار فترة الليل لها جمالها. والليل ما بعد الواحدة مو إيه بعد الواحدة السهرة تكون غير مختلف.
0: على القربيب على قولتهم.
12: أيوة أيوة أيوة. تجلس لك كذا تستمتع مع صحبة طيبة سوالف تكون غير
0: الجو
12: ممكن وممكن لا يعني بس أنا قصدي أنك تعيش هذه الطقوس في طقوس كذا فيها تفاصيل يعني أنا واحدة من الأشياء اللي مشتاق لها سبحان الله وأنا جايكم جاء في بالي وخاصة أنه عندكم موضوع اليوم عن الزواج والعراس في السابق في صلالة كان العقد القران يكون فترة العصر أو فترة بعد صلاة الجمعة الظهر العادة وبعد العقد يصيرون زفة المعرس إلى بيته بالهبوت وزام العسير وطبعا كل يعني عائلة ميسورة تبقى تسوي كل الفنون الشعبية بالليل يصير السهرة وبالفعل اسم على مسمى مين يجي عاد فيها يعني مثلا الفنان الله يعطيه طولة العمر عمر جبران, الفنان الراحل عوض القعيطي الفنان بعض السهرات عاد المتيسرين ماديا تلقى يجيبون الفنان القدير مسلم بن علي عبد الكريم الفنان الراحل
0: سالم بن علي
12: الفنان سالم أحمد غدير هم اللي يقدمون صوت البرعة تعال هذيك اللحظة أنت في مسرح مفتوح مو روماني يستريح أنت تقعد كذا بشكل حلقة وتقعد تستمع والسماعات هذيك اللي موجودة الحارة كلها تتحول الجيران تلقاهم من فوق السطح قاعد يتفرجون على الناس أنا هالشيء افتقدته لأن الحين تعب بحكم المدنية صارت الأعراس كلها في القاعات صحيح. وبعض مرات عقد القران بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب ما صارت هذيك وين يعني فذاك من ذاك اللي حاول يعيد بس الناس اللي توفوا رحمة الله عليهم كان لهم حسهم كان لهم فهالشغلة اللي أنا أفتقدها مثلا الأفراح في الخريف يعني
0: عبد الله قبل لا نطلع للفاصل كنا نتكلم عن مواقف يمكن مريت فيها ما ممكن تنساها أثناء تغطياتك إيش هي
12: والله شو ممكن الحين قاعد
0: ما تقدر تتذكر دائما لأن أنا بنسأل هذا السؤال
12: يعني بس الحين بحكم إن إحنا ذكرنا أبو بكر سالم رحمة الله عليه أنا سويت بعدين برنامج اسمه يا ليل وهذا ما كان مسجل كان على الهواء فودعيته لأنه كان سوى حفلة يعني ما أنسى له هذا الموقف الأبوي اللي ما حب يردني يعني لما طلبته قلت له أنا عندي برنامج اتصلت عليه كان ولده الله يعطيه الصحة والعافية أحمد كان.
1: أحمد
12: مدير أعماله فقلت له أنا أبو الوالد قال إنزين كلمة كلمته قلت له أنا رجال سباح إيش تريد قلت له أنا عندي لقاء ونبغاك اليوم بعد بكرة بتكون حفلتك فقال إنزين فكان في مركز البلدية فكان في منصة شوي مرتفعة ففي درج وقفوا للسيارة وطالع فيني وأنا فوق قاعد نازل
0: قال بعد سباح وراي
12: قال انت مسوي قال والله لو داري درج ما جيت وقال قال انا الركب كان عندي بس يعني ساعدنا حتى وصل بصراحه هذه ما اوقف ما انساه يعني لما يوصل الفنان وخاصه بقامه ابو بكر سالم ويقدرك يتعامل معانا كأنه انت ابنه ويبغى لك النجاح ويفرح لك فهذه المواقف الانسانيه انا اللي ما انساها طبعا المواقف الطيحات هذه لما كان صور خارجي بعوض يقرصنا حتى نقول بس ونحاول قدام المشهد ان احنا اوكي واحنا منتهين هذيك اللحظه هذه يعني المواقف السريعه
0: يعني في النهايه تبقى بصمتك جميله واضحه عبد الله وانت من المذيعين المحبوبين على الشاشه ما شاء الله وايضا يمتلك صوت جميل صوته جدا
1: مصرام
12: انا قلت يمكن نسينا
0: انت وايد حاب اغنيه أرفق بحالي.
12: لا أنا أول شيء
0: حافظ كلماتها،
12: يعني أنت ذكرت إن كلهم أصدقاء وكلهم أحبهم، يعني مؤيد حبراس فنان عزيز، وأنا من الناس اللي دائما أحس يكمل مسيرة كل الأسماء الغنائية اللي موجودة في محافظة ظفار وأيضا على مستوى السلطنة. السيد خالد قامة موسيقية، يعني الواحد يتشرف إنه دائما إنه يتعامل معها. سعيد البرعمي شاعر، أنا عرفت إنه كان ضيفكم. يعني صائغ كلمة، ترى سعيد البرعمي الشاعر الحبيب يعني هو أستاذ في عملية اختيار الكلمات. هو سوى أول عمل غنائي لمحافظ ظفار، كانت غنت فيه أحلام،
1: أحلام أصالة. إيه إيه. صلالة.
12: صلالة هذه كانت يعني في هذيك الفترة بالمصطلح الحالي يعني هي ترند، يعني
1: صحيح.
12: يعني وتغنت فيها أحلام، ألحان السيد خالد وكلمات سعيد البرعمي.
0: وفي أفت القوت التصوير،
12: التصوير وفي المغسيل. يعني كان راشد الخضر، لا مو راشد، نسيت الخضر، حاج الخضر، عاد الخضر كان مخرج العمل.
0: طلعت لك الكلمات إذا تبغى تغنيها.
12: لا ما
0: ما تبغى.
12: بغني لكم شيء لأبو بكر.
0: يلا نسمع
12: بس مقطع قصير.
0: ما علي.

مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، ونتمنى انكم جالسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع اللي في مسقط وباقي ولايات السلطنة، طالعين من دواماتهم الله يعطيهم الصحة والعافية وتوصلوا لوجهاتكم وانتم بسلامة.

0: يتعلق بتوسعة الطرق، إنارتها، كذلك كل هذا يعني درء الاختناقات المرورية اللي تحدث نتيجة الكثافة السياح اللي موجودين واللي جايين ومتعنين حتى يلتقطوا شيء من الصور التذكارية ويعني يعيشوا تجربة جميلة في هذه الأجواء الرائعة. يمكن الموسم أيضا، الموسم دائما مميز خالد للمناسبات الاجتماعية. صحيح، أيضا فعلا. في محافظة ظفار
1: واللي تكثر بالمناسبة يعني يوم سعيد في هذه الفترة، فترة خريف ظفار، يعني نشوف على شهر 7 شهر 8 تكون في مناسبات اجتماعية خاصة الأعراس. وطبعا احنا لما نتكلم عن محافظة ظفار نتكلم عن ثراء من يعني العادات التي تحضر من خلال الأعراس، سواء أعراس الرجالية وحتى أيضا الأعراس النسائية. كل واحد جت دعوة من شخص من محافظة ظفار على عرس مباشرة يروح، لأنه بيحصل شيء مختلف وجميل وبيستمتع في الوقت.
0: مهرجان مصغر بيلاقي أكيد. مستمعينا، التراث الاجتماعي هو ذاكرة الناس، تفاصيل يمكن تكون بسيطة لكنها تحكي كيف كان المجتمع يعيش أفراحه ومناسباته وكيف انتقلت العادات من جيل إلى جيل. يمكن عبد الله صباح قبل شوي كلمنا عن كيف كانت الأعراس في السابق. ضيفنا اليوم الأخ العزيز عبد القادر بن علي البلوشي، المهتم بالتراث الاجتماعي في محافظة ظفار، ضيفنا اليوم حتى يعرفنا على طقوس عرس الرجال في محافظة ظفار وما تحمله من عادات وتقاليد. أستاذي القدير، أهلا وسهلا فيك ويانا، منورنا في الاستوديو، شكرا لقبولك الدعوة.
2: جزاكم الله خير انت اولا على الدعوة وعلى
1: نعم شكرا لك لانك تكون معنا في هذه الحلقة، وحديث ان شاء الله يكون رائع معك استاذ عبد القادر حول يعني المناسبات اللي فيها تفاصيل جميلة راح نتعرف عليها ان شاء الله من خلالك.
0: نعم، خلينا نبتدي بالصورة الكاملة، يعني كيف كان العرس الرجالي في ظفار قديما والنقلة النوعية ربما اللي شهدها مع المحافظة على الكثير من الهوية في العرس الرجالي. تفضل
2: أولا
0: يعني أنا بيك تسرد لنا كذا حكايات وقصص.
2: جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة هذه، ونشكر كل من ساهم وصلنا إلى هذا المكان،
1: بارك الله،
2: يعطيكم الصحة والعافية. بالنسبة للأعراس اللي تقيم في محافظة ظفار تعتبر مهرجانات مصغرة، يعني مهرجانات مصغرة تعتبر، طبعا في فن الهبوت والزامل وال يعني أفراح كثيرة، ومثل ما تقول رقصات كثيرة يعني اللي هي فيها الترحيب والتحية وكذا يعني.
1: نعم، لو احنا الان بدينا ندخل العرس استاذ عبد القادر، ايش الاجزاء اللي راح تصير معانا او المراحل اللي بتصير في العرس عرس الرجال؟
2: بدايه من دخولك انت الى العرس سواء كان افراد او مجموعه مثلا من القبائل، او بيكون في ترحيب اللي هي طبعا الهبوت، ترحيب الضيوف، ترحيب العرسان، طبعا ترحيب افراد القبائل اللي جايين والمعازيم. وبالنسبه للهبوت هذه ترى ما هو ترحيبه بس، في احيانا الشعار نفسهم يحلوا فيها قضايا اجتماعية كبيرة ترى، اللي هي الهبوت والترحيب والزامل وكذا يعني.
1: بعد الهبوت؟
2: بعد لا في الهبوت نفسها يعني.
1: لا بعد مرحلة الهبوت إيش تجي؟
2: والله بعد مرحلة الهبوت يكون طبعا التضييف والترحيب، مثل ما تقول يصطفون كصفين من الحضور، من القبائل، من الناس الزائرة الجاية، ويكون في مردات طبعا شعريه طبعا بحضور شعار كبار ما شاء الله، شعار محافظه ظفار، وفي شعار طبعا من خارج المحافظه يعني او السلطنه نفسها.
0: يعني هذا اللي يميز يعني الطقوس في محافظه ظفار من خلال استقبال الزائر بالفنون المحليه.
2: نعم.
0: هذه في البدايه، خلينا نقول الريسبشن، الاستقبال بالبدايه. بعد ذلك وجهتهم لوين تكون؟ يعني احنا نتكلم عن اي مرحله، ما اخذنا عقد القران ولا بعد عقد القران استاذ عبد القادر؟
2: لا بعقد القران طبعا،
0: وقت عقد القران
2: طبعا يكون الترتيبات ما قبل تكون يعني مبسطه بين اهل العروسين مثلا او اصحاب العزيمه او فيكون في جلسة مبسطة كذا بينهم، ثم تكون في ترحيب ويكون في كذا يعني استقبال، ويكون في يعني مرادات بينهم وكذا يعني.
0: نعم.
1: إذا خذينا كل محافظة من محافظات السلطنة أستاذ عبد القادر،

0: كل وحده تتميز بشيء خاص فيها في عراس الرجال، لكن ما يعني ما يميز المحافظات كصوره عامه وصوره يتشارك فيها الجميع اللي هو التكافل والتكاتف الاجتماعي. ايضا في محافظه فار هناك صوره من التكافل الاجتماعي تحصل بين الرجال خاصة لمساعدة العريس
1: اللي هي
0: العنية.
1: نعم
0: العنية أو
1: المغبور. نعم
0: المغبور.
1: بالنسبة للعنية والمغبور هذه تكون طبعا من أفراد القبيلة أو حتى الزوار وال يعني أصحاب المنطقة من شيوخ ومن أعيان حتى من خارج بعد.
0: خبرنا عن المغبور.
1: المغبور اللي هو يكون مساعدة العنية طبعا مساعدة لل يعني مثل ما تقول تخفيف عبء عن العريس وعن أهله طبعا. تعرف في بعض الأعراس تكلف وبعض الأعراس تكون مكلفة وكذا، فالعنية هذه يكون في دفتر، فيها دفتر مسجل على أساس أنه سبحان الله بكرة أنت ناوي ترجع للناس هذول مثلا
0: المبالغ
1: مبالغهم مثلا، يكون مسجل في دفتر ويكون.
0: وهل تشترط مبالغ فقط؟
1: لا والله لا،
0: يعني سابقا أعتقد ما كان في مبالغ، كان الناس اللي تقتدر بأي حاجة معينة.
1: ترى على فكرة المغبور هذا من الستينات، ترى من سنة 60 يعني من 1960 64 في هذا الحدود، والناس كانوا تسجل، وكانوا الناس طبعا اللي هم اللي يسموهم المقادمة أو الناس الكبار هذا اللي يأتمنون عليهم كانوا هم يسجلون، فتوارثوها الحمد لله ما شاء الله.
0: بس ما كانت كلها فلوس يعني؟
1: لا ما كانت كلها فلوس، في ذبايح، في البعض يعني مثل ما تقول
0: الجمال
1: يعني
0: البقر،
1: جمال أبقار ذبايح كذا يعني بالنسبة للعهد السابق. بس الحين ما شاء الله تطورت الوضع، حتى كان أول يعني القبيلة نفسها يعني تجند أو مثل ما تقول تعين مجموعة من الشباب هم يقيمون على ترتيبات العرس، الزواج، على الذبايح، على استقبال الناس، على التضييف، على الترحيب، على كذا يعني في السابق يعني.
0: نعم الآن اختلف، فقط صار كله أموال.
1: الآن اختلف، لا في بعض لا زالوا بعض يعني بالإبل والأبقار والأموال طبعا بعكس أول كانت مثل ما تقول هم يطبخوا يعني وحدهم كانوا في البيوت مثلا يجهزون مثلا مكان للعرس أو يعملون فيه مثلا عرس، كانوا هم يطبخوا بأنفسهم يعني مثل ما تقول تكون مجموعة مثل اللجنة هم اللي يقيمون بالطبخ ويقيمون بالترحيب وتضييف الناس والكذا
0: ترتيبات كلها
1: والترتيبات كلها للعرس أو المناسبة
2: يعني الفرحية. كانت بالفعل مش فقط في محافظة أطفار، كل محافظات سلطنة عمان
1: نعم.
2: كانت كذا الأعراس التقليدية البسيطة، الحين اختلف الوضع يعني
1: مع التطور
2: نعم. بوفيه وقاعات إلى آخره، لكن احنا نتكلم عن ايضا استاذ عبد القادر وانت الادرى بذلك، عمليه تجهيز المعرس كيف يتم؟
1: بالنسبه لتجهيز المعرس تكون انا عن السابق ولا الحين يعني؟
2: السابق والحين.
1: السابق كان مثل بتقولين يقومون اهل العريس على حسب ظروفهم يعني مساعدات من اهاليهم.
2: لا اتكلم لباس
1: بالنسبه للزي يعني
2: للزي. ايوه
1: الزي اكيد الزي بالمصر والسيف والخنجر والزي التقليدي الظفار يعني في البعض يلبس اللي هي المناطق الريفيه كانوا يلبسون اللي هي الصبيغه وكانوا يمكن الى بكره لا زال يعني اللبس التراثي هذا.
2: نعم
1: يعطيك العافية إن شاء
2: الله. الله يعافيك. طيب إذا إحنا بغينا نقوم بعملية توثيق هذا التراث الاجتماعي حتى لا تضيع تفاصيله مع مرور الوقت أستاذ عبد القادر، هل يعني فكرت في هذا الموضوع إنشاء كتاب على سبيل المثال، أو يعني اللجوء إلى أفلام تحكي سرديات مختلفة حتى تظل محفوظة في الذاكرة؟
1: هي لازال ترى محفوظة وبتظل محفوظة، لأنه الشياب والناس القدامى اللي كانت موثقين سبحان الله كل شيء في أذهانهم، في كتبهم، في يعني مجلداتهم، فكانوا موثقين ما شاء الله. الحين التراث والسياحة
2: نعم.
1: مثلا قاموا بأشياء كثيرة.
2: أستاذ عبد القادر إذا نتكلم عن أصالة الأعراس في محافظة ظفار وأيضا خلينا نقول تقاطعها في فصل الخريف تحديدا، ظفار أيضا ما زالت محافظة على هويتها على فنونها، دائما تكون حاضرة خاصة فن البرعة. يعني إذا كان في البعض يتكلم عن قاعات تستأجر الآن يعني في الأجواء هذه الجميلة تكون في الهواء الطلق، في خيام مفتوحة، يعني أماكن أيضا خارجية تقام فيها مثل هذه الفنون، صحيح؟
1: نعم، نعم. بالنسبة للقاعات هم أهل المدينة كثير كثير اللي هم يلقون إلى القاعات ويلقون إلى الأماكن شبه مغلقة، بس سابقا ولا زالوا بعضهم إلى الآن ترى يعني يمدون الخيام مثلا ويكون فيها الهبوت اللي هو الترحيب، ويكون فيها الفنون مثل يعني الرزحة كذا البسيطة، وفي مناطق ترى في الجبل هنا عندك الهبوت، عندك المناطق الساحلية البرعة بكثرة، الشرح، المدار، فالمناطق البدوية برضو الريفية اللي هي البدوية.
2: تختلف الأعراس الجبلية عن الحضر عن البحر الساحلية؟
1: في اختلافات حاجات بسيطة يعني. بالنسبة للمناطق الجبلية الهبوت طبعا والزامل أكثر شيء.
0: هل في عادة مثلا كانت موجودة في الأعراس الرجالية الآن صارت ما موجودة، اندثرت هذه العادة؟
1: لا، ما في عادة، ما أعتقد أنه فيها من، لا ما هي موجودة، لازالت كل شيء كان موجود، بس الجيل الحالي ما كان مشدد كثير مثل الجيل السابق.
0: مشدد بإيش بالضبط؟
1: مشددين بالأعراس يقيمون فيها بحذافيرها يعني اللي هي الطقوسها، البرعة بأداة معينة، بزي معين، بترتيب معين، بنظام معين. الحين الجيل هذا لازال قايم بس مش مثل الجيل الأول اللي هو محافظ بكثرة يعني يعني مستحيل أو ما ممكن تنسى حاجة بسيطة مثلا بالنسبة للزي يكون دقيق، بالنسبة للصفوف، بالنسبة لكذا. الحين في تنظيمات بس ما هي مثل تنظيمات السابقة يعني، مع احترامي للكل في تنظيمات
2: خففوا القيود على القوانين
1: مثل شوية. نعم. لا بس الشباب الحين الجيل اللي الحين يعني مثل بتقولين لولا يعني الله يعطيهم الصحة والعافية جميعا، لولا الناس
0: شباب.
1: الكبار
0: شباب.
1: الشياب يعني اللي مثل ما قلت لك ان هم لازالوا محافظين ولازالوا يضاربون على هذه الاشياء، تعرف انت الجيل الحالي الحين يعني صح انهم يعني مثل ما تقول ملتفتين الى هذه الامور بس ما هي لهذيك بس تحصل انت مثلا في صف او في هبوت او في عرس لازم الصفوف الاوليه كبار، ناس كبار في السن اللي محافظه واللي لازال التضارب لما تقيم الساعة على الموروث هذا لأنه ما يندثر يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عقد القران يكون في فترة الظهر أو العصر الأكثر
1: في السابق ما
0: كان
1: ما
0: بعد صلاة الجمعة مثلا،
1: بعد صلاة الجمعة لا أكثرية كانت مثل بتقول توافق في البيوت يعني إذا كان ما يبغوا مثل الخصائر كبيرة أو يتم العقد في البيوت مثلا في المجالس.
0: طيب الفترة المسائية إيش يصير فيها؟
1: الفترة المسائية عشاء الناس عشاء أحيانا زوامل صفوف تجيك يعني واحد يدخلهم بزوام الهبوت ترحيب يكون فيها، فصفوف ما شاء الله بالمئات وبالآلاف الناس اللي تكون طبعا حاضرة من قبائل من
2: أحيانا أستاذ عبد القادر القبيلة لما تجي تبارك هي أيضا جاية بزفة.
1: نعم.
2: بفنونها.
1: نعم.
2: داخلة معاهم تشارك بالفنون.
1: ما قلت لك أنا أحيانا بالآلاف ترى.
2: نعم.
1: بالمئات والآلاف
2: الناس
1: ما شاء الله.
2: سعد خالد مثلا حد جاي من الجبل، حد جاي من نيابات مختلفة، حد جاي من مكان بعيد، جاي هو وفنونه ويعني
0: بالهبوت
2: يدخلوا ويباركوا
0: وفي شاعر كل قبيلة هو يقول بعض القصائد ثم يتم يعني شلها من خلال هذا.
2: نعم. الجميل أيضا في المحافظة أنه الشباب حتى لو دخلت عليهم الحداثة ما زالوا متمسكين بهويتهم.
1: نعم.
2: بعاداتهم.
1: نعم.
2: بتقاليدهم بالسمت العماني كذلك. أستاذ عبد القادر ناهيك عن الفنون اللي تتميز فيها المحافظة.
1: نعم.
2: عن الزي أيضا التقليدي الجميل
1: واللباس الكامل. نعم.
2: اللباس الكامل بالإضافة
1: إلى العماني كامل. نعم.
2: نعم. إلى الكرم كذلك، الكرم هذا جزء أصيل في المجتمع مع العماني، إكرام الضيف كذلك.
1: والله بالنسبة للبلد هذه ونقول نحن عمان بشكل عام.
2: نعم.
1: الله لا يغير علينا العادات هذه
2: يا رب،
1: ويطول بأعمار الناس القدامى ويجزى الله خير الحكومة بعد نفس الشيء،
2: وتستدام وتكون متوارثة جيل
1: متواصلة.
2: بعد جيل إن شاء
1: البلدية
2: الله.
1: بعد ناهيك عن البلدية يعني ما نهضمهم برضو حقهم، قائمين في مثل المهرجانات في عودة الماضي، في قائمين بجميع يعني الاحتفالات هذه كلها.
2: متى آخر عرس حاضر دكتور استاذ؟
1: والله الأسبوع اللي طاف بس كان عرس أهلي أهلية كان عندهم حالة وفاق بالفترة فتعرفون واحد أحيانا يطول
0: يقتصر الموضوع
1: يقتصر إلى 3 شهور إلى 4 شهور يعني متوفي عنده حد في البيت مثلا كأمه كأبوه، فعلى أساس أنه الفرحة هذه ما تروح يعني يختصرون انه في عقد في المجلس او في البيت الاهالي والاقارب كذا.
2: نعم نعم.
1: فان شاء الله تدوم هذه الافراح وتدوم هذه الامور ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله. استاذ عبد القادر بن علي البلوشي، وانت مهتم في التراث الاجتماعي.
1: والله انا مهتم، حاب هذا الشيء. هاوي وحابه يعني.
2: الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا على حضورك معنا في الاستديو.
1: جزاكم الله خير، ما قصرتوا ما قصرتوا،
2: حياك الله خير. يا مرحبا.
1: قد أكون أني ما أعطيت مثل الشرح الكثير، بكون الواحد يعني مثل ما تقولين على كل شيء على استعجال وعلى قال كذا، لكن إن شاء الله في القادم بيكون أجمل إن شاء الله. اللي هو تجيبون مثل أحد،
0: انت فيك الخير والبركه وما قصرت.
1: لا قد يكون اني نسيت، سبحان الله.
0: لا ما نسيت شيء،
1: ما طلع في
2: الله
1: في التلفزيون او في التصوير، لانه البعض ترى رهبه.
0: جزاك الله خير،
1: يرهب من التلفزيون.
0: شكرا لك استاذ عبد القادر. الله يعطيك العافيه، الله يحفظكم، بارك الله.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حلم جاب طار عالي
2: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: يستعدون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا. دائما يعني روعة المكان هي اللي تكون الحاضرة في كل زاوية وكل شبر من هذه المحافظة الجميلة. الحلو أنه الناس أيضا صارت تكتشف أماكن سياحية جديدة. السوشيال ميديا ما شاء الله ما مقصرين، خاصة خالد لما يستخدموا الدرون ويطلعوا هكذا، يعني يخلونا نشوف المنظر الجميل من الأعلى، حتى لو كان صعب الوصول له، لكن يعني متعة للناظر بحد ذاتها. طبيعة خلابة، ألوان يعني تأخذ العقل، تدرجات الأخضر على تدرجات الأزرق على الضباب اللي تتشكل، حتى ما شاء الله يعني في موسم الصر بتشوفوا الصور تختلف تماما. ليش؟ لأن الطيور اللي كانت مهاجرة ترجع من جديد بأجنحتها الملونة، بتشوفوا الفراشات ما شاء الله
1: بأنواعها الآن. ويذكر الله دائما أن بهذا الجمال اللي موجود معنا في محافظة ظفار خلال هذه الفترة، نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا النعمة. أنا أفكر بشكل جدي ودائما هذه الفكرة تراودني، لأن جيت في فترة من الفترات لموسم الصرب وأفكر أن أجي هذه السنة إن شاء الله، وإذا ما صارت هذه السنة حتى السنوات القادمة. إيش رأيكم يا سيد؟
0: يعني إيش أسوي أنا؟
1: أنت ما تسوين شيء، بس أنا بصور. يعني. لا أنا بصور. كنت بجي لك عندي بس خلاص الحين لا ما يصير.
0: خالد تعال.
1: بصور وبرسل لك.
0: إحنا لازم نقدم فكرة.
1: أنا
0: كذا.
1: إيش أسوي؟
0: لا لحظة، لازم إحنا نقدم فكرة لوزارة الإعلام، مثل ما إحنا نغطي الخريف نغطي موسم الصرب، لأن الموسم بالفعل متعة للناظر وراحة نفسية للموضوع.

0: موظفين كذلك من ضغوطات العمل. والله يعني
1: ذكرتيني.
0: حلو انه الفترات تكون اكبر.
1: صحيح.
0: يعني فيما يتعلق بالتغطيه مش حتى يوميه، حتى لو
1: أحمد
0: مثلا برنامج او برنامجين.
1: احمد الريسي
0: لا مو يوميا، الريسي مو يوميا، يعني مثلا
1: احمد
0: ويكند بس مثلا ويكند.
1: ذكرتيني باشتغال في برنامج وحاز على جوائز، تحية للزميل محمد سعدون بيت سعيد، اشتغل على برنامج خاص بموسم الصرب في قبل كم سنة وفاز بجوائز، كان اشتغال جدا جميل وينقل يعني حياة الناس وأيضا الصور الجميلة والمكان الأجمل في موسم الصرب في برنامج كذا تلفزيوني جميل.
0: الشباب قاموا ينافسونا ترى احنا في الإعلام.
1: محمد زميلنا بعد.
0: لا يعني أنا أتكلم بشكل عام، المصورين
1: طبعاً
0: اللي يعملوا تقارير، يعني هي تعرف الصورة المحكية حتى لو ما كان في تعليق.
1: صحيح.
0: لكن قصة الصورة وقصة الأماكن هذا بحد ذاتها يعني يعني تشكل علامة فارقة جدا في التطور التقني للشباب. يمكن استضفنا تذكر المحزوم، حمل المحزوم، شاب صغير لكن شوف ما شاء الله يعني تمكنه في التصوير ونقل كل المناظر الطبيعية للزائر، وهذا يعني جزء لا يتجزأ من حس المسؤولية الوطنية أني أنا أظهر كل هذه التفاصيل الجميلة في بلادي. احنا ما بنطلع عن هذا المجال، أكيد ننتقل إلى من يعرف المكان وتفاصيله، يأخذ الزائر في رحلة أحيانا تتجاوز الأماكن المعروفة إلى قصص وحكايات يمكن احنا ما ننتبه لها. ضيفتنا اليوم مها الريحاني، هي مرشدة سياحية، حتى تكلمنا عن تجربتها في الإرشاد السياحي في محافظة الظفار، محافظة الظفار، وعن الصورة اللي يبحث عنها الزائر لما يجي للمحافظة. مها شوية مرتبكة تقول لي أنا أول مرة أطلع في لقاء. مها أهلا وسهلا فيك معنا في استوديو الشباب والخريف. أهلا وسهلا، بس تقربي لي المايك.
2: أهلا، تشرفنا.
0: أهلا وسهلا، خبريني عنك في البداية، عن اهتمامك في الجانب الإرشادي السياحي، من وين بديتي ومتى بديتي؟
2: والله أنا بديت
0: في ترفعي لي المايك بس.
2: ألو،
0: تفضلي.
2: أنا بديت في الإرشاد تقريبا في فترة كورونا، كان بعد كورونا، فدخلت المجال حبا في المجال، حبيت السياحة وحبيت الأجواء، أنا من محبين الطبيعة، ففي نفس الوقت كنت أحب إن الشيء اللي أحبها أوصلها للناس.
0: جميل.
2: وفكرة السياحة وفكرة السياح اللي بيجون مرتبكين إنه وين يروحوا، وين نتفسح، وين نتمشى، كنت دايما متحمسة إنه ليش أنا ما أدلهم، ليش أنا ما أخبرهم أو أفيدهم. فمن هنا بديت المشوار وأنا على صفر اطلاع بالسياحة.
0: ما عندك أي اطلاع
2: أبداً.
0: مع أنه المرشد السياحي لازم يكون حافظ الأماكن السياحية.
2: دخلت وأنا من دون أي خبرة، حتى أتذكر لما عملت المقابلة في وزارة السياحة، دخلت المقابلة وأنا فرحانة إنه أوكي خلاص الحين بسوي المقابلة وباخذ الليسن وبروح بشتغل. فبتذكر السؤال اللي سألوني، إنزين وين جيب جات؟ ذكرت فلست أفكر أقولهم فوق الجبل. فوق الجبل، عارف خيمت هناك بس فوق الجبل. فطلعت وأنا فيني شوية إحباط، بس
0: ما عطوكي التصريح في البداية؟
2: ما عطوني طبعا، يعني ما عندي أي خلفية.
0: برافو عليهم
2: يعني.
0: أنهم ما عطوكي
2: بالضبط. وهذا الشيء حفزني أني أنا أتعلم أكثر، أدخل في المجال وأتعلم. وقدمت مرة ثانية وثالثة لين ما تمكنت.
0: ذكرتي زين، يعني حفظتي المنهج.
2: دخلت في الأجواء، يعني دخلت مو يعني دخلت عملي، فخذيت الخبرة عمليا، فخلاص تترسخ
0: صحيح
2: المعلومات وكل شيء. فالحمد لله، والحمد لله خذينا الرخصة، الحمد لله شغالين في المجال.
1: من يعني أول مرة اشتغلت فيه مها في الإرشاد السياحي، تتذكر وين المكان بالضبط؟
2: والله أنا كبداية اشتغلت كسائحة، اني انا سائحه ما دخلت فجاه اني انا مرشده.
1: لا اول مره في الارشاد.
2: ايه
1: وين كان؟ متى بالضبط؟ كم عدد السياح اللي خذيتيهم؟
2: خذيت والله صراحة ما أتذكر لأنه أنا أشتغل من قبل ما أخذ الليسن، أنا كنت بعدني شغالة في المجال لين ما أخذت الليسن. بعدين جاء القوانين الجديدة اللي لازم الليسن تكون موجود، بس أنا اشتغلت قبلها.
0: مخالفة يعني الحين أنت؟
2: لا الحين خلاص لأن القوانين تغيرت قبل. أيوة فما كانت في قوانين المخالفة وهذه الأشياء.
0: مها طيب خبرينا كيف أسستي نفسك أنت؟ يعني ذكرتي أنه كنتي أنت في البداية سائحة تطلعي مع جروبات، يعني كأنك أنت تاخذي كورس وتاخذي دورة تتعلمي عمليا ونظريا كذلك. خبرينا عن هذه التجربة، وين رحتي وين تمشيتي كيف تخزني المعلومات ولا كنتي يعني تعمليها كنوتس عشان ما تنسي؟
2: أيوة أنا كبداية أنا أتذكر أول رحلة حالي يعني كان دخلت دايرك، دخلت بالصعب، دخلت في الهايك. كنت أحب الأشياء الشاقة والتجارب الجديدة، فدخلت مع تور. بصراحة كان الهايك صعب، بس كنت من النوع اللي ما أحب أتراجع. يعني أنا دخلت أريد أوصل للنهاية. فالشيء اللي حلو في هذا المجال إنه يعلمك الصبر، يعلمك
0: تحدي.
2: يعلمك التعاون. يعلمك إنه الطريق اللي مشيته ما في رجعة، إنه تمشي للنهاية. تعبت ما تعبت
0: تحمل
2: تحمل تحمل بالضبط.
1: ظفار وين كانت البداية؟ متى كانت البداية بالنسبة لك في محافظة ظفار؟
2: كعمل إرشاد. أنا خذيت الليسن تقريبا الحين من 2005 خذيتها.
1: وبديتي في ظفار متى بالضبط؟
2: بديت فترة كورونا، كان من بعد كورونا هذاك الفترة أنه بديت أتعلم. نقول ونحن كلنا يعني
0: كل يوم نتعلم،
2: كل يوم نتعلم شيء جديد بالضبط.
1: وين أغلب الأماكن اللي تاخذين فيها الجروبات معاكي إلى محافظة ظفار؟ وين يحبوا أكثر؟
2: والله ناخذهم نحن الأماكن الأساسية اللي الكل اللي السوشيال ميديا يتكلم عنها واللي ناس يعني يجون عشانها يستهدفونها، اللي هو مثلا دربات، سمهرام، عين أثوم، عين حشير، هذه الأماكن المعروفة يعني. بس الحين السياح بادين يستهدفوا الأماكن اللي ما حد راح لها. وين الأماكن الجديدة اللي ما حد شافها نريد نصور فيها مثلا كهايك، كتراكينج، حتى لو أبسيلينج يعني يحبوا إنه يجربوا هذه الأشياء.
1: تأخذي جروبات هايكينج في الخريف؟
2: جروبات هايكينج هذه ليس مختلف.
0: إيش يعني أبسيلينج؟
2: أبسيلينج اللي هو النزول بالحبال.
0: آه.
2: فهذا التجارب يحبوا.
0: أنتي جربتي يجربوا. أول ولا؟
2: نعم.
0: لازم أنتي تجربي أول.
2: أكيد أكيد. فأنا دخلت من هذا المجال السياحي، وبعدها تطورت نفسي وخذيت حتى دخلت في مجال الغوص. فخذيت الليسن بعد ليسن.
0: خبرينا كيف عمان في الأعماق؟
2: في الأعماق خيال. جميل جدا، يعني ما توقعتها تكون بهذا الجمال. ونحن بالأعماق لأن نحن مطلين على المحيط، فالحياة البحرية عندنا جدا مختلفة، عندنا تنوع في الحياة البحرية. يعني مع أني أنا سافرت دول ثانية يعني
0: قصتي
2: نعم، بس في عمان مختلف.
0: إيش شفتي؟ خبري لنا، شرحي لي أكثر.
2: والله أحلى شيء كبداية لما شفته اللي هو نيمو وصاحبه.
0: الله.
2: فهذا اللي حمسني. والحياة المرجانية، عندنا حياة مرجانية يعني ما توقعت،
0: خاصة في الديمانيات على فكرة. يعني لو غصتي في الديمانيات بتشوفي بالفعل يعني من أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى في البحر.
2: بالضبط.
0: الديمانيات جميلة جدا.
2: جميلة جدا.
1: طيب مها، يعني في كثير من اللي يشتغلون في الإرشاد السياحي يركزوا على جنسيات معينة، يستهدفوا مثلا سوق سياح معينين. أنت إيش أغلب الجنسيات اللي يعني تستقطبينهم في الإرشاد السياحي؟
2: نحن في مجال السياحة في كل موسم أوريدي كل موسم يستقطب فئة معينة. مثلا نحن فترة الخريف نقول الأغلب اللي بيجون اللي هم الخليجيين. أيوة. وفي يعني في فئة نحن يعني بيجون يستهدفون الصيد صيد السمك، فهذا ناخذهم أماكن
1: الصيد
2: فالأجانب أكثر شيء أبدا ما يستهدفون الخريف
1: في الشتاء
2: أيوة بيجون يا فترة الشتاء يا بيجون فترة الصيف، يحبوا الشمس يحبوا يتشمسوا، فهذاك سيزن. وإذا تغيم هذاك اليوم عندهم
0: كآبة
2: إنه ليش لا
0: يحبوا الشمس وما بالفعل. طيب خبرينا عن تجارب أيضا أنك تاخذي كذا جروبات سياحية وتطلعوا للصيد، من يكون معاك عادة؟
2: أنا في الصيد بالأغلب والدي هو ماسك المجال الصيد، فأنا يعني
0: أكون وين توديهم؟ شويمية مثلا؟ الشويمية
2: بالضبط. نروح صوب حاسك وشويمية وهذه الأماكن هما أكثر الأماكن اللي فيهم الصيد. والوالد شغال في المجال، أنا من هنا والوالد من هناك فنساعد بعض.
0: كيف شفتي انطباع الناس بعد ما يرجعوا من رحلة الصيد؟
2: هما يستهدفوا والله عنا، لأنه نحن يجون يستهدفوا صيد الجي تي، فهاي السمكة إذا اصطادوها يتحمسوا كثير، إذا ما اصطادوها لو اصطادوا أي سمكة ثانية لو كبيرة إنه
0: إيش الجي تي هذا؟
2: هو سمكة يعني اللي الوالد تكلم عنها يعني إنه هو صعب صيدها، يحتاج له حرفة إنك أنت تكون صياد ماهر إنك تصيد هذه السمكة، فلي يصيدها
0: عنيفة يمكن هي
2: أيوة بالضبط هي عنيفة، فلازم تتعب على أساس إنه يقدروا يشيلوها، فيستهدفوا هذه الأنواع السمك اللي موجودة عندنا نحنا في حوالين الجزر هما بيكونوا متواجدين.
0: أبغي أعرف أنا هذه شنو الجي تي، سمكة الجي تي، بسأل تشات جي بي تي.
1: مها أيضا كيف يعني تنقلي للمجموعات السياحية الأشياء اللي يعني نتميز بها في محافظة ظفار، بما أن احنا في موسم خريف ظفار، يعني مثلا تأخذينهم إلى البليد إلى سماهرام أن هذه كانت فيها حضارة، تأخذيهم إلى مثلا الأسواق المفتوحة، الحافة، الحصن، القوف أو أي مكان آخر، هذه منتجاتنا اللي موجودة معنا. هل أنت بعد من الناس اللي لا أنا يجوني مجموعة سياح لازم أعرفهم على تراث البلد؟
2: أكيد. هو في سياح يستهدفوا الأماكن التراثية، يحبوا إنه يعرفوا عن تراث البلد وتاريخها، فأكيد يعني بنحط هذه الأماكن في الجدول. وفي ناس صراحة ما يستهدفوها، فطبعا يستهدفوا بس الطبيعة وهذه الأماكن فما راح.
1: إيش أكثر شيء يسألون عن السياح
2: عن
1: في ظفار؟
2: يسألون بخصوص
1: يعني مثلا السياح الأوروبيين إيش يسألوا عن إيش
0: المعلومات بخصوص؟ اللي يبحثوا عنها عن ظفار مثلا يسألوك عن إيش؟
2: والله هما يحبوا تاريخ اللبان، تاريخ تجارة اللبان، يجيهم فضول إنه يعرفوا طيب كيف وكيف صار وكيف تطورت، فيعني يحبوا الفكرة إنه اللبان زمان كان له قيمة يوازي الذهب
0: صحيح
2: يعني. فهذه من ضمن الأشياء اللي يحبوا يأخذوا المنتجات
1: اللبان
2: نعم.
0: خليني أعطي المستمع الكريم عن الجي تي، هي جاينت تريفالي اسمها العلمي، يعرف بالدوال العملاق أو الطرف التربالي العملاق حسب المنطقة، يعتبر من أقوى الأسماك المفترسة في البحار الاستوائية، تنتشر في بحر العرب والمحيط الهندي، ويمكن صيدها في مياه عمان، تصل أحجامها وأوزان كبيرة، تشتهر بقوتها الشديدة عند الصيد، محبوبة جدا عند هواة الصيد الرياضي لأنها تقاوم بقوة. شفتها خلاص هذه العريضة صح؟
2: نعم.
0: عريضة وكبيرة.
2: نعم عريضة وكبيرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جات جي بي تي. نرجع لك من جديد، يعني دامك مرشدة
2: ممكن تفضلي. نقطة هذه الأسماك رقم أنهم يصيدوها بس يرجعوها
0: يرجعوها للبحر.
2: نعم انه ما يصيدوها كجسمه بس يصوروا معاها حتى يحطوا عليها الماي وكذي على اساس انها ما تموت ويرجعونها للبحر عشان تتكاثر.
0: نعم جميل، شكرا على هذه المعلومه، لانه يقولوا حتى سمكها يعني لحمها سميك يعني ما مرغوبه للاكل.
2: نعم.
0: طيب كونك مرشده سياحيه يعني وامراه ايضا، طبيعه المراه دائما تكون رقيقه يعني شوية تخاف أحيانا من الارتفاعات وكذا، كيف قويتي شخصيتك أنت يا مها حتى تقودي مثلا جروبات سياحية ممكن تكون مختلطة رجالية نسائية؟ جربتي تاخذي جروب نسائي فقط مثلا؟
2: أيوة أنا بالأغلب أخذ يعني إذا بروحي، إذا جروبات كبيرة بنكون نحنا كم سيارة
0: أكثر من شخص يعني.
2: أكثر من مرشد وأكثر من سيارة، بس أنا عن نفسي أخذ النساء والعائلات بالرحلات. بس من ناحية أنه تسألي أنه هل أنا أخاف أو لا، طبعا أنا إنسانة طبيعة الحال أنه أخاف أتعلم من أنه أشجع نفسي أنه أتحدى الخوف، وفي نفس الوقت ما أحسس المرشد
0: أنك أنت خايفة.
2: بالضبط، مثلا في الهايك أو الأبسلينك في مواقف يصير لنا أنه نرتبك نحن، أو يكون الضباب مثلا أو الأماكن يضحص، نشجعهم أوكي حاط مثلا انتبهوا، وكل واحد يشوف نفسه، بس انه نحن في نفسنا نكون خايفانين اذا طاحوا اذا شو اسمه. بس
0: لا بس طبيعي. اكيد انتم ماخذين احتياطاتكم الامنيه
2: سلامه.
0: نعم. من اللي اكل الجو، الموقع اللي اكل الجو في هذا الموسم تحديدا، كانت اغلب الوجهات اخذتوهم له
2: اكل الجو
1: يعني اكثر وحده
0: افضل مكان
1: وجهة. الناس
0: تطلب عليها كثير،
1: تطلبها وايد.
2: ايه والله بيحبوا الشرق اكثر. شرق ظفار يفضلوها، ف اللي هو دربات وعين حشر، هاي الاماكن اللي تستهدف الفئات العمريه المختلفه من صغار وكبار،
0: الكل يستانس فيها.
2: بالضبط.
1: لو جاك سائح وقال لك اريد جدول او برنامج ليوم واحد فقط ما عنده وقت، وين بتاخذينا معها؟
0: يلا عطينا كذا رحله من الصبح، وين نمشي؟
2: وين نمشي؟ والله مثل ما قلت رحلة الشرق يعني يروحوا مثلا دربات، الفعاليات اللي هناك، الأبسلين، الزيبلاين اللي موجود، وأحب عين حشير، أخذهم عين حشير عشان ياخذوا فكرة عن الأشجار المعمرة الباوباو اللي عندنا.
1: فأحب
2: التبلدي. بالضبط، فأخبرهم تاريخها ويتحمسوا إنه شيء جديد ما موجود في أي مكان. وطبعا الحصن، طاقة، وبرج العسكر، وممكن يأكلوا هناك في البرج يعني الأكلات التقليدية اللي نحن عنا الحين، المضبي وهذا الأشياء إنه يسوونها على الحصى، فيستهويهم الشيء الجديد، يقولوا نريد نجرب الأشياء التقليدية، ويحبوا يلبسوا حتى اللبس التقليدي التراديشنال على أساس إنه يصوروا معاها، يعيشوا الأجواء الحية يعني.
0: يعني محظوظين بمرشدة كذا لطيفة جميلة ترافقهم للأماكن. مها احنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وأظلي كذا يعني نموذج للمرأة العمانية الساعية أكيد لإبراز هوية بلدها وين ما كانت للسياح، وإن شاء الله بعد فترة بسيطة يكون عندك أنت بنفسك مكتب سياحي خاص فيك، ودام الوالد أيضا معاك، فحلو يعني أن يكون عندكم بر وبحر في السياحة. شكرا على حضورك مها الريحاني مرشدة سياحية. خالد إذا عندك سؤال أخير لها تفضل.
1: لا بس أنا كنت أقولها شكرا، وشكرا لأن عليكم مسؤولية كبيرة أنكم تنقلوا صورة البلد للسائح الخليجي والسائح الآسيوي وحتى السائح الأوروبي بأفضل صورة ممكنة، فشكرا مها، جزاكم الله خير.
2: عفوا، شكرا لكم للاستضافة.
0: شكرا يا مها.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج الشباب والخريف وأحاديث منوعة كذا نتناولها في كل يوم. اليوم بين العمل

0: أوقات كثيرة للأعراس النسائية، ما شاء الله الله يبارك لهم، وإن شاء الله دايما بيوتهم عامرة بالأفراح والمسرات. بس تعرف لأن إحنا مشوارنا واجد طويل
1: طبعا.
0: صراحة
1: أنت لا بصباحك ولا بليلك.
0: بالضبط. وأحس أنه طول وقتي في السيارة. لما أنت بتروح لعرس، أحضر عرس ويعني
1: عاد انتو ما شاء الله يعني.
0: اي لكن يا انت تروح بمستوى يرتقي لاصحاب المناسبه اللي عازمينك او لا تروح، لان يحتاج تجهيز وتحضير وصالون ومكياج وشعر واكسسوارات، وتروح على تمر على اخواتي المصممات عشان اختار لي لبسه وكذا، وانا اوريدي اصلا مرهقه من العمل والطريق. فانا يسمحوا لي هذه المره ما حضرت. يمكن المره الماضيه حضرت عرسين وحضرت عزيمتين وكانت تجمعات جميله جدا، بس حاسه هالمره ابدا ما فيني طاقه. فيسمحوا لي، طاقتي خذتها طاقه
1: طاقة المدينة
0: احنا في طاقة. فلكن انا بالفعل مستمتعة يطمنوا علي كل شوية، محتاجة شيء، تبغي نرسل لك السايق، تروحي مكان، يعني بالفعل شايليني على كفوف الراحة، ما يقصروا. الله يديمها هذه المحبة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله دياركم ودائما عامرة بالأفراح والمسرات إن شاء الله.
1: هذا حديثنا اللي تناولناه في منتصف هذه الحلقة. الحديث الأخير كان عن الإرشاد السياحي، وبالعادة نشوف يعني أخواننا ما شاء الله ينشطوا في هذا المجال. اليوم شفنا واحدة من الأخوات كانت معنا قبل الفاصل، وأيضا أعطتنا مجموعة من كذا المعلومات حول الإرشاد السياحي بالنسبة للسياح اللي يأتوا إلى محافظة ظفار، خاصة في موسم خريف ظفار وبعض الوجهات المختلفة. كل يوم أيضا نذكركم بأن تجدوا وجهة من الوجهات في محافظة ظفار على منصة الواتساب، بالتحديد في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. كان في حديث عن وجهة في ولاية صلالة، بالتحديد في زيك وهي عين أضبيض، تحدثنا عنها يمكن في حلقات سابقة، من العيون اللي يعني صارت فيها شلالات المياه مع بداية شهر أغسطس.
0: نعم بالفعل، هي تعد من العيون الخفية والمميزة في محافظة ظفار، تتميز بشلالاتها المتدفقة وسط الجبال الخضراء والضباب خلال موسم الخريف. فأحدى بالفعل الجواهر الطبيعية في نيابة زيك بولاية صلالة.
1: عشان تروح للموقع، موقع عين أضبيض، راح تحتاج مسافة 37 كيلومتر عن وسط مدينة صلالة، وتقع في نيابة زيك. بإمكانك أنك تسوي بعض الأنشطة مستمعنا العزيز، منها المشي الجبلي، منها التصوير، مشاهدة الشلالات الجميلة، والاستمتاع أيضا بين أحضان الطبيعة واستكشاف المساحات الخضراء والوديان.
0: نعم بتستمتع جدا إذا كنت يعني عاد العدة لهذه الرحلة، لأنه بيطلب منك يمكن مسير قد يكون طويل بعض الشيء، لأنه مسير جبلي، فيفترض أنك أنت ترتدي أحذية مخصصة للمسير الجبلي، تصطحب وياك كمية كافية من الماء، وتتأكد جاهزيتك البدنية قبل، يعني يكون عندك لياقة قبل خوض المسار. ويفضل عدم القيام بالرحلة مفردك، مع الالتزام بالمسارات الآمنة والمحافظة على نظافة المكان واحترام الطبيعة البكر، ليبقى هذا الكنز الطبيعي كما هو للأجيال القادمة.
1: رحلات سعيدة نتمناها لكم مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف وموسم خريف أظفار. رحلتنا تنتهي لهذا اليوم، وحلقة جديدة إن شاء الله نجتمع فيها وإياكم في ظهيرة الغد بحول الله تعالى. كنا معكم من الثانية وحتى هذا الوقت، تقبلوا تحية من فريق العمل إعدادا وتقديما. كنا معكم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي في الإشراف العام، خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد أو في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس حسن الحسني، والمهندس فيصل السعيدي، في المحتوى المرئي أحمد الريسي وماجد العبري، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري. شكرا لكل أيضا من تعاون معنا في هذا البرنامج، بدءا من بلدية ظفار مجموعة سعود بهوان. شكرا أيضا لصيدلية طيبة، فهدى للشوكولاتة، لبيل للشوكولاتة.

أغثاء وزهور وعبد الصمد القرشي. الملتقى في حلقة الغد، تقبلوا تحية وإلى اللقاء. كل الحين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
3: إذا قدك مع المقامح سامح.
0: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
3: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
0: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. هذا المثل يشبه المشكلات أو الأشخاص أو المواقف المسببة للإضطراب والقلق بالرياح اللي تدخل من النافذة وتملأ المكان بالمشاكل والهموم. والحكمة بسيطة وواضحة، إذا كان هناك مصدر يسبب الأذى أو الإزعاج للإنسان فيجب غلقه والابتعاد عنه عشان المشاكل لا تتفاقم ويصعب حلها. هذا يخلينا بأن نكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات اللي تمنع عنا المشاكل وتجنبنا الأشخاص أو المواقف أو الأشياء اللي تسبب لنا الضيق والتوتر. نحن ما نريد نبعد، ولكننا ما نقدر على إصلاح المستحيل، عشان كذا نقفل بقفل محكم كل النوافذ اللي ممكن يجي منها الريح والمشاكل عشان ننعم بالراحة والطمأنينة.
1: مسكوا عليهم مرة ثانية واخبارهم في كل مكان. يا أخي مالك حاجة بهم، ابعد عنهم وعن مشاكلهم.
2: انتي سفتي وخليش بحالك، وانا اقولش بدل المرة ألف مرة، هذول اصحابي وبقضي معاهم اجمل الاوقات وما بخليهم ولا بتخلي عنهم.
1: يا أخي انت ما تفهم،

0: الحكاية اللي توضح المثل، الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. سالم رجال معروف بحكمته ولكنه قليل الصبر على البرد والريح. في بيته كانت هناك دريشة صغيرة تواجه البحر، وفي كل مساء تهب منها الرياح شديدة بقوة، وكان كثير الشكوى من الرياح. قال له جاره العجوز: سد الدريشة واستريح من البرد والتعب. لكن سالم كان مغرما بالنظر إلى القمر وإلى النجوم وإلى السماء من هذيك الدريشة، فرفض أنه يسدها واستمر في المعاناة حتى مرض وأوشك على الموت. أخيرا سمع كلام جاره وسد الدريشة. في الصباح استيقظ على شعور غريب، شعور جميل، على راحة نفسية عالية ما كان يعرفها منذ سنوات. ابتسم وقال: الريح ما هدأت، لكن قلبي أخيرا هدأ. أحيانا سد الدريشة أهم من النظر إلى القمر. صار سالم ينصح كل من يمر بمشاكل عليه أن يسد دريشتها بالحل المناسب، يستريح ويريح قلبه وعقله. راحة النفس مهمة جدا، وعشان نوصل لهذه الراحة علينا غلق مصدر ما يزعجها ويقلقها. الأبواب المفتوحة غالبا يدخل منها كل ما يؤذي ويسبب التوتر والمرض، فتسكيرها وغلقها خير وبركة. ما نضيع الوقت في العمر في تغيير ما لا يمكن تغييره. في الأفضل تمضية العمر والوقت في التقرب إلى كل ما يبعث الهدوء والطمأنينة والسكينة.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تالي.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
6: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

نحن لا ندرك أي أرض وأي قلب وأي قرار هو الخير لنا، لكننا نؤمن بأن الخير فيما اختاره الله لنا. سنعيش على أمل أن كل شيء سيصبح على ما يرام ما دام لنا رب يقول كن فيكون. الحياة ليست طويلة لنجرب كل شيء ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، لكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. لا شيء أبدا يبقى على حاله، فكن سعيدا مهما حصل، لأن التغيير جزء كبير جدا من الحياة. تجاهل ماضيك مهما كان لتتمكن من تحقيق أحلامك، فالمفاتيح القديمة لن تفتح أبوابا جديدة. البعض يريد منك ولا يريدك أنت، ولا يريدك أنت ولا يريد منك أشخاص يحبونك وقت الفراغ، هذا لن نبتعد عنهم، وأشخاص يتفرغون لمحبتك لسبب معين، ودائما هنا يبقى الفرق. كل التأخيرات في حياتنا هي حكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى وحده، لذا سلم أمرك له وثق بأن الحياة جميلة وتفائل بالخير ولا تيأس. وإذا كتب الله لك السعادة فلن يسرقها أحد منك، وإن كتب لقلبك الكسر فلن يجبر هذا الكسر غير الله سبحانه وتعالى. فكن دائما متوكلا على الله في كل الأمور. الحب نصيب، الفراق قرار، الحزن نصيب، الفرح قرار، وجود شخص بحياتك نصيب واختيار، أما الاحتفاظ بهذا الشخص أو تركه فهو قرار أنت تقرره. قد لا نملك النصيب لكن نملك القرار في بعض الأحيان، ومن المفترض تكون قراراتنا دائما جميلة وفي محلها. نحن لا نختار من نحب، ولكن من يكره المواقف اللي نقوم فيها أكيد هذا هو شخص يعني يحمل في داخله بعض المشاكل اللي تمر مع ضغوطاته النفسية. لكن حاول أنك تزرع الخير في أشخاص، وتزرع أيضا في آخرين، وتترك البسمة والكلمة الطيبة. مساءكم جميل، مساءكم محبة، مساءكم لقاء طيب. شكرا جزيلا لكل المتابعين اللي متابعينا واللي تفاعلوا معنا الأسبوع الماضي. اليوم نبدأ معاكم هذا الأسبوع، أنا عدنان الميمني أبدأ معاكم في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب FM. حياكم الله معنا، ورحب أيضا بالشباب من جامعة السلطان قابوس اللي متواجدين، محمد ومحمد زعطونا القبائل مروان محمد المعمري ومحمد الهطالي والحسين الرواحي، ومخرجكم مروان طبعا السعيد اللي يمسي عليكم بالخير. اليوم ان شاء الله نبدا معكم مشوار يا شباب عمان، ان شاء الله هذا المشوار كذا يكون حافل في رحله المساء بين الموضوعات بين اللقاءات وبين ضيوفنا. ان شاء الله مستعدين ايضا لسوالفنا ودردشتنا اللي مع السوالف المختلفه من الحياه للحياه. مستعدين عشان نستفيد منكم ولا لا؟ اسمع، ما اسمع صدى صوتك لكن اسمع صوتك. وقالت ما اسمع صدى صوتك من ما طلعت، ما اتذكر الاغنيه، ايش رايكم نسمعها مع الفنانه احلام في بدايه مشوارنا؟ هي الاغنيه اساسا طبعا للفنانه اصاله نصري، لكن كثير من الفنانين اللي ادوها وحققوا نجاح كبير جدا. اسمع صدى صوتك، والله بعض الاصوات تبقى خالده في ذاكرتنا في احساسنا في مشاعرنا. هذه الأغنية من كلمات الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وغنتها الفنانة أصالة، أغنية قديمة ولكن تتجدد مع أصوات الفنانين. نسمعها.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب. يا مرحبا بكل الأصدقاء، أصدقاء استوديو 5، سعيدين جدا أكيد بانضمامكم إلى تمام السابعة مساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. كيف أموركم اليوم؟ كيف مساءكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. سعيد جدا أكيد بانضمامكم ومتابعتكم اليومية لمحطاتنا المختلفة عبر أثير الشباب FM، وتحديدا في رحلة المساء لنقضيها برفقة المستمعين والأصدقاء. تابعنا أكيد كثير من المحطات الحلوة والجميلة من خلال الموضوعات اللي طرحت من بداية هذا الأسبوع. اليوم مكملين أكيد بمحطات تختلف تتنوع في رحلة هذا المساء، ومثل ما تعودتوا عشان تكون دردشتنا أكثر بها اتساع وأكثر فيها عمق وأكثر فيها إحساس ومشاعر، نحاول نعيش مع الموقف أو نعيش مع تجربة من خلال اتصالاتكم، من خلال تواصلكم. إذا مر عليكم هذا الموقف أو طرح عليكم هذا السؤال، إيش رأيكم وإيش هي وجهة نظركم في هذه المواقف الحياتية أو الموضوعات المطروحة؟ من الحياة للحياة نطرق أبواب مختلفة، نتعلم أيضا من تجاربنا، نتعلم من كل تجربة في حياتنا. الحياة محطات، وأكيد لا نقف عند محطة معينة عشان نقف عند هذه المحطة ونقول خلاص انتهت الرحلة أو انتهت محطة الحياة. لا، من المفترض أن نتجاوز، أن لا نبقى في دائرة مثلا الألم، العتاب، جلد الذات، أو أن ليش أكل نفسي بنفسي وأنا ما قادر أقرر في موقف معين، كيف أتخذ قرار معين مع الشخص الآخر. هل اليوم الصداقة، هل هذه المشاعر قد تكون صادقة، ولا هناك الوجوه مكشوفة، التعامل مع بعض اللي حوالينا مكشوف الهدف من هذه العلاقات أو التواصل. تجارب مختلفة أكيد مرت عليكم في حياتكم، من صديق، من قريب، من عزيز، من غالي. كل هذه المواقف نستفيد منها، وكيف ممكن نتعامل. أنتوا أصحاب الخبرة، اللي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، وأكيد في كثير من الشباب اللي يستفيدوا من تجربتكم، من رأيكم، وجهات نظركم. 10 أبواب بانتظاركم في محطة سوالفنا حلوة اليوم. كل باب ياخذنا في تجربة معينة، في رأي معين، في وجهة نظر مختلفة مع المستمعين. على رقم البرنامج 24-6-9-8-1-5-1، هذا رقمنا، 7 خطوط بانتظاركم. بالإضافة أذكركم برقم الواتساب، بإمكانكم الاشتراك، المتابعة، التواصل على رقم الواتساب، وتبعثوا لنا رسائلكم إذا عندكم خواطر بدون لصق ونسخ ولصق على الواتساب، ولا تشات جي بي تي ولا سؤال في الذكاء الاصطناعي. نبا حروفكم، حروفكم، كتاباتكم، أفكاركم، مشاعركم، عشان كذا توصل الرسالة بشكل جميل للأصدقاء. وإذا كان في تحية كذا سريعة أكيد يسعدنا. أنا أريد بس في أغنية يعني ضربت ترند في الفترة الماضية، مروان، ودوني بحر، ودوني بحر، وأعتقد مناسبة لفترة الصيف. مروان نسمع شيء، ودوني بحر، هذه الأغنية اللي ضربت ترند لعمل العمل المسرحي اللي تابعناه خلال الأيام الماضية، وتحديدا في محافظة مسقط، واللي حقق نجاح هذا العمل المسرحي في دول الخليج. كان هناك عرض أيضا مسرحي بتفاصيل مختلفة، المكان وذاكرة الأجيال، هذه التفاصيل اللي خذتنا إلى العمل المسرحي الخيران اللي شهد مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم السبت في نهاية الأسبوع، لمن يقضون إجازة سعيدة بأسرهم.
1: أيوة
0: تمام، أكمل الخبر ونروح. استضاف طبعا مسرح مدينة العرفان العرض الكويتي مسرحية الخيران لجمعة نخبة من نجوم الفن. الشباب قدموا العمل في توليفة فنية جمعت بين الأداء التمثيلي، الحوار، الموقف الكوميدي، إلى جانب معالجة عدد من القضايا والموضوعات في قالب مسرحي يتاح للجمهور فرصة للاستمتاع والتفاعل مع مجريات الأحداث. فأيضا من ضمن المحطات والمشاهد اللي تابعناها في العمل المسرحي، هناك ذاكرة المكان وأيضا ووجع الفقدان. نسجت المسرحية الغنائية الخيران حكايتها مستعدة لتوصيل صورة ارتبطت في وجدان الأجيال قبل أن تنقل جمهورها إلى واقع مختلف تتبدل فيه ملامح المكان، ويصبح السؤال الأهم، ماذا يبقى للإنسان حين يفقد المكان الذي احتضن أجمل ذكرياته. أكيد لكل منا ذكريات ورجعونا للمشاهد الجميلة أيضا اللي عشناها في طفولتنا بالنسبة للأعمال المسرحية، بالنسبة أيضا للمسرح مسرح الطفل من خلال أيضا الاستعراض الغنائي. ومثل ما معروفين في الكويت يعني دائما المسرح الاستعراض الغنائي في مسرح الطفل يميز المسرح الكويتي. هذا العمل اللي جمع بشار الشطي، هيا عبد السلام، فؤاد علي، مجموعة من النجوم، أيضا كان تواجد الفنانة العمانية فنانة كل بيت عماني الأستاذة فخرية خميس ومع عبد الله أيضا لمتابعة هذا العمل وهذا اللقاء اللي اجتمعوا فيه الفنانين مع الجمهور. عدد كبير جدا استمتعوا بهذا العرض المسرحي في محافظة مسقط وتحديدا في مسرح مدينة العرفان. وهذه الأغنية هي اللي ضربت ترند وهي اللي روجت أيضا لهذا العمل بشكل كبير جدا خليجيا ودوني بحر، لأن فترة الصيف الواحد يبقى يتشمس أو كذا يقضي وقت جميل وقت العصر على شاطئ البحر. نسمع ودوني بحر؟ لا ما نسمع.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا، يا مرحبا، شكرا لتواصلكم الجميل على رقم الواتساب 7244200. سعيدين جدا اكيد بتواصلكم وتفاعلكم الجميل، ونبدا بقراءه مجموعه من الرسائل. بس بذكركم رقم البرنامج على اساس محمد ومحمد ومروان والشباب كلهم بانتظار ان ياخذوا مكالماتكم عشان يسجلوا حضوركم معانا، وتباعا نبدا نستقبل ايضا المكالمات، وعشان ما نخليكم تكونوا كذا تنتظروا على خط البرنامج وتقولوا والله الخط يرن وما حد يرد علينا. 7 خطوط بانتظاركم على هذا الرقم، 7 خطوط بانتظاركم على هذا الرقم، سجل حضورك ونحن تباعا بنبدا نتصل فيك انت والمتصل الاول والثاني والثالث الى نهايه مشوارنا الى تمام 7 مساء عبر اثير اذاعه الشباب في رحله هذا المساء. سعيد جدا اكيد بتواصلك يا سامي العبدلي، حياك الله معانا يا سامي. يقول حبيبي عدنان كيف حالك، طمني عليك. الحمد لله، نشكر الله على كل حال ودعواتك الصادقة أنت والمستمعين، أكيد إن شاء الله ترافقنا في كل دروبنا. نحمد الله سبحانه وتعالى في البداية ودعواتكم ومحبتكم الصادقة لنا يا سامي. شكرا للسؤال، يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، تحياتي لكم سامي العبدلي، يا مرحبا وسهلا فيك. أيضا عندنا رسالة جميلة من سليمان بن سعيد العاصمي، يقول هذا ما قرأته، يعني أنا أعتقد هذا ما قرأته وهذا ما أيضا كذا بقى في الذاكرة يا سامي ويا سليمان. يقول أن تتعامل مع المستقبل المجهول هذا ليس تهديدا بل طبيعة الإنسان، أنه لا يعلم ماذا سوف يحدث غدا. حاول أن توطن على أمرين، قبول المجهول، الاستمتاع بالحاضر، هذا لا يعني عدم التخطيط لكن يوجهك نحو الانشغال بما يمكنك فعله وهو التخطيط للزمن، ثم دعه جانبا واستمتع بوقتك وعود نفسك دائما أن كل حدث سلبي يمر عليك استخرج منه الجانب الإيجابي. لا يوجد حدث يمر على الإنسان إلا وله منفعة ربما لم تراها، حتى الأحداث السلبية، المصائب، العثرات لا تنتظر لحياتك فقط أن تنظر لها بسطحية، حاول أن لا تنتظر أيضا تلك المواقف، اختر حدث سلبي حصل لك واكتب ما الفوائد التي جنيتها منه، وبعد ذلك اجعل لعقلك أن ينظر للحياة من أكثر من زاوية وخلي الزوايا مختلفة على أساس أن ما تبقى في نفس الموقف. سليمان بن سعيد العاصمي حياك الله معانا ويا مرحبا وسهلا. يعني بصراحة أنا عرفت أنك أنت كاتب هذا الكلام بالتحديد يا سليمان، لأنه شكلك كتبت وبعض الحروف كذا متماسكة، ولكن حاولت أن أفصل الكلمة عن الكلمة الأخرى عشان أقرأها بشكل مفصل. يعجبني فيك أنك أيضا يعني ما تقرأه تكتبه لكي يستمتع فيه المستمع أو المتابع. خالد بن ناصر البلوش، إن شاء الله اليوم أسمع صوتك أنت وسامي العبدلي. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله ما بغني بس بحط لكم هالكلمتين واقولها لكم انتوا والمستمعين الغاليين علينا، اخواني وخواتي في كل مكان، يا مرحبا وسهلا فيكم اللي مستمتعين باجواء الخريف في خريف ظفار، يا مرحبا وسهلا فيكم. ان شاء الله بعرفكم على الفعاليات خلال الفترة المسائية لهذا اليوم بالتحديد، وين تكون وجهتكم عشان تستمتعوا ايضا باجواء الخريف والفعاليات في خريف ظفار 2026. اتمنى لكم مساء سعيد. نروح الى مشاركات المستمعين، اذا عندنا اتصالات اكيد نبدا نستقبل مكالمات المستمعين على 24698-151-7 خطوط بانتظاركم. يا مرحبا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بخالد بن سليمان العاصمي، ان شاء الله نسمع صوتك ايضا يا خالد، فقط أنت ترسل لنا ولكن ما سمعنا مشاركاتك، خليك نفس والدك سليمان اللي دائما يشاركنا ومن أصدقاء إذاعة الشباب منذ التأسيس لإذاعة الشباب 22-23 سنة، وهو ما شاء الله من المشاركين اللي دائما يستمروا في متابعة البرامج ويشاركونا. مساء الخير للجميع، حياكم الله. ربما لم تتحقق الأهداف اللي أنفقت فيها وقتك وجهدك وبذلت من أجله كل وقتك وطاقتك، لكن تأكد تماما أن رحلتك ومجهودك لم يخلو من فائدة، ربما لم تصل لهدفك لكن تراكمات لخبرات ثمينة تنفعك مستقبلا. مساء الخير للجميع، حاول أن تكون رحلة الفشل لرحلة نجاح، ولا تترك أمر معين في حياتك أن يكسر عزيمتك وهدفك، وحاول تجتهد ويكون الجهد موجود في أي طريق أي مسار في هذا الحياة عشان يبقى أثر هذه المواقف في حياتك كدرس تتعلمه وتقوي نفسك. خالد بن سليمان العاصمي حياك الله معانا. إذا عندنا اتصال نرحب بالجميع، بنروح لفاصل بعد ذلك أكيد نتواصل معاكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. وينكم اليوم يا جماعة؟ مشغولين في التيك توك ولا شو السالفة يعني، ولا مشغولين في السناب شات ولا الانستغرام ولا الحر؟ لا ما أعتقد الناس قاضين كذا وقت جميل في خريف ظفار، كلهم في صلالة، أنا وإنت بس اللي باقيين ننقل الصورة ونحسس نفسنا في الخريف. ترى على فكرة الاستوديو عندنا جو خريف وجو بارد. محمد بانتظار اتصالاتكم، ومروان أيضا بانتظار مشاركاتكم، وكل الشباب اللي موجودين، وتحية لكل الشباب اللي على رأس التدريب تحديدا في أغلب المؤسسات الحكومية من جامعة سلطان قابوس أو الكليات والجامعات في مختلف محافظات ولايات السلطنة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ويكونوا كذا في سوق العمل ويحققوا هذا الطموح وهذا الهدف، وكل شيء درستوه إن شاء الله تحققوا على أرض الواقع في المؤسسات اللي ترغبوا فيها، وأنتوا شباب عمان وشباب نهضتها المتجددة. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق دائما، وأتمنى التوفيق أيضا لإخواني اللي مغيرين مناوباتهم متجهين للدوام في الفترة المسائية. إن شاء الله كذا الله يقويكم ويعطيكم ربي الصحة والعافية، الكوادر الطبية، الممرضين، شرطة عمان السلطانية، المؤسسات الخدمية اللي عنده مناوبة في الفترة المسائية ويغير شفته الآن، إن شاء الله يكون مستمتع ونحن رفقاء دربكم وين ما كنتوا. وأما اللي متجه للبيت مخلص دوامه توصل بالسلامة، وإن شاء الله كذا ما في زحمة في الطريق، مسارك سالك يا رب العالمين. نروح لفاصل بنرجع لكم بعد الفاصل، نستقبل مكالماتكم مباشرة على 2-4-6-9-8-1-5-1.
1: مرت سنة
2: مرت سنة والعين

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا. كيف حالكم؟ شكرا لتفاعلكم على الرسائل، ان شاء الله بعد تتفاعلوا معنا على رقم البرنامج نسمع اصواتكم نطمن عليكم، اهم شيء نسمع الصوت، الصوت الطيب اللي يطلع من داخلكم وانتم تشاركونا، والله لا يحرمنا من احساسكم وصوتكم يا رب. رقمنا 2469-8151. ومسهيل تقول مساء الهلا والراحة وجمال كل يوم من أيام الدنيا، تحية طيبة لكم أخي عدنان المخرج، مروان، جميع أصدقاء البرنامج الأكثر من رائعين، نسجل حضوري معاكم ضمن الأصدقاء، كل ضربة وكل فشل يعلم الإنسان الصمود، والصمود والصعود دائما للقمة من خلال تجارب الإنسان، لأنه جرب الصعوبات بالحياة فيصل للقمة ويصعد للقمة بعد التجارب. أم سهيل تمسي عليكم بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك يا أم سهيل. شاركينا خلينا نشوف الباب اللي نتطرق له، أي باب يا أم سهيل؟ تحية للجميع، 10 أبواب انتظاركم على 2-4-6-9-8-1-5-1، وأكيد نبدأ نستقبل مكالماتكم، أصواتكم، مشاركاتكم المسائية. إذا عندنا مكالمة وصوت أكيد يسعدنا تواصلكم، 7 خطوط بانتظاركم. متابعينا عبر تطبيق منصة عين من خارج حدود السلطنة، رقمنا الدولي على 00968246-9-8-2-1-8. متابعينا عبر أيضا منصة إكس، حياكم الله معانا، بإمكانكم تتواصلوا معنا تشاركونا وتكونوا مشتركين على رقم الواتساب 7244-2009. تابعوا كل ما هو جديد، بالإضافة أنكم تشاركونا برسائل الواتساب اللي تقربنا دائما لإحساسكم لأفكاركم، ونحاول نطرح المواضيع الأقرب لكم. إذا عندنا مكالمات ولا بعدنا شيء مكالمات، تمام. إذا خلاص إذا في صعوبة نسجل حضور على طول، حول المكالمات مباشرة على 2-4. أم ناصر ترحب بالجميع. سليمان حياك الله، والله يعني لازم أطريك وعاتبك عشان تتصل فينا يا سليمان. كيف حالك يا سليمان؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
1: هلا سعدنا، الحمد لله على سلامتك أخي الكريم.
0: الله يسلمك. عبد الرحمن ما سليمان؟
1: ايوه عبد الرحمن سليمان.
0: عبد الرحمن بن سليمان، حياك الله، يا مرحبا وسهلا.
1: حياك.
0: كيف امورك؟ عساك طيب يا عبد الرحمن، وينك غايب عنا
1: شوي اخي الكريم؟ مفطوي عندي شكك بعض الشيء.
0: يلا سلامتك، حياك الله ومنورنا اليوم. كيف امورك؟ طيب
1: نلقي يا بارك الله فيك.
0: يا مرحبا وسهلا فيك،
1: حياك الله.
0: قول لي جاهز؟
1: ايه،
0: في 10 ارقام، 10 ارقام، وعندنا الارقام تنتظرك اليوم.
1: اختار رقم واحد.
0: ماذا؟
1: اعتبر اول متصل له.
0: رقم واحد على طول؟
1: ايه اول واحد، انا اول متصل، يمكن اختارت بغير رقم.
0: اشوفكم دائما اللي يكون اول مشارك دائما يختار اول رقم. عبد الرحمن.
1: ايوه.
0: كم عدد الأصدقاء اللي حواليك، وبالتحديد من هو الأقرب فيهم؟
1: الأصدقاء الأصدقاء كثير، ثلاثة، لكن اللي حوالي هم اثنان.
0: هم 3 أصدقاء قريبين منك، بس اللي قريبين إلى قلبك ويفهموك اثنين
1: فقط.
0: ليش؟
1: هذا عدد باعتبارنا أصدقاء شخصيين، يعني أنا لا أميز بين، لكن كأصدقاء شخصيين هم اثنان. يعني
0: ليش فضلت هالاثنين عن باقي الأصدقاء؟
1: هو ما من حيث الأفضلية، وإنما أكثر يعني تلاؤما، أكثر يعني متلائمين، أفكار متقاربة، مفردات متقاربة، بعض الأسرار تجدني يعني أبيعها لهم. وبالتالي راح بين كنوع من الانسجام، وكنوع من يعني الترابط الأخوي، وكأن إخوان اجتماعيين من أم وأب.
0: هل العلاقة صار لها سنوات يعني، وتم اختيار هالشخصين، ولا هي علاقة في في في بداية تواصلك مع هؤلاء الأصدقاء؟
1: كبداية علاقتي معهم ليست كصداقة، وإنما كزمالة، كنوع من الزمالة، يعني زمالة غربة. ثم توسعت هذه الزمالة وتولدت إلى صداقة. راح كل منا يثق في الآخر، يتزاور. يعني ما قلنا هم كثير يزوراني عندما لا سمح الله أصاب مصاب ب ب ب ب ب بترح أو مثل يعني بأفراح أو زيارة كعادية، هذان يزوراني، هذين الصديقين، هذان الصديقين يعني يزوراني.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي هنا أصبحت كصداقات خلاص، يعني نوع ما الله إلا إذا حصل نوع ما ظروف ما يمكن عاد ربما.
0: والله لا يجي بالظروف إن شاء الله، ويتمم هذه العلاقة على خير دائما، ويبقوا هذا الأصدقاء أوفياء ومخلصين، وتبقى أيضا مخلص لهم يا عبد الرحمن.
1: وأنت خير، وأنتم خير، يعني تشجيع حتى تبقى الصداقة بين الجميع، وبين يعني التواصل. لقد أوصى بها الرسول حتى الصداقة، يقول الرسول المرء على دين خليله فلينظر الإنسان من يخالل.
0: نعم. طيب عبد الرحمن، هل نفتقد الصداقة الحقيقية في الوقت الحالي بسبب انشغال الناس بالتواصل الاجتماعي أو الصداقة عبر العالم الافتراضي؟ يعني أغلب الأصدقاء لما تسأل حد الآن في سن الشباب يقول لك والله عندي صداقات عديدة جدا من مختلف الدول، وهي كلها صداقات عبر العالم الافتراضي بعيدا عن أرض الواقع.
1: طبعا افقد الصديق الحقيقية، تجد نادر نادر تجد صديق. أما الصداقة الافتراضية من حيث الرسائل الاجتماعي قد يكون يوصلك ما لا يحمد عقباه. هذه الصداقات ليست كلها صداقة حميمية، وليست تمتاز بالحب بالحميمية كلها. لابد لك من صداقة حتى كثرة الأصدقاء الكثر. أنا ما أعتقد فيها نوع من من من من, من الترابط. أنا أتذكر الأخ كريم في أعلى وطول عليك.
0: نعم.
1: يعيد من أعياد عيد الفطر. كانت نعم. زميلتكم نجاة، ما أعرف كان موجودة، كيف حالها؟
0: نجاة سعد رحمة الله عليها. نعم.
1: توفت نجاة.
0: نعم.
1: الله يرحمها، مريضة. إنزين، واحد من الأصدقاء ظل يعد أصدقاء كثيرون. فقالت المذيعة الله يرحمها نجاة، قالت هل ذلك كلهم متواصلين معك؟ قالها أيوة. طبعا أنا اللي عدتهم فوق 30 صديق. هذا ليس معقولة كلهم ذي متواصل مع تلك الصديق هذا.
0: يعني ما في تواصل بشكل مستمر.
1: لا يعني فوق، صور أستاذ عبد أستاذ عدنان الأخ الكريم، يعني فوق 30 أو أكثر. هل ذي كلهم يعني رهط من الأصدقاء؟
0: بس أنا بقول لك شيء عشان بس أختم معاك هذا اللقاء، وسمعت وجهة نظرك. يعني لو خليت خربت، يعني أكيد في الزين. يعني لو صح. نبحث بيبقى الزين، مثل ما باقين اثنين من أصدقائك اللي هم مخلصين لك، وإن شاء الله دائما مخلصين يا عبد الرحمن. قل آمين.
1: آمين إن شاء الله. هذا
0: عندما يسمع وانت صديقنا يا أخي، عاد شاركنا. يعني ما قلت إذاعة الشباب الرفيق والصديق ودائما البرامج اللي موجود نحن موجودين فيها، يعني أصدقائك.
1: أنا الحقيقة من أصدقاء أوجه تحياتي للعم العزيز، يعني أنا أعتبر أبي، والأخ علي خاطر والأخ علي اليعربي، وهذه أعتبر أختي الكريمة أم رحف، والثانية الكريمة أم لي أم لؤي أعتقد، وسامي العبتري. هم أعتبر أصدقاء.
0: زين، إن شاء الله نسمع صوتهم.
1: سمعنا متصل.
0: إن شاء الله نسمع صوتهم يا عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لك
0: أستاذ عدنان. مرحبا. عشان بس ما نطول على المكالمات أيضا الثانية اللي توصلنا على 2-4-6-9-8-1-5-1. حياكم الله معانا. يا مرحبا وسهلا. ومناصر تقول مساء الخير والأمل لمجالسكم الميمونة ولكل الأرواح الجميلة التي تضبط أثير إذاعة الشباب. مساء يفيض بالجمال والكلمة الطيبة للمذيع المبدع عدنان صاحب الحضور المتألق والصوت اللي يبعث الأنس والطاقة الإيجابية. ونحن مستانسين مع إخراج مروان، أكيد اليوم مستمتعين مع مروان السعيدي، ونتمنى لكم الإيجابية دائما والسعادة. سلام محمل بكل المحبة والشوق لكل مستمعي إذاعة الشباب الأوفياء إنما كانوا. نتمنى لكم جميعا مساء ممتع، مساء يملأ قلوبكم بالراحة والهناء. يسعدنا دائما أن نكون جزءا من هذه العائلة الأثيرية الراقية. دمتم دائما صوت الشباب ونبض الحياة. تحياتي لكم جميعا. أم ناصر الهادية مرحبا، شكرا على هالكلام. ما عندي رد يا أم ناصر، ولكن إن شاء الله المشاعر واصلة لك ولكل المستمعين اللي يعني في قلوبهم معزة كبيرة جدا، وفي قلوبنا أيضا معزة أكبر، والتعبير ممكن يخوننا أيضا في توصيل هذا الإحساس وهذا الشعور، ولكن تأكدوا دائما أنتوا في القلب وأنتوا محبتكم على العين والرأس، ويسعدكم ربي إن شاء الله وين ما كنتوا، وتكونوا مستمتعين دائما معانا، وهذا هو الهدف الأساسي. 2-4-6-9-8-1-5-1 شيء اتصال آخر ولا نروح لفاصل؟ نروح إلى مكالمة أيضا أخرى وسؤال آخر مع المستمعين. نرحب أكيد بالجميع، نرحب أيضا بالأصدقاء، نتمنى لكم مساء جميل. يا مرحبا وسهلا على 2-4-6-9-8-1-5-1. مرحبا بكل الأصدقاء اللي شاركونا، سعيدين جدا بتواصلكم. 7-2-4-4-2-0-0-9. إذا عندنا اتصال ناخذ اتصال، إذا ما عندنا اتصال بنروح وين؟ بنروح إلى خبر، لكن لا خلونا نروح إلى سامي. مرحبا يا سامي.
2: مرحب أخي عدنان، شخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ عساك بخير.
2: كيف صحتك؟ تمام مرتاح
0: الحمد لله. شخبارك؟ عساك طيب
2: الحمد لله، نشكر الله على كل حال.
0: أنت وين مختفي عنا يا سامي؟
2: من؟
0: وين مختفي أقول لك عنا يا سامي؟
2: وين مختفي؟
0: أربع أيام.
2: إذا ما في نصيب للاتصال إيش أسوي؟
0: ليه؟
2: والله رحمتك اليوم، رحمتك كثير لما تقول لي ما في أي اتصال.
0: ما أعرف إيش السالفة عادي اليوم.
2: بالمرة اتصلت على طول.
0: ترى أحيانا يقولوا زحمة على الخطوط، وأحيانا لما
2: تكون أي شبك عندي خطوط. وبعدين انقطع الاتصال. أيوه بس وما قصرته.
0: زين استنجدت فيك أنا، يعني على طول اتصلت. حياك الله يا سامي، مرحبا بك.
2: الله يحييك.
0: هذا بس عشان اسمع صوتك انت والمستمعين
2: اللي ما يشاركون. وانا حبيت اسمع صوتك والله.
0: يلا نروح نشارك.
2: وطمن عليك.
0: وانا كذا.
2: وتحياتي لكل من يعرف الطبيعي.
0: وتحيات
2: المستمعين. عشان ما حد يزعل مني.
0: هذا الحين عبد الرحمن ما تحنك، قال كل اصدقاء البرنامج. عشان ما تقول ماشي مكالمات وماشي أصدقاء،
2: عشان ما حد ينقطع علينا،
0: عشان ما تزعلهم بعد أصدقاء البرنامج، ترى يزعلوا.
2: لا دلوعين يعني مثلا
0: يعني عادي شوي، الواحد لازم يدلع يدلع.
2: لا هو هذه المشكلة، لما تطرح اسم وتمزح حد يزعلوا، مشكلة.
0: صحيح.
2: فعشان كذا كل للجميع، للمستمعين والمتصلين واللي خلف الكواليس بعد،
0: يسلموا عليك كلهم خلف الكواليس اليوم. يقولوا عاد الحين مكالمات ما شاء الله واجد، شفت صوتك يبشر بالخير يا سامي.
2: الحمد لله.
0: زين يلا نروح الى الباب. اي باب تختار من 1 إلى 10؟
2: والله هو ما راح اختار لتسعة.
0: تسعة؟ سؤال يا سامي ما ها مستعد؟
2: تفضل.
0: سؤال صاروخ جو ارض. مثل ما يقولوا. يقول لك سؤال، هل أنت غيور على من تحب يا سامي؟ نعم أم لا؟ وليش إذا كنت غيور؟
2: هو نعم، لكن بطريقة، نعم بعد بطريقة ليس مبالغ فيها يعني.
0: يعني نعم أنت غيور.
2: نعم غيور أكيد،
0: لكن ما بالشكل المبالغ فيه.
2: لا بلاش مبالغ، على حسب الأشياء
0: بالضبط. إنزين
2: طبعا من نحب خطط.
0: إنزين هذا في ناس عندها هالغيرة يعني مبالغة
2: يعني.
0: أيوة وممكن أيضا تخنق الطرف الآخر.
2: عدنان حبيبي، الغيرة المبالغة تؤدي للمشاكل وللدمار.
0: نعم، وكل حياتهم بتكون مشاكل تعتقد بسبب الغيرة؟
2: يعني ما لها داعي، في أشياء ما لها داعي وتم الغيرة فيها.
0: إذا غيور على الأشياء اللي تمتلكها مثلاً، الأشياء اللي أنت تجتهد
2: أشيائك، يعني
0: أشيائك الخاصة مثلاً، أصدقائك، أشيائك اللي تشتريها، مقتنياتك.
2: لا أشياء يعني هي هذا لازم غيره، لأن أحب الاهتمام وهذا ولازم أحافظ عليه، بغار عليهم كثير يعني. مكان ما ريد أصلاً، ما ريد أشاركهم حتى ثاني أصلاً.
0: هو الأصدقاء
2: على الجرح. وين الأصدقاء؟
0: جبتها على الجرح وكأنك ما دريت. اللحظة من غنى هاي الأغنية مروان تذكرها؟ جبتها على الجرح وكأنك ما دريت. ما أتذكر، بس إذا ذكرتها بخبرك. قول لي، غيرة تغار يعني على أصدقائك ولا لا؟
2: غار ما غار عن أصدقائي، ما غار. ليش غار؟
0: ليش عيلة تقول جبتها على الجرح؟
2: كيف؟
0: ليش تقول جبتها على الجرح؟
2: هو يعني وش أقول لك، إن ما في عندي أصدقاء أفضل.
0: أفا. وينك يا يعقوب؟ يعقوب وين أنت يا يعقوب؟
2: في أصدقاء صديق عمل، في صديقة قلت هو في زملاء عمل. يعقوب مسكين الله يحفظه في حلة في ترحاله، هو مسافر خلص فرصات.
0: نعم
2: والله يرجعه بالسلام.
0: آمين يا رب العالمين
2: إن شاء الله.
0: جميل، أنا سعيد جدا بتواصلك وسعيد جدا أيضا بوجهة نظرك ورايك. وأكيد يعني في ناس تبالغ في غيرتها، وهذه وهذه المبالغه ممكن تسبب ايضا مشاكل.
2: والله تودي لي ورطه صراحه، مبالغ فيها في كل شيء، في كل صغيره وكبيره يعني. صعب، ما لها ترجع عادي، وين واصلين احنا؟
0: وتبعد العلاقات يعني، حتى تبعد الاشخاص عن التعامل معك بشكل مباشر.
2: هي ترى انا قلت لك الغيره الزايده هي انهاء العلاقات. انا شو
0: جميل، انا سعيد جدا بتواصلك. الاغنيه اللي
2: اللي وانا اسعد وغالي
0: سامي، الاغنيه بس عشان اذكرك، هي الاغنيه في 2002 اللي جبتها على الجرح وكانك ما دريت، وانت قاصد ما هي على النيه.

0: الله الله يعينكم على الصدمات، مش دعوة عاد يعني، الجروح تودي للصدمات، ربما ربما على حسب مشاعر الناس. في لا والله في ناس مشاعرها قوية. 2-4-6-9-8-1-5-1. سعيد جدا أكيد بتواصل أيضا يونس الرديني. بس الخير لمن يتركون في القلب أثرا جميلا، للأصدقاء الذين لا تغيرهم المسافات ولا الأيام. تحياتي المسائية لكم، هذه أول رسالة لك يا يونس الرديني، وإن شاء الله دائما تتواصل معنا على خير. علي بن خاطر النجادي أيضا يقول لولا ظروف الوقت ما قيل لا بأس ولا، ولولا الأمل ما يبتسم في الزمن. حي الله خلق هالناس، تحتاج للناس، لا تبخل، صرت تقدر إذا تقدر على شيء. أنا صديقك يا عبد الرحمن علي النجاد يسلم عليك ويقول جبتها على جرح وكأنك ما دريت، للفنان عبد الرحمن الحريبي. صح، وأنا على طول قلت الكلمات لهذه الأغنية، مش متابع الحربي الحريبي، والله مكتوب الحريبي، ها مسجل عندك غير الله أعلم. عاد عبد الله المشرفي يا مرحبا
1: معك يا الميمني. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف حالك يا مرحبا؟
1: الله يسلمك، كيف حالك؟ عزاك بخير
0: الحمد لله. علومك اخبارك؟
1: سلامتك ابدا. شيء من العلوم في مسقط العامرة، اخبار جديدة ولا شيء؟
0: ماشي، علوم خير واخبار خير وكل امور ساكنة الحمد لله.
1: طيب. الله يدوم علينا هذا الخير ويدوم علينا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال ويدوم علينا نعمة الامن والامان في ظل قيادة الحكيمة يا الميمني.
0: آمين يا رب العالمين، حياك
1: الله. الله يسعدك. كيف الخريف في محافظة ظفار؟
0: والله الخريف تمام ما شاء الله.
1: يقولوا هذه الأيام بعد تنشط أكثر تنشط.
0: والله هي ما شاء الله، بس أنا موجود يعني هنا في الخريف في مسقط حاليا، بس أعيشكم أجواء الخريف.
1: نعرف المسقط لكن إن شاء الله يكون لنا يعني شومة إلى محافظة ظفار حتى نستمتع في هذا الخريف محافظة الظفار 2026.
0: آمين.
1: مثل ما استمتعوا ربعنا وزملائنا الذي سبقونا في الرحلة.
0: آمين.
1: كيف حالك عزاك بخير؟
0: الحمد لله. ناوي تروح ولا ما ناوي تروح؟
1: إن شاء الله، والله النية موجودة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والنجاح بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله توصل.
1: نمسي عليك ونمسي على الولد العزيز مروان السعيدي وعلى جميع مستمعين ومشاركين إذاعة الشباب لأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: إن شاء الله.
1: عندك صناديق اليوم ولا أرقام؟
0: هي عندنا صناديق وأرقام.
1: يلا
0: جاهز
1: يعني
0: اليوم؟
1: أخمل وأشوف الرقم، يمكن
0: عاد أنت اختار رقم عبد الله ونشوف عاد هين يشلك ذا الرقم في أي سالفة.
1: عندنا أربعة.
0: أربعة؟
1: إيه.
0: أوه يا عبد الله، أوه السؤال يا عبد الله.
1: لا جميل ولا ها صعب؟
0: والله عاد أنت ورايك، أنت شورك قول لي. في شخص خذلك يا عبد الله؟
1: نعم.
0: في شخص خذلك من الأصدقاء أو شخص كذا عطيته قدر وعزيته وعطيته معزة؟
1: أعطاني وعطيته يعني،
0: قال لك مع السلامة،
1: تناول يعني التقدير
0: أنت قدرته يعني. بس هو ما قدرك
1: بعد هو ما قدرني وأنا مقدرنه.
0: هي في شخص كذا مر عليك ولا
1: والله
0: لا؟
1: والله يا أبو عبد الله أنا صراحة جميلي يعني ما ينضخ في الناس، سبحان الله. ما
0: تعاني تعاني
1: يعني، كل واحد يعني مثلا يقدم له جميل وهذا، لكن يعني سبحان الله ما ينضخ.
0: زين ايش شعور الخذلان؟ ايش هذا الشعور؟ ايش الشعور اللي يوصل لك لما كذا حد يخذلك او شخص كذا يعني ما يقدر هذا التقدير؟
1: شعور والتقدير يعني منه.
0: ايش الشعور ايوه اللي تحسه؟
1: والله صدق ديني يعني ارهاق وديويين يعني ما يلي نفس ولا يعني يتضايق كثير يعني من كثير معزة هذا الشخص، ولما ما يقدرني ويهدرني كذا يعني الصراحة والله يعني يرتفع عندي الضغط كثير.
0: الله يبعد عنك اللي
1: عنا وعنكم ان شاء الله وعن جميع مرضى المسلمين. وانا تحياتي وسلامي الى الناس الذي يعني متواجدين في خريف 26
0: ان شاء الله. اسمع بعد شوي بنذكرهم نحن بالفعاليات ايضا.
1: الولد العزيز خميس

0: بن صالح المحيجري وراشد بن دياب وزميل المرافقنا راشد بن دياب بن محمد الهناي أبو دياب، وأقولهم استمتعوا في رحلتكم إن شاء الله وديروا بالكم على الطريق. وتحية لناصر الزيادي ويوسف الرديني وعبد وعلي بن خاطر النجادي.
1: خلاص المرة الجاية اكتبهم كامل فرخة عشان ما تنسى حد.
0: ومساكم سعيد يا أبو عبد الله.
1: مساءك سعيد، شكرا جزيلا، شكرا. شعور، شعور، هو قال عن شعوره يعني لما حد يخذله، والله هو صح شعور. لكن الإرهاق، لما تكلم عن الإرهاق يمكن لأنه يسهر فيكون شوي تعبان ومتضايق، فالسهر يخليه يفكر في الموضوع والموقف نفسه. الله لا يجعل حد يعني يمر بهذا الشعور، والله صعب شيء كسرة القلب. يقول لا تأخذ حتى من قلبي. عموما نروح لفاصل نرجع لكم على 2 4 6 9 8 1 5 1.

0: حياكم الله مستمعينا وانتم تتابعوا استوديو 5 عبر أثير الشباب اف ام. حياكم معانا في مشوارنا الى تمام السابعة عبر أثير الشباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا اكيد بتواصلكم في محطاتنا هذا المساء. تشهد سماء سلطنة عمان هذه الأيام زخات شهب البرشويات التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في مختلف المحافظات، خاصة بالمواقع المظلمة البعيدة عن الأضواء. تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، وتبلغ ذروتها مساء يوم الأربعاء حتى الساعات الأولى من فجر يوم الخميس المقبل، وهي ظاهرة من أكثر الظواهر الفلكية جذبا لهواة الرصد والتصوير الفلكي حول العالم. وحول هذه الظاهرة قالت طبعا رئيسة لجنة شؤون الأعضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء الأستاذة أشواق السيابية، تحدثت عن الزخات الشهابية عندما تمر الأرض في مدارها حول الشمس بالقرب من مسار مذنب، فتغير حجدا من الجزيئات النيزكية التي خلفها ذلك المذنب في الفضاء، وأضافت في تصريح المذنب في الفضاء، وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بالنسبة لزخات البرشويات فإن مصدرها هو المذنب الشهير سويفت تتل الذي يدور حول الشمس مرة كل 133 سنة تقريبا، ويبلغ قطر نوتة نحو 26 كيلومترا، وعندما تمر الأرض بالقرب من بقايا تدخل حبيبات الغبار والقطاع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم بعضها حبة الرمل. الغلاف الجوي بسرعة هائلة تصل إلى 59 كيلومترا في الثانية، فترتطم بجزيئات الهواء وتحترق مولدة خطوطا ضوئية لامعة عبر السماء. تحية مسائية لكم، إن شاء الله تستمتعوا بأيضا هذه الزخات، زخات شهب البرشويات يوم الأربعاء إن شاء الله. نتمنى لكم مساء سعيد، وننتقل إلى محافظة ظفار، ولا زالت هناك الكثير من الفعاليات والأنشطة في مختلف محافظات ولايات السلطنة، ولكن تحديدا التركيز أيضا على الألعاب الشعبية، وهذا ما تحدثنا عنه في ولاية قريات في صيف الرياضة. تحدثنا عن الأنشطة، التركيز على الأنشطة الرياضية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. سنتعرف على موسم الألعاب الشعبية أو الألعاب التقليدية 2026، ويرجع من جديد طبعا هذا الموسم بمنافسات تجمع 6 أندية من محافظة ظفار على شاطئ الدهاريز وسط أجواء خريف ظفار. ألعاب نعرفها من زمان، منافسات تجمع الأندية وأجواء مفتوحة للجمهور، تعيد الألعاب التقليدية للساحة لعب من جديد. هذه الفعالية إن شاء الله أيضا من الفعاليات الجميلة، وهناك فعاليات مصاحبة لموسم الألعاب التقليدية 2026 ضمن فعاليات خريف ظفار 2026، وبنتعرف على تفاصيل أكثر إن شاء الله مع الأستاذ العزيز اللي منورنا اليوم، الأستاذ يونس الحراسي رئيس اللجنة الفنية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. مساء الخير، حياك الله معنا.
1: مساء الخير أستاذ عدنان، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الصحة، عساك طيب؟
1: الحمد لله، أشكر الله.
0: وصلت بالسلامة إلى محافظة ظفار؟
1: إيه نعم، استمتعنا بهذه الأجواء الجميلة،
0: الله
1: استقبلتنا زخات المطر،
0: يعطيك رب الصحة والعافية. اليوم صباحا صحيح؟
1: إيه نعم
0: نعم. أنا سعيد جدا أكيد بتواصلك مع أيضا المستمعين والجمهور اللي تابعنا، ونحن ننقل هذه الفعاليات بالإضافة أيضا إلى الدور الجميل المكلل دائما بالنجاح في طاقات الشباب التابعة للبرامج اللي تقوم فيها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة الماضية وفترة الصيف وطوال السنة، تحديدا موسم الألعاب الشعبية. خلنا نتكلم عن هذا الموسم بالتحديد أستاذ يونس.
1: إن شاء الله، ونتمنى بالجميع يستمتع معانا في هذا الموسم
0: إن شاء الله يا رب. خلينا نتعرف في البداية على فعاليات دهاليز وموسم الألعاب التقليدية.
1: طبعا موسم الألعاب التقليدية 2026 هو الموسم الثالث اللي يقام على التوالي في محافظة ظفار في منطقة تهاريز أو شاطئ تهاريز، ليضم عدة فعاليات، بطولة الألعاب التقليدية لأندية محافظة ظفار بالإضافة إلى المعرض التوعوي بالألعاب التقليدية، وأيضا المسرح التفاعلي، وبالإضافة إلى استعراض ألعاب الفتيات التي تتميز بها السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل عام.
0: جميل. طيب لماذا تم اختيار الألعاب الشعبية ضمن أيضا الفعاليات اللي تقوم فيها بلدية ظفار لخريف ظفار، وليش تم اختيار الألعاب الشعبية أيضا؟
1: طبعا الألعاب الشعبية هي جزء أصيل من هوية الإنسان العماني، وجزء يرتبط بماضي الإنسان وأيضا مستقبله، لأن يكون جزء من هذا الإنسان هو جزء أصيل في مكونات المجتمع العماني.
0: نعم.
1: وأيضا أحد مرتكزات رؤية عمان 2040 وهو الإنسان والمجتمع، وبالتالي الألعاب التقليدية وهوية الإنسان العماني لابد أن نحافظ عليها بين الأجيال قاطبة، تناقلها بين الأجيال.
0: نعم، ليه تم اختيار دهاريز بالتحديد لهذه الفعاليات؟
1: طبعا واجهة دهاريز هي كشاطئ أو كمنطقة جدا رائعة لممارسة هذا النشاط، وأيضا هي مقصد للسواح والزائرين المحافظة من مختلف مناطق السلطنة وأيضا حتى من الدول المجاورة وزائرين المحافظة.
0: نعم.
1: وبالتالي احنا استهدفنا هذه المنطقة لتكون لسهولة أو التعريف بهذه الألعاب والوصول إلى الفئة المستهدفة من هذا الموسم.
0: نعم، جميل. طيب، المواسم السابقة هل لقت إقبال، نجاح؟ هل المجتمع كان يشجع أن تكون هناك مواسم أيضا مستمرة بالنسبة للألعاب التقليدية؟
1: بطبيعة الحال استمرار الموسم الألعاب التقليدية للموسم الثالث على التوالي هو انعكاس لإقبال الجماهير على المشاركة في هذا الموسم. مثل ما حضرتك، الموسم هو عبارة عن فعاليات مختلفة تستهدف كثير من الشرائح أو كثير من الفئات التي تزور المكان.
0: نعم.
1: سواء كانت الأندية والمحافظة أو حتى الجاليات اللي موجودة هناك، فنعمل لها منافسات ترفيهية وأيضا استعراض للألعاب التقليدية للتعريف فيها بعدة لغات.
0: نعم.
1: وأيضا المسرح التفاعلي اللي هم يخص بالعائلات.
0: جميل. إذا خلنا نتعرف شوي، نركز على موضوع الألعاب الشعبية، وأنا مركز على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. هل لا زالت هذه الألعاب الشعبية تمارس إلى الآن مع هذه المتغيرات التكنولوجيا، الألعاب التكنولوجية، الألعاب الإلكترونية؟ هل لا زالت موجودة هذه الألعاب الشعبية؟ هل تمارس عند بعض الولايات ولا لا؟
1: طبعا الألعاب التقليدية دائما حاضرة في جميع المناسبات.
0: نعم.
1: سواء كانت في صفة رسمية أو صفة غير رسمية، في التجمعات الأسرية دائما ما تكون هي حاضرة، قد تكون بصيغة منافسات أو قد تكون بصيغة الألعاب الترفيهية هي ممارسة أفراد العائلة بشكل عام. ومثل ما قلت، المتغيرات الحالية التكنولوجية تؤثر بشكل سلبا على الاقبال لهذه الألعاب، لذلك احنا اهتمامنا كبير ان احنا نكون حاضرين وواصلين في كل أماكن تجمعات السكانية وتجمعات السائحين، بحيث ان احنا نقدر نوصل فكرة الألعاب التقليدية ونحافظ عليها بين مختلف شرائح المجتمع.
0: نعم.
1: وايضا الزائرين.
0: نعم.
1: ايضا هذا لا نغفل، احنا في وزارة الثقافة ورياضة الشباب.
0: نعم.
1: عملنا جاهدين على تطوير هذه الألعاب بحيث تكون ايضا ألعاب إلكترونية او تتناسب مع الفئة العمرية الجديدة، من خلال تطوير ألعاب تكون بتقنية VR واستعراضها، كان استعراض هذه الألعاب بهذه التقنية لتكون دائما عامل جذب للفئات العمرية الصغيرة.
0: يعني تم إعادة إحياء هذه الألعاب إلكترونيا؟
1: نعم.
0: نعم.
1: بس مش بطريقة الألعاب الإلكترونية، بطريقة العرض VR.
0: نعم.
1: الواقع الافتراضي.
0: جميل جميل، واضح. ويتم ترسيخ هذه الألعاب، يعني تسجل أن هذه الألعاب الشعبية الموجودة في مختلف محافظات ولايات السلطنة.
1: نعم نعم. وأيضا هناك جهود مستمرة لتوثيق هذه الألعاب في منظمة اليونسكو. حاليا احنا نشتغل على لعبة الحواليت لتكون موثقة في هذه المنظمة بالاشتراك مع عدد من الدول العربية.
0: يعني الحواليس هي من أشهر الألعاب أعتقد في الوطن العربي، ومعروفة في سلطنة عمان. نعم.
1: ولايات السلطنة.
0: نعم.
1: ولذلك هناك جهود من الوزارة لتوثيق هذه اللعبة في منظمة اليونسكو العالمية.
0: نعم.
1: بالاشتراك مع مجموعة من الدول العربية بقيادة جمهورية الجزائر لتوثيق الألعاب الشعبية في المنطقة.
0: نعم. طيب أستاذ يونس، هل الألعاب الشعبية تعطي الثقة، الحركة الجسدية عند الأطفال والشباب بدل الخمول؟ هل كانت هذه الألعاب لها دور جدا أيضا في في في بنية الإنسان أو بنية الطفل والشاب؟
1: نعم، الألعاب التقليدية هي جزء أصيل من النشاط البدني، هو جزء أصيل فيها أو جزء كبير من هذه الألعاب، ودائما تتميز بالعديد من المهارات الفنية المتعلقة بها بالألعاب، يعني كمثلا مهارات السرعات والتحمل والأمور الفنية في الرياضات، بالإضافة إلى الأمور الاجتماعية التي تختص بها الألعاب. نظرا لكون هذه الألعاب أصلا أنشئت أو كان يمارس المجتمع الترفيه عنه بصفة أو لتعليم مهارات مختلفة للصفوف الناشئة.
0: نعم نعم. لماذا أصبحوا زين الأجداد الآباء يقودهم الحنين ويحثوا على تذكير الأبناء على هذه الألعاب، وخصوصا في الوقت الحالي؟ يعني نشوف إن كثير من الآباء كثير من الأجداد ربوا أولادكم، يعني دائما تلاقي الجد يقول حال أولاده ربوا أولادكم على الألعاب اللي كنا نلعبها، ذكروهم بهذه الألعاب الشعبية. ليش هذا الحنين أستاذ يونس من وجهة نظرك؟
1: الألعاب التقليدية دائما ما كانت ترتبط بممارسات مصاحبة لها، من حيث التنافس الشريف ما بين هذه أو التفاعل الجمهور مع هذه الألعاب. نظرا لكنا في الأعوام السابقة، يعني نظرا يعني قلت وسائل الترفيه موجودة في المجتمع، كانت هذه الألعاب حاضرة وبقوة في المجتمع، تجمع فيها الكبير والصغير، الأم والأب والأطفال، تشجيع أبنائهم في ممارسة هذه الرياضة.
0: كانت هي مساحة التقاء يعني بين الأسر.
1: نعم. نعم. وارتبطت هذه الألعاب في ذاكرة الأجداد بكثير من الشخصيات في المجتمع، وكثير من المواقف اللي تذكرهم بالماضي ومواقفهم اللي كان يتعاون. يعني مثلا الجد يتذكر أخوه لما كنا نلعب هذه اللعبة الثانية.
0: نعم.
1: كيف كان المجتمع حوالينا، كيف كان الأهالي اجتمعوا وكلهم من كبير وصغير للتشجيع على ممارسة هذه الأنشطة وهذه البرامج.
0: نعم. يعني علينا أن نحييها بشكل يعني مباشر، أن نحييها في بيوتنا بين فترة وأخرى، لأن هي كانت المساحة اللي يلتقوا فيها أبناء الحارة، أبناء الجيران، بعيدا عن اليوم التعارف أو التواصل عن طريق المنصات أو الألعاب الإلكترونية. هذا اللقاء كان مباشر مع جارك، مع ابن الحي، ابن القرية، في الالتقاء، وترجع أكيد الذكريات، ويرجع الالتقاء إنه ترابط الأسر والجيران. يعني اليوم شفنا أكيد مع الحداثة شوي صارت اللقاءات بعيدة جدا، كل واحد مع أولاده، يعني ما في عزلة نقول، ولكن يعني يقول لك يلا أنا مشغول، ما في لقاء بين الأطفال، الطفل مشغول بالبلايستيشن أو الألعاب الأخرى الإلكترونية. فتلاقي مثل هذه الألعاب ترجع أكيد كثير من الذكريات، وترجع الأرث أيضا اللي نحن بحاجة أن أولادنا يعرفوه في الوقت الحالي.
1: نعم نعم. الألعاب هذه مثل ما خبرت سابقا، هي أداة من أدوات التربية وليست ألعاب ترفيهية فقط.
0: نعم.
1: هي أحد وسائل التربية اللي كان يتخذها الآباء السابق لتعليم أبنائهم مهارات التعاون، مهارات التركيز، مهارات الإصرار والتحمل، مهارات كثير من المهارات الاجتماعيه اللي كانت مطلوبه لتنشئه الفرد بالاساس كانت تستخدم فيها هذه الالعاب. ومثل ما قلت تفضلت هذه، ان حاليا الاسر اتجهت للاسره الصغيره وبدا يقل اهتمام بالاسره الكبيره، لذلك الاجداد اللي هم اصلا في الاساس دائما يهتموا بالاسره الكبيره وتجميعهم، وايضا يعني يكون في فعاليات مشتركه دائما ما بين الأحفاد بشكل أكبر يعني.
0: نعم. طيب أستاذ يونس، يعني برجع شوي إلى الأندية، كيف تم اختيار الأندية أيضا في المشاركة في موسم الألعاب التقليدية في هذا الموسم على شاطئ الدهاريز وسط أجواء الخريف، وكيف تم أيضا اختيارهم، وعملية كانت تسجيل بالنسبة للأندية اللي بتشارك في موسم الألعاب التقليدية هذا العام؟
1: طبعا الأندية هي أندية رياضية واجتماعية وفنية، هي مجتمع العماني، هي نموذج من المجتمع العماني، وبالتالي الألعاب التقليدية لابد أن تكون حاضرة في خلال الأندية كمؤسسة من المؤسسات التي تطلع عليها الوزارة وتطلع عليها الحكومة لتنشئة الأطفال. مثل ما قلنا نعرف مثلث التربية مدرسة، منزل، مسجد، وأيضا بالإضافة إلى النادي. النادي جزء أصيل من هذا المكونات التربوية، وبالتالي احنا اخترنا الأندية تكون المشاركة عن طريق الأندية لربط هذا الشباب بالأندية، وأيضا تشجيع الأندية لتبني الممارسات التي تعيد الإنسان العماني أو الشاب العماني إلى أصوله، التذكير بإنجازات الآباء والأجداد السابقة.
0: نعم، والعودة إلى الموروث والإرث أيضا في
1: نعم
0: نفس
1: نعم
0: الوقت.
1: والاعتزاز بهذا الأرث. يعني
0: نعم
1: هذا الألعاب لم تأتي من فراغ، هذا الألعاب جاءت بالتواصل مع الحضارات الأخرى.
0: جميل،
1: هذا الألعاب جاءت من خلال
0: وهذا جانب ثقافي يعني مهم جدا أن يحفظوا أبنائنا يعني في المستقبل.
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: من
1: نعم وهذه
0: ثقافتنا
1: الألعاب أيضا
0: يعني.
1: مرتبطة بالأهازي الشعبية.
0: نعم
1: طيب، فهي مكون يعني خليط من كثير من مكونات الثقافية.
0: نعم صحيح. طيب الأندية فقط تقتصر على محافظة ظفار ولا كانت هناك أندية من خارج المحافظة؟
1: الموسم هذا هو يقتصر على أندية محافظة ظفار، طبعا في مواسم أخرى.
0: نعم
1: احنا انتهينا قبل فترة من قافلة رياضية بالجبل الأخضر.
0: نعم
1: استهدفنا الفرق الأهلية بالجبل الأخضر.
0: نعم
1: وأيضا سابق استهدفنا أندية شمال الشرقية. بس موسم ظفار هو مخصص لأندية ظفار.
0: جميل، يعني كطبيعة أيضا عمان، يعني هل تختلف كل محافظة بالألعاب الشعبية ولا هناك ألعاب أيضا يعني قريبة جدا لأغلب محافظات ولايات السلطنة، ولا الألعاب في محافظة ظفار الألعاب الشعبية مختلفة تماما عن محافظة مسقط عن أيضا المحافظات الأخرى؟
1: الألعاب الشعبية كثير منها متشابه بنسبة كبيرة، ولكن هناك تفاصيل بسيطة تختلف من ولاية إلى أخرى
0: مثلاً؟
1: ومن محافظة إلى أخرى ومن حلة إلى أخرى، كون أن هي هذه المسابقات أو هذه الفعاليات هي اجتهادات بشرية غير موثقة بالقانون. ولكن إحنا في وزارة الثقافة والرياضة الشباب وسابقا في وزارة الشؤون الرياضية عملنا جاهدين على تقنين هذه الألعاب بحيث أنها تكون موحدة في جميع محافظات السلطنة.
0: نعم.
1: بقوانين موحدة ومطورة لتواكب العصر الحالي.
0: جميل.
1: اللي احنا نشهده حاليا.
0: جميل.
1: بحيث انه لما نتكلم عن لعبه معينه خلاص هي لعبه معروفه سواء في محافظه ظفار او حتى في الولايات الاخرى. هذا قادنا بطبيعه الحال الى ان دخول هذا الالعاب التقليديه في المنهاج المدرسي في العوام السابقه.
0: نعم.
1: وبذلك يعني ظهرت هذه الالعاب في المناهج المدرسيه في بعض الصفوف كالعاب تمهيدية للحصص التدريب.
0: نعم.
1: ثم خبطك الألعاب التقليدية هي جزء من الرياضات.
0: جميل.
1: لا تنفصل عن الرياضات العادية اللي احنا نعرفها.
0: نعم.
1: فهي تستخدم كثير في عمليات التهيئة وعمليات الإحماء.
0: جميل واضح. طيب أستاذ يونس، الفعاليات متى بتنطلق إن شاء الله موسم الألعاب التقليدية وإلى متى ستستمر على شاطئ الدهاريز في محافظة ظفار؟
1: بإذن الله تعالى تنطلق يوم 13 اللي هي يوم الخميس والجمعة
0: والسبت. الساعة الوقت اللي بيكون هل الدعوة عامة؟
1: تبدأ المنافسات الساعة 3 وتنتهي على الساعة 6.
0: بالنسبة للجمهور كيف ممكن يحضر؟ هل الدعوة عامة ولا هي منافسة فقط بين
1: الدعوة الأندية؟ عامة للجميع. الدعوة عامة للجميع طبعا. مثل ما خبرتك في عدة أركان للموسم.
0: نعم خلينا نتكلم شوية عن الفعاليات. نعم اللي بتكون مصاحبة لهذا الموسم.
1: البطولة الرسمية تستهدف الأندية وهي تقام في جزء معين من الموسم.
0: جميل.
1: بالإضافة إلى معرض الألعاب التقليدية وهو استعراض الألعاب التقليدية كاستعراض تتيب الخاص بالألعاب التقليدية بقوانينها بشروطها بآلية ممارستها بحيث أنك أنت تقدر كزائر لهذا التعرف على هذه الألعاب عدد كبير. طبعا الألعاب التقليدية التي تم تقنينها هي عددها 24 لعبة، فبالتالي إمكانية استعراضها مباشرة قد تكون صعبة، ولكن وجدنا الحل من خلال إقامة معرض متنقل لهذه الألعاب.
0: جميل.
1: وجودها، طريقة لعبها، المهارات التي تطلبها، قانونها، عدد الألعاب، نوعية الملعب اللي تستهدف كل لعبة، هذا في ركن المعرض، بالإضافة إلى ركن المسبح التفاعلي وهو يهتم بالألعاب التقليدية من خلال الناشئة.
0: نعم.
1: أو استهداف الناشئة في هذا المسبح والعوائل بشكل خاص من خلال هذا الركن، هو ركن المسبح.
0: يعني بتكون في مسابقات، أسئلة أيضا، جوائز.
1: نعم.
0: للمشاركين طوال أيام الموسم بإذن الله.
1: نعم نعم، الموسم يكون 13 و14 و15 من شهر أغسطس على شاطئ الدهر.
0: إذن هذه دعوة للجميع يعني اللي متواجدين حاليا في محافظة ظفار، مقيمين على أرض السلطنة أيضا في محافظة ظفار، أو رايحين زيارة إلى المحافظة من زوار سلطنة عمان، رحب فيكم في محافظة ظفار وإن شاء الله تشاركوا وتتعرفوا على الألعاب الألعاب التقليدية أو الألعاب الشعبية أيضا من خلال مشاركتكم مع موسم الألعاب التقليدية 2026 اللي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أنا أتمنى التوفيق لكم بإذن الله أستاذ يونس الحراس، وإن شاء الله على تواصل أيضا تنقلوا لنا كل ما هو جديد في هذا الموسم. شكرا جزيلا لك أستاذ يونس.
1: بإذن الله تعالى، والشكر موصول لكم أخي عدنان، والدور اللي تقوم فيه دور كبير للتوعية بهذه الألعاب، وأيضا أتمنى حضور والدعوة للجميع، أتمنى حضورهم وتشريفنا في هذا الموسم.
0: الله يحفظك أستاذ يونس الحراسي رئيس اللجنة الفنية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، تحدثنا عن موسم الألعاب التقليدية 2026 ضمن فعاليات مهرجان خريف ظفار 2026 على شاطئ الدهاريز ابتداء من 13 إلى 15 من أغسطس 2026.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم جميعا، سعيدين جدا اكيد بتواصلكم معنا اليوم، ويا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر اثير اذاعه الشباب من سلطنه عمان. يا هلا وسهلا بالمشاركات اللي توصلنا مع اجواء الخريف اللي متابعنا في محافظه ظفار، ان شاء الله تستمتعوا معنا. سعيدين جدا بتواصلكم، اختيار الاصدقاء امر ضروري جدا لان الاشخاص من حولنا يؤثرون فينا أكثر مما نتخيل، والأجمل أن نختار أشخاص يشبهوننا في القيم والاهتمامات ونشعر معهم بالراحة ونكون على طبيعتنا. أم عادل يا مرحبا وسهلا، نورتي وسعيدين جدا أكيد بتواصلك معنا. تحية لكم العم عبد الله عزيز وغالي، حبيت أسلم عليكم وشكرا أيضا على تواصلك يا علي بن خاطر النجادي. ومساء سعيد أيضا لخالد الكعبي، يقول مساء الخير والسعادة لأجمل برنامج في إذاعة الشباب، أتابعكم دائما باستمرار ومتابعينكم، وينكم كنتوا غايبين عنا كم يوم، موجودين نحن يوميا من الأحد إلى الخميس وأكيد نتناوب على البرنامج، وإن شاء الله تكون دائما مستمتع معنا. شكرا لتواصلك معنا. 2-4-6-9-8-1-5-1 إذا عندنا اتصال أكيد نبدأ نستقبل مكالمات المستمعين، بعد ذلك بننتقل لمحطة أخرى من محطاتنا هذا المساء. أتمنى لكم وقت طيب، خبرونا عن أجواءكم، وين متجهين وعلى وين رايحين، وفضفضوا معانا على أساس كذا ما تكتموا هذه المواضيع أو هذه المشاعر، نكون في مساحة ندردش فيها، نتعرف على أيضا القرارات اللي اتخذتوها في مواقف الحياة وكيف تصرفتوا من موقف معين مر عليكم. 10 أبواب بانتظاركم، معادة 1 و9 و4، هذه الأبواب تم اختيارها ضمن المواضيع اليوم اللي طرحناها عبر أثير إذاعة الشباب. رقمنا 7 خطوط بانتظاركم من داخل السلطنة على 2-4-6-9-8-1-5-1، من خارج حدود السلطنة على 0-0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8.

حياكم الله مستمعينا، سعيدين جدا بتواصلكم في هذا المساء الجميل، ولا زالت أيضا الأخبار كثيرة جدا، متابعتنا أيضا لكل الأحداث إن كانت محلية وعالمية، نرصد كل ما هو جديد. غدا بإذن الله سلطنة عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للشباب. تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيرتها مع دول العالم غدا الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء أيضا بناء للحاضر. أكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني. واصلت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشباب خلال العامين 2025-2026 جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. وقالت أيضا مديرة الاستقراءات الشبابية بدائرة التواصل والحوار الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب الأستاذة عبير الفارسي لوكالة الأنباء العمانية: تندرج البرامج تحت إطار متكامل يهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية، مثل برنامج ثروة الذي يشكل نقطة محورية للاستماع للشباب، حيث أقيمت النسخة الأولى من ثروة في سبتمبر 2025 لإشراك الشباب في تقييم المشروعات والبرامج الشبابية السابقة للوزارة وتطوير مبادراتها التي تتناسب مع الخطة الخمسية الحادية عشر، ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية في أكتوبر 2026 مع التركيز على تزويد الشباب بمعرفة عميقة في 6 سياقات وطنية رئيسية تتمثل في السياق الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والمؤسسي والإعلامي. وعلى المستوى الخليجي وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تنظم الوزارة منتدى الشباب الخليجي الرابع في سبتمبر 2026 بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبل صناعة المحتوى الرقمي لتعزيز التواصل بين شباب الخليج ومناقشة التحديات المشتركة. وأوضحوا أيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب أنه في سياق تعزيز ثقافة الحوار والتفكير النقدي، استضافت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب البطولة الآسيوية للمناظرات باللغة العربية في عام 2025 بمشاركة ما يقارب من 300 مشارك يمثلون مختلف المؤسسات التعليمية الآسيوية، حيث حققت جامعة السلطان قابوس المركز الأول في هذه البطولة. وعلى المستوى المحلي أقيمت البطولة الوطنية التاسعة للمناظرات باللغة العربية عام 2026، وشارك فيها عدد كبير من الجامعات والمدارس والأندية، كما تم الإعلان عن جائزة تواصل للأفلام القصيرة للشباب 2026 لتسليط الضوء على مواهب الشباب العماني في صناعة الأفلام القصيرة، حيث شهدت زيادة في عدد المشاركات ما يدل على تنامي اهتمام الشباب بهذا الفن. إن نشر التواصل الشباب تمثل دورا توثيقيا وإعلاميا من خلال عرض تجارب ومشروعات الشباب العماني بشكل نصف سنوي، حيث تتضمن موضوعات متنوعة وتعرض إنجازات الشباب محليا وإقليميا ودوليا. وفي هذا العالم سيتم الإعلان عن مشروع حول الشباب والذكاء الاصطناعي يتعلق بالتطورات السريعة في هذا المجال وتأثيراته على التعليم والعمل والابتكار بهدف تعزيز المعرفة والوعي. أما فيما يخص المبادرات الشبابية، مدير دائرة المبادرات الشبابية الأستاذ محمد المكتومي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب قال لوكالة الأنباء العمانية: تنفذ الوزارة سنويا برنامج دعم المبادرات الشبابية الذي يسعى لتمكين الشباب من تنفيذ أنشطة تسهم إيجابيا في المجتمع في مجالات مختلفة مالية وثقافية وصحية وبيئية ومجالات مرتبطة بالابتكار والأمن السبراني والقيادة، وقد تم دعم
تم دعم 61 مبادرة شبابية في عام 2025 و68 مبادرة في عام 2026، واستفاد منها حوالي 12 شخص سنويا، 12 ألف شخص سنويا. طبعا أيضا إن شاء الله الوزارة ستقوم أيضا بملتقى المبادرات الشبابية، وهو ملتقى يجمع بين المبادرات الشبابية التطوعية من مختلف محافظات سلطنة عمان لتبادل التجارب، تعريف المجتمع بأنشطتها وبرامجها. وأيضا على الصعيد العمل التطوعي عد برنامج إسناد عمل للتطوع الشبابي لعام 2026 من أحد المشروعات المهمة الرئيسية لتأهيل الشباب المتطوعين من خلال ورش عمل، معسكرات عمل تطوعية، برامج تدريبية نوعية. ويستهدف البرنامج تدريب 500 شاب متطوع من مختلف محافظات سلطنة عمان مع تنفيذ مجموعة من المعسكرات لصقل المهارات التطوعية، تعزيز أيضا دور الشباب في التنمية المجتمعية. بالإضافة أيضا لدائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أيضا هناك برامج البرنامج أيضا الاستراتيجي لتعزيز رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تطوير شخصية الشاب العماني في الأبعاد الدبلوماسية والحياتية والانضباطية. يأتي برنامج السفراء الشباب الذي يعمل على تأهيل القيادات الشابة للمشاركات الخارجية وتطوير مهارات التواصل التفاعل وتعزيز المعرفة بمجالس الأمم المتحدة ولجانها. هناك الكثير من البرامج مثل معسكر، أيضا يمثل معسكر مستعد الذي يستهدف الفئة العمرية بين 18 و29 عام الاعتماد على النفس، العمل الجماعي. ويقام البرنامج بشكل سنوي، حيث من المؤمل مشاركة ما يقارب 500 طالب ومشارك في هذه النسخة وهذا العام في 2026. كما يعد برنامج الانضباط العسكري الذي يقام بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم وبعض المؤسسات الحكومية أحد البرامج الوطنية المهمة، حيث يركز البرنامج على غرس قيم المواطنة الالتزام لدى المشاركين من خلال برامج تمتد لأربعة أسابيع متواصلة تتنوع بين البرامج والتدريبات العسكرية وبين الورش والمحاضرات التخصصية المنافسات الرياضية. يشارك في النسخة الحالية لهذا العام 1000 مشارك يمثلون جميع محافظات سلطنة عمان، كما يشارك الشباب العماني بشكل سنوي في العديد من البرامج التي تقام على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي. ولعل أبرز هذه المشاركات منتدى الشباب الاقتصادي الاجتماعي الذي يعد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويستعرض مجموعة من القضايا والتوجهات ذات العلاقة بالشباب. إذن غدا سلطنة عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

مساءكم وطن يا شباب عمان، مساءكم محبة وخير وعطاء وبناء. أهلا بكم جميعا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتجه إلى محافظة ظفار وتحديدا إلى سوق الفرضة، حين كانت التجارة تصل من البحر. من الفرضة بدأت رحلة التجارة في صلالة، تصل السفن محملة بالبضائع وتغادر حاملة منتجات ظفار في مقدمتها اللبان. ويستعيد سوق الفرضة اليوم ضمن فعاليات عودة الماضي ملامح تلك الحياة التجارية القديمة. سوق ارتبط بتاريخ صلالة، نشأ سوق الحصن بالقرب من الحصن والفرضة الساحلية، وشكل مركزا لاستقبال التجار وتبادل البضائع القادمة عبر البحر. وهناك حلقة وصل تجارية ربطت الفرضة صلالة بالمواني المجاورة، فعبرها وصلت السلع واحتياجات السكان، منها حملة السفن اللبان الظفاري إلى أسواق بعيدة، حاملا معه اسم ظفار ومكانتها في طرق التجارة القديمة. ما المقصود بالفرضة؟ هو طبعا موقع ساحلي كانت تصل إليه السفن لتفريغ البضائع قبل انتقالها إلى الجمارك والمخازن والأسواق، ذاكرة تعود إلى الحياة. واليوم يستعيد سوق الفرضة ضمن فعاليات عودة الماضي أجواء الأسواق القديمة من خلال الحرف، المنتجات، المأكولات الظفارية، أيضا من خلال تواجد سوق الفرضة في عودة الماضي ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. بإمكانكم الاستمتاع خلال الفترة القادمة بعودة الماضي والفعاليات والتعرف على سوق الفرضة. هناك مجموعة أيضا من الفعاليات المصاحبة بإمكانكم تستمتعوا إن شاء الله خلال الساعات القادمة مع مجموعة من الفعاليات، مع دليل فعاليات خريف ظفار 2026 عندكم الواجهة العصرية أب تاون اللي رايحة تستمر بالفعاليات المختلفة إن شاء الله على سهل أتين، الألعاب الترفيهية، ممشى مدينة الألعاب، عربات الطعام، عندكم الحديقة الصحية اللي أكيد مستمرة بالفعاليات في حديقة صلالة العامة، في برامج توعوية، برامج رياضية، عندكم أيضا وقت الطفل، وأكيد كلكم مركزين على الأطفال عشان يستمتعوا بأوقات الخريف وتواجدهم في محافظة ظفار ويتعرفوا على الفعاليات الجميلة. بإمكانكم تروحوا وقت الطفل مدينة التعلم والترفيه في حديقة عقد العامة، في كثير من الفعاليات منها معالم المدن المهنية، فعاليات المعلم الترحيبي، فعاليات السينما الخارجية المعلقة، ممر الفلامنجو المضيء، أيضا ممر الفراشات المتحركة، عندكم فعالية المناطيد العملاقة، البحيرة المضيئة، فعاليات رجل الفضاء، فعاليات تلفزيون الأطفال، الكتب المضيئة، مسرح المدن، جامعة الطفل، ردهة المطاعم، مدينة الانضباط العسكري، مدينة المستقبل، مدينة المواهب، والمدينة الرياضية والمدينة الهندسية. كل هذه الأوقات اللي بإمكانكم تستمتعوا فيها إن شاء الله في حديقة عقد العامة خلال الوقت القادم، وتعرفوا على موروثاتنا، أسواقنا، عاداتنا وتقاليدنا وماضينا وفنوننا في عودة الماضي. بإمكانكم أنكم تستمتعوا مع أجواء خريف ظفار 2026. هذه مجموعة من الفعاليات ورزنامة هذا المساء، للتوجه أيضا لمشاركة الأحباب، الأصدقاء وزوار الخريف لفعاليات خريف ظفار 2026. نحن معاكم ومع وجهتكم هذا المساء. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإخراج مروان السعيدي المنتصر بالله العامري، هذه تحية مني، كنت معكم على الهواء مباشرة، أنا عدنان ميمن، يلتقي بكم بكرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من الثامنة حتى العاشرة عبر إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات.

0: ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
3: إذا قدك مع المقامح سامح.
0: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
3: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
0: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. هذا المثل يشبه المشكلات أو الأشخاص أو المواقف المسببة للإضطراب والقلق بالرياح اللي تدخل من النافذة وتملأ المكان بالمشاكل والهموم. والحكمة بسيطة وواضحة، إذا كان هناك مصدر يسبب الأذى أو الإزعاج للإنسان فيجب غلقه والابتعاد عنه عشان المشاكل لا تتفاقم ويصعب حلها. هذا يخلينا بأن نكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات اللي تمنع عنا المشاكل وتجنبنا الأشخاص أو المواقف أو الأشياء اللي تسبب لنا الضيق والتوتر. نحن ما نريد نبعد ولكننا ما نقدر على إصلاح المستحيل، عشان كذا نقفل بقفل محكم كل النوافذ اللي ممكن يجي منها الريح والمشاكل عشان ننعم بالراحة والطمأنينة.
1: نسكوا عليهم مرة ثانية واخبارهم في كل مكان. يا أخي مالك حاجة بهم، ابعد عنهم وعن مشاكلهم.
2: انتي سفتي وخليش بحالك، وانا اقول لك بدل المرة ألف مرة، هذول اصحابي وبقضي معاهم اجمل الاوقات وما بخليهم ولا بتخلي عنهم.
1: يا اخي انت ما تفهم، صحابك بيودونك في داهية، بيشوهون سمعتك وبتكون واحد منهم، والناس بيتجنبونك بسببهم وبسبب سيرتهم الشينة.
2: انت سكتي سكتي، انا ما بسمح لك ولا بسمح لأي حد يتكلم عنهم بيسوء.
1: يا اخي صدقني صحابك ما وراهم غير الشر وغير التعب، هذون شكلهم متسيبين وما حد قادر عليهم، تجي انت وتصاحبهم.
2: كلامي صحيح وعين العقل، بسوي مثل ما قال المثل الشعبي.
1: ايش قال المثل؟
0: الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. الحكاية اللي توضح المثل الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. سالم رجال معروف بحكمته ولكنه قليل الصبر على البرد والريح. في بيته كانت هناك دريشة صغيرة تواجه البحر، وفي كل مساء تهب منها الرياح شديدة بقوة، وكان كثير الشكوى من الرياح. قال له جاره العجوز سد الدريشة واستريح من البرد والتعب، لكن سالم كان مغرما بالنظر إلى القمر وإلى النجوم وإلى السماء من هذيك الدريشة، فرفض أنه يسدها واستمر في المعاناة حتى مرض وأوشك على الموت. أخيرا سمع كلام جاره وسد الدريشة. في الصباح استيقظ على شعور غريب، شعور جميل، على راحة نفسية عالية ما كان يعرفها منذ سنوات. ابتسم وقال الريح ما هدأت لكن قلبي أخيرا هدأ. أحيانا سد الدريشة أهم من النظر إلى القمر. صار سالم ينصح كل من يمر بمشاكل عليه أن يسد دريشتها بالحل المناسب، يستريح ويريح قلبه وعقله. راحة النفس مهمة جدا، وعشان نوصل لهذه الراحة علينا غلق مصدر ما يزعجها ويقلقها. الأبواب المفتوحة غالبا يدخل منها كل ما يؤذي ويسبب التوتر والمرض، فتسكيرها وغلقها خير وبركة. ما نضيع الوقت في العمر في تغيير ما لا يمكن تغييره، فالأفضل تمضية العمر والوقت في التقرب إلى كل ما يبعث الهدوء والطمأنينة والسكينة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري، وبشرى مبارك بيت مغراب ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

收了。

هداك يصنع الفرق فيني.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

سراد حبك بيادي يا شوقك يشكي العين قصرك مرصامه بعادي

برنامج للمطاعات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأسف ضيوف اقتربوا منا بتلامس ومشاعرنا فأحببناهم للوطن للفرح للتفاؤل للسرة مسرح تجمع نوعية من الأحد حتى الخميس من 5 إلى 7 المساء من هنا من استوديو 5 على راديو الشباب.

0: اللي تشبر من عمان.
1: وسود بحر طاري، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح ياسمين، صباحكم أنتم. صباح ياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومين الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: إذاعة شباب من صباحتها
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على مدى أثير إذاعة الشباب التوجه إلى

برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال البحار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: انت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف.

0: انت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جا

0: جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: أنا إذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب إني أمد ديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: ما حد مدوخني وفار مخي إلا كذلك هذه مالتك.
0: إنا لله. شوف أنت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا
0: نعم، أنت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري أنا. أنا بنقذك من المشكلة اللي أنت فيها وبريحك كذلك. وقول ما قال خالي أخو أمي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟

0: صالح، ايش فيك حبيبي؟
1: لا ماكو شيء.
0: معقولة عاد يا صالح ماكو شيء؟ صار لك يمكن ساعة أو أكثر وانت ساكت. لا ما قلت حتى كلمة واحدة. ايش فيك؟ متضايق من شيء؟
1: بصراحة ايه.
0: اي انا اقول مو معقولة ماكو شيء. قولي يا صالح، ايش منه متضايق؟
1: اشياء وايدة وايدة.
0: قولي مثل شنو؟
1: لا ماكو داعي. المهم انا ما علينا الحين، المهم الليلة بنسهر برا البيت. ها
0: لا لا لا، اول اعرف ليش متضايق وش من؟
1: يبقى خلاص الموضوع هذا انسيه.
0: لا ما انسى، شلون انسى؟ زوجي قاعد يمي صار له ساعة ما ادري ايش فيه، تقولي الموضوع هذا انساه؟
1: مو يا حياتي، انا كنت افكر في اشياء لقيت الوقت الحين مو مناسب اقولها.
0: اي ليش ما تقولها؟
1: مو لو قلتها نزعل مع بعض مرة ثانية.
0: لا ما نزعل.
1: مو يا نادرة، صدقيني الموضوع هذا بايخ وما يستاهل كل الاهتمام منك. قولي لي بس وين تبينا نسهر الليلة؟
0: صالح أنا ماني ياهل علشان تسكتني بالكلمتين هذيلة.
1: ها؟
0: إيه شوف، إذا ما تقول ليش مضايقك ولا إيش فيك، ترى الليلة ما أقعد هني ولا.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصبر يا رب، الصبر يا رب. نادر تعوذي من إبليس.
0: أعوذ الله منك أنت يا صالح.
1: لا أنا الليلة برتكب جريمة.
0: صالح
1: وين السكين؟ أبخلي الجرائد المحلية والعربية والعالمية تكتب عنها.

0: سكتي واللي عافيه.
1: يما لحقيني، صالح قاعد يتهجم علي بكل ما يملك من قوة.
0: والله عاد ان شاء الله ينفجر البيت باللي فيه. انا اش علي؟ انا شكو، انا مالي شغل فيكم بالمرة.
1: يا يما انا في خطر، بنتك في خطر.
0: امتنعي عن التدخين.
1: يا يما انا حياتي في خطر وانت قاعدة تطنزين علي الله يهداك. احر ما عندي، ابرد ما عندك.
0: والله يا بنيتي انا غاسلة ايدي منكم ومشاكلكم بالماي والصابون، وما سحتها بخيشة بعد مفوطة.
1: يما يما يما لحق علي يما.
0: ها يما؟ ها لا، هذا نداء الخطر، لا اكيد بنتي بخطر. ها نادرة نادرة، الو الو الو الو. يا ويلي انقطع الخط، هذا اكيد الشادي الحرامي هجم على بنتي وافترسها. خل اقوم اروح لهم الحق عليها قبل لا تموت بنتي، قبل لا تموت بين يدينا. حبيبتي يا نادرة، والله لا اصير لك عابرة الغارات.

0: عمرو يا ويلي عمرو، قوم قوم قوم قوم يما البنايه في خطر، قوم.
1: هاي بنيه
0: اختك شقيقتك شق الله بالعومك وبالعوم صوالح، قول امين. قوم قوم قوم.
1: اوه يا يما الله هداك، يا تقعدين من النوم علشان نادره وريلها.
0: ويه انت ويه مالت عليك، ردنا مره ثانيه ليه العاصي، اقول لك قوم اختك بخطر، تنام نامت على الطوف، قول امين. عوامر هويت بجهنم، قول امين. احنا بكل بنيه بين الموت والحياه، وانت متلحف بالكمبل وخامد، خمدت من سرك، خمدت بحفره، قول امين. قوم يلا قوم.
1: يما الله هداك، انا ميت من النعاس وراي دوام الصبح، بعدين هذا مو وقت مناسب ان نروح لهم.
0: شنو مو وقت مناسب؟
1: اي مو وقت مناسب.
0: ويعيد دق ضلوعك، اقول لك قوم، الشالب وعيون الحرامي قاعد يطق اختك، تقول لي مو وقت مناسب نروح لهم؟
1: اوه وانت ايش دراك ان طقها؟
0: اتصلت فيني تقول لحقيني انا في خطر، بعدين سمعت صاخه وانقطع الخط، يعني وينها بالله؟
1: والله يا يمه انا من رايي نخليهم يولون وتحطي راسك وتنامين، وماكو داعي تدوخين راسك معاهم.
0: لا لا لا لا، ما منك فايده، ما منك فايده بالموليه، انا احسن شيء اركب وانيت واروح لهم.
1: اي وانيت هالحزه يا يمه، الله هداك.
0: خلاص مو شرط وانيت، اطلب تاكسي نجده. قوم قوم قوم قوم انت الحين، اطلب لي تاكسي الحين، يلا هي قوم.
1: خلاص خلاص خلاص يبا، ما دام مصممه وما بذنك ماي، خلاص انا اتوكل على الله واقوم اوديك لهم.

0: سمعي سمعي سمعي يا يمه سمعي سمعيهم يضحكون. سمعتي حسهم زين؟ ها يضحكون ولاكو احسن منهم، وانت خابه نفسك وشاطه روحك ويبيتنا من هناك لهني، وهذه اخرتها.
1: اخاف بس هذا حس التلفزيون.
0: لا يبا لا، للحين منتي مقتنع عقب اللي سمعتي؟ صبري لحظه صبري، شوفي شو بسوي.
1: ايش تبي تسوي
0: الحين؟ اخليك تشوفين بعيونك وتسمعين بذونك.
2: ها او عامر هني العم، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا يا اهلا وسهلا.
1: مشكورين. وين نادرة؟ إيه
2: نادرة موجودة. يا نادرة نادرة
3: عمري عمرنا. نعم هاي ما تفضلوا تفضلوا.
0: الحين قناعتي.
3: تفضلوا حياكم الله.
2: تفضلوا.
1: الله لا يحييك ولا يبجيك قلامي.
3: حوليش يما؟
1: ماني أمك، أنا ماني أمك وصمة، حتى صمة تصمك يا جليلة الحية، يلي ما عندك ذرة من العقل ولا الإحساس.
2: عمتي خير إن شاء الله. الصاير
1: الصاير بعد الحين، يلي ما تستحين ولا تنتخين على وجهك، تقوميني من فراشي وتخليني أركض حافية بهالليل من هناك لهني على أبو حياتك بخطر، ولحقيني ولحقيني وآخرتها أيك والقاك متشققة من الضحك أنت ويا هالشاذي طايحين لضحك وسوالف.
2: عن الغلط عن الغلط.
1: أنت اسكت ولا كلمة، لا تقول ولا تكثر.
2: زين سكتنا.
3: إيما أنا آسفة.
1: أنت عيارة وكذابة، ومصيرك بيصير مصر مصير الشاوي. أقول الشاذي ولا الشاوي؟
2: واللي هذا اللي بفششها الحين.
1: شوف عاد، الشاوي اللي عنده غنم كل يوم يقص على أهل القرية ويقول لهم لحقوني الذيب بياكل غنمي، ومرة ومرتين يجون بينقذونه ويلقونه قاعد يضحك عليهم.
3: وبعدين
1: لما يوم من الأيام هجم عليه الذيب صج، وقام يصارخ ويستنجد بهالقريته، لكن هالمرة ما حد ياه، حسبالهم يضحك عليهم مثل كل مرة، والذيب ياب معاه ذيابه وافترسوا القنم وافترسوا الشاوي معاهم. هذا مصيرك معاه يا نويدرو.
2: يا ليتك انتي الغنم.
3: صالح
2: من معاه
1: مع الذيب يا الشاوي.

0: قلت لك قلت لك خليهم يولون، لكن ما طعتيني.
1: اي والله يا عم مروح، اي والله هالمره انت طلعت اشطر مني.
0: الا قولي قمت اعرف لهم زين، صالح ما يقدر على زعلها، وإهي ما تقدر على فراقه، يحبون بعض يحبون بعض، ما عليك من كل المشاكل اللي قاعده تصير، هذه كلها شكليات، انما في الحقيقه على قلب واحد.
1: اف عسى هالقلب يحترق ويصير رماد.
0: ليش يا يمه ليش؟ حرام عليك.
1: انا اقصد قلبه، اهو قلب صويلح، الله لا يصلح حاله.
0: لا يا يمه حرام عليك، هذا راي بنتك.
1: وح قطيعه تقطعه، ما احبه ما احبه، ما اشتهيه بعيشه الله، اكره اكره العمى، ودي اقطعه بضروسي. من زمان انا ما احبه، من زمان، من شفته وشفت شيفته، شيفته الشاذي، وانا كرهته. لو ما ابوك الله يرحمه وهو اللي زوجه نويدروه، كان شفته ليل حين يفحط الليل والنهار، يتمنى منوه بس يشوفه لو من بعيد. اي والله وانا امك لو المساله من اول راده علي، كان لو يموت ما ياخذها، لكن اخ سواها المرحوم وراح سواها فيني.

0: يعني انت متصله فيها؟
1: لا مستنجده فيها.
0: خوش، عذرا اقبح من ذنب.
1: لا، ذنب اقبح من عذر.
0: شوفي شوفي يا نادره، ترى انا ما بك اليوم والثاني امي طاقه الويش لاله ويايتنا مفتلته تقول شنها كلب بوليسي.
1: امي كلب بوليسي؟
0: انا قلت شنها تشبيه يعني مو
1: لا سبق. عيوني لا، انا امي احسن واعظم ام في الكون كله.
0: امي
1: اي نعم، ولا اسمح لك التطاول عليها او تمس كرامتها بكلمه واحده، وخصوصا في غيابها.
0: وش معنى يعني في غيابها؟
1: علشان انت اللي هو انت ما تقدر تتكلم عليها ولا كلمه.
0: ليش؟
1: اذا كانت هي واقفه قدامك.
0: ليش امك جرايندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على
0: انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. اي هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم، ايش قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: اي تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان.
0: ايش اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ ما اسمع انا، ما اسمع شو يقولون. شو يقولون؟
1: جبنة ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوش.
1: صالح، انا عندي لك اقتراح. لو نفذته امي بتغير معاملتها معاك. وتحبك اكثر من ولدها واكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنقل الرعاة في منغوليا، هذا الترحال الرعوي الموسمي بين فصول الصيف والشتاء، ومسكن الدائري الذي يتميز للأسرة المنغولية، مش المنغولية فقط، حتى التتار والمجموعات القبلية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى تعتمد على نظام دائري في تشكيل الخيمة، وهذا النظام الدائري يساهم بشكل فعال على تحمل الرياح اللي موجودة في هذه السهوب، وأيضا يصنع بطبقات معينة من اللباد التي تحمي من الحرارة خلال الشتاء، وهي ثقافة مكتسبة لدى المجموعات العرقية التي تعيش في وسط آسيا، ومن ضمنهم أيضا الشعب المنغولي. وهذه المنغوليين كما تحدثنا في نظام الرعي مالهم اعتماد تام على الطبيعة للحصول على الماء والعشب، وخمسة أنواع من المواشي لديهم، لديهم الأغنام والماعز، لديهم الأياك، لديهم الجمل ذو السنامين، ولديهم الأبقار. وهذه الخمسة أنواع أيضا كل نوع قد يتميز بمكان آخر، فالجمل ذو السنامين يعجب المناطق الجنوبية في صحراء جوبي، والأبقار يعجبها الشمال، يناسبها المناطق الشمالية، والأغنام والأياك قد تكون في الشمال مع الأبقار، لكن الأغنام قد تنتشر في، والماعز تنتشر في مختلف مناطق منغوليا كلما توفر لها الرعي. والرعاة أيضا لهم استراتيجية خاصة في التعامل مع المرعى، يتم تخزين بعض المراعي لفصول القحط لفصول الشتاء واستهلاك بعضها، وقد ينتقل لهم طرق مختلفة في الرعي تتشابه مضمونا مع الحال في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي حالات إنسانية تعامل بها الإنسان مع المواشي في مراحله المختلفة أثناء تطوره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض إلى اليوم، يعني وهو في تطور، وهو في تطور مستمر في مختلف الجوانب، لكنه لا زال يتمسك بالطرق التقليدية القديمة جدا في الرعي. مثلا يلجأ الرعاة إلى حركة إضافية في منغوليا تعرف باسم أوتور، وهي انتقال مؤقت لمسافات أبعد عندما يقل العشب أو يتأخر المطر أو تصبح المراعي القريبة غير كافية، ويتحرك فرد أو اثنان من الأسرة مع جزء من القطيع بينما يبقى البقية في مكان التخييم الأساسي. وهذا الأمر أيضا يحدث في الصرب ويحدث في القيض في محافظة ظفار عندما ينتقل إلى مكان إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا الأمر يحدث يسمى محليا هنا في منغوليا يسمى أوتور، لكن في محافظة ظفار يسمى نلئ، بمعنى انتقل الرعاة من مكان قليل العشب إلى مكان كثير العشب، وهذا المكان كثير العشب يكون خارج حدودهم التقليدية، لكن بسبب حدوث أمطار معينة أو خير معين، هطول مطري في هذه المنطقة لا زالت فيها بعض الأعشاب، فيتجمع الجميع في هذه المنطقة، وهذا الأمر يحدث في فصول الجدب أو في القحط أو أثناء يقل المرعى إلى المراحل النهائية. وهذا حدث أيضا في خمسينيات القرن الماضي عندما انتقل الأهالي من غرب محافظ ظفار إلى شرق محافظ ظفار بعد أن توقف الخريف لعامين متتاليين. هذا التنقل الذي حدث يعني أثر كثيرا على اقتصاديا واجتماعيا في محافظة ظفار، وحدث أيضا حتى على مستوى يعني الاجتماعي، صار فيه زواج مختلف بين الشرق والغرب في هذه الفترة اللي استمرت سنة أو سنتين، ولازال يعني إلى اليوم يوجد تأثير لهذه المنطقة في قلوب كبار السن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمع نفر من كبار تجار مسقط يرأسهم حمد بن يوسف بشابين من قادة الثورة الجديدة التي كانت تتهيأ ضد البرتغاليين في عام 1624.
1: هل أستطيع أن أفهم يا أخ برهام أن كل شيء قد درس بعناية ودقة؟
2: نعم أستطيع أن أقول ذلك.
1: إذن أنت وصديقك مندوبا الثورة إلينا.
2: نعم وجئنا نشرح لكم ما يجري.
3: أعود فأسألك من جديد، ما هو المطلوب منا؟
2: الدعم المالي الآن، فالثورة تحتاج إلى المال لشراء السلاح والغذاء للمقاتلين.
3: أبشر إن شاء الله لن نقصر، وما أرخص المال أمام الدماء التي سيبذلها أبطال الثورة في سبيل حرية الوطن.
2: تذكر دائما أن المعركة تقوم على الشراع الكبير، شراع السفينة الذي سيمتد من مسقط حتى قرين.
1: قرين؟ أين قرين هذه؟ أنا عرفتها، إنها قرب البصرة.
3: وأنا عرفتها، لقد تعودنا نحن معشر التجار أن نأوي إليها إذا نشبت حرب أو أخطار في البصرة.
1: على مقربة منها مدينة كاظمة، أليس كذلك يا أخ برهام؟
4: تسألون صديقي برهام وأنتم أصحاب طرق التجارة من هنا حتى أندونيسيا وأفريقيا.
3: هذا صحيح، لكن معظم أرباحنا الآن تذهب للبرتغاليين الذين يفرضون علينا المكوس والضرائب ويجبروننا على شحن بضاعتهم في سفننا.
2: استمعوا إلي، حربنا مع البرتغاليين لن تكون حرب قتال بالمدفع والبندقية والسيف، بل ستكون حربا تجارية واقتصادية أيضا.
3: كيف؟
2: ترفعون أسعار المواد.
1: رفع الأسعار؟ وما الفائدة من رفع الأسعار؟
2: حتى يضيق الناس بهم.
4: وتغرقون السفن المحملة بالبضائع.
5: ماذا؟ نغرق بضائعنا؟
1: طلب غريب، كيف تريدون أن نغرق بضائعنا ونخسر مالنا؟
2: لا نريدكم أن تغرقوا بضاعتكم، نريد إغراق البضائع التي تحملها السفن من أجل تموين حامياتهم.
5: ولكن ليس لهم سفن خاصة تحمل تموينهم.
6: نحن نزودهم بما عندنا للأسف.
2: إذن سوف نغرق بعض سفنكم.
1: لكننا سوف نصاب بخسارة كبيرة.
2: تعوضون عن خسارتكم برفع الأسعار.
4: هذه هي الأوامر والتعليمات من قادة الثورة.
3: حسنا، سوف نستجيب لطلبكم رغم صعوبته وخطورته.
1: لكن قبل كل ذلك عليكم أن تخبرونا ما هي خططكم الداخلية.
2: لا نستطيع البوح بها، ولا نطلب منكم الآن إلا العون.
3: العون موجود بإذن الله.
5: الثقة بنا أهم من العون.
1: نريد منكم أن تخبرونا عن أسماء ثلاثة من مجلس القيادة على الأقل.
2: سوف أستشير صديقي.

0: استمعوا، يمكننا أن نخبر الأخ حمد فقط، وبعد أيام سوف تعرفون كل شيء.
1: تفضلوا إلى المجلس الآخر يا إخوانا لو سمحتم، ريثما أتشاور مع الأخوين برهام وربيعة.
2: هل يمكننا المغادرة نهائيا؟
0: لا،
1: لن تغادروا قبل أن يكتمل هذا الاجتماع ونتفق على رأي واحد معاً.

0: أسماء القادة الثلاثة يا حمد هم الشيخ سعيد الشقصي، والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، والشيخ صالح بن سعيد الزاملي.
1: ونعم الرجال هم.
2: ونحب أن نخبرك يا أخ حمد بأن رسلنا قد تحركت أيضا إلى الموانئ العمانية، وهناك فريق آخر قد سافر إلى البحرين وإلى قرين وإلى القبائل العربية في ساحل فارس.
1: لكنكم تجاهلتم الدولة العثمانية.
0: وماذا قدمت لنا الدولة العثمانية؟
2: لقد تركت وحوش البرتغال يفترسوننا ويفعلون ما يندى له التاريخ من بطش ونهب واغتصاب.
1: لكن الثورة تحتاج إلى السياسة أيضا، وأنتم تقاتلون عدوا شرسا قويا محصنا بقلاع ومدافع.
0: نخشى إذا اتصلنا بهم أن يكشفوا أسرارنا.
1: خوفكم مشروع، ولكن الرأي عندي أن توعزوا إلى رسولكم الذاهب إلى شمال الخليج أن يتصل بحاكم العثمانيين في البصرة، ويشرح له عن أهداف حركتكم، وأن هدفكم السامي هو إخراج الطغاة من البلاد.
0: أهذا هو رأيك؟
1: نعم، وسوف يفهم العثمانيون أن قوة المسلمين إذا تضاعفت هي قوة لهم أيضا.
2: نحن لسنا بحاجة إليهم يا أخ حمد.
1: بل نحن بحاجة إليهم، ستجدون في حماهم ملجأ إذا ضاقت بكم الأحوال. ولا تنسيا أن الدولة العثمانية هي المسيطرة أيضا على جزء من هذا البحر العربي، ولها حامية قوية في القطيف وقطر.
0: سوف نوصل هذا الرأي للقيادة إن شاء الله.
1: وما هو رأي القيادة بفارس؟
0: لقد ثبت اتصالهم بالأجنبي، فالإنجليز يؤجرون سفنهم للفرس كي يحاربوا بها البرتغاليين.
2: ولن ترى فارس مصلحة لها في قيام دولة قوية في عمان.
1: ومع ذلك فإن فارس جارة لنا، ولا بد من فتح سبل التعاون والتفاهم معها.
0: سوف أنقل اقتراحكم للقيادة وهي التي تقرر.
1: متى ستعودان إلى الرستاق؟
0: غدا إن شاء الله، ونرجو من الله أن نحظى بشرف مبايعة الإمام ناصر بن مرشد.
2: وسوف نشارك بالهجوم على القلعة وانتزاعها بعون الله.
1: بعون الله. هل يمكن أن أدعو أصدقائي التجار إلى المجلس من جديد؟
0: تفضل، البيت بيتك.

0: فاعتذروا منكم يا إخوان، نحن نثق بكم ولكن للضرورة أحكامها.
1: ماذا قررت يا شيخ حمد؟
2: سوف أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد كي يحضر إلى هنا من أجل أمر هام.

0: كل منا يرغب بإخراج البرتغاليين من بلادنا والقضاء على التجزئة. كل منا يريد أن يحكم بلاده حاكم صالح يحكم بالشورى والعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجمع البلاد على كلمة واحدة، وهذا متوفر والحمد لله في الإمام ناصر بن مرشد. وها أنا أصافح مؤيدا وداعما الأخ برهام رسول الثوار.
1: ومد الجميع أيديهم يصافحون برهام ويعاهدونه على دعم الثورة.
2: سبحان الله، من كان يعتقد أن جدك المهاجر من سقطرى سوف يخرج من صلبه من ينتقم له منهم؟ سبحان الله.
3: أتعرفون من هو صديقي ربيعة؟ إنه ساليل الشاعر العماني الذي كان مع جدي في سفينة الشاهين التي جاءت لإنذار الأهالي.
0: سبحان الله، شعلة النضال لا تنطفئ وتبقى مشتعلة في الشعوب الحرة من جيل إلى جيل.

0: وحضر الشاب أحمد بن محمد بن راشد، وبعد أن رحب به الحاضرون:
1: يا أحمد، هل أنت مستعد لما أعهد به إليك؟
2: نعم يا عمي، لن ترى مني أي تقصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله، غدا بعد الظهيرة تسافر إلى الرستاق وتشترك في مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي حاكما على عمان.
2: أمرك يا عمي.
1: وتخبره بأنك نائب عن سكان مسقط ومطرح، وقد تبرعنا نحن التجار ب200,000 محمدية ستكون بين يديك قبل السفر إن شاء الله.
2: ولكن
1: ما بك يا أحمد؟
2: هل نسيت يا عمي أنني حفيد الشيخ راشد الذي انخدع بمكر البرتغاليين وخذل الثوار إبان ثورة اليوم الواحد التي اشتعلت في الموانئ العربية جميعها؟
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من تذهب إليهم قوم صالحون ولن يحملوك خطيئة غيرك. ولا تنسى أنك عانيت في مكافحة البرتغاليين وسجنت ونفيت أيضا بسبب مواقفك المشرفة.
2: كما تشاء يا عمي.
1: لن أجد أفضل منك لهذه المهمة.
2: شكرا لك يا عم.
3: أنا أخوك برهام وهذا أخوك ربيع، وندعوك يا أحمد للسفر معنا غدا إلى الرستاق.
0: رحل الرفاق الثلاثة من مسقط بعد الظهر، وبينما كانت الشمس تختفي عن الأفق وتلقي ظلال الغروب على السحب المتراكمة، كانوا يقطعون المصباخ وهم يمتطون إبلهم العمانية النجيبة، وتابعوا سيرهم غربا حتى بدت لهم
4: هذه هي المصنعة.
3: أنا أقترح أن نبيت هنا الليلة على مشارف المدينة الجميلة.
4: هيا إذن أنيخ الإبل.
2: سوف أعد لكم بعض الطعام، لدي تمر وخبز وجبن.
3: ما أطيب الطعام مع صحبة الخير.
4: أنا سوف أعد لكم القهوة.
3: وأنا سوف أسعى لإطعام الإبل وسقيها، لقد تعبت كما تعبنا.
2: الماء على ظهر الناجية، إنها ناقة والدي رحمه الله.
0: وبعد أن تناولوا طعامهم البسيط وشربوا القهوة وأطعموا إبلهم وسقوها، استعدوا للنوم.
3: أنا سوف أبقى حارسا عليكم، لا تنسوا أن معنا أمانة كبيرة.
2: أيقظني عندما تشعر بالنعاس.
4: إذن أنا ستكون نوبتي هي الثالثة.
3: توكلوا على الله.

وما إن أطلت بسمة الفجر حتى بدأ ربيعة بإيقاظ رفاقه. أدوا معا صلاة الفجر، ثم رفعوا أيديهم بالدعاء إلى بارئ السماوات والأرض، داعين الله سبحانه أن ينصر العمانيين في حركتهم الجديدة التي سيشهدها هذا اليوم التاريخي المبارك من عام 1624. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن

0: إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
2: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
1: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية، التاريخ والاتجاهات.
3: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دوكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية، هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
1: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعيك وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعيك وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطوموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود.

0: الأعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم أغاديه
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء ويمنح صوته جسدا على الخشبة ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: نديرو عرس نولدو ولاد اكدح حلمك كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الاغنيه المغربيه الحديثه، دعني اقول، رونقا خاصا او نبره خاصه تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدره على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، فهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر شزرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه الثلاث سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آنة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخرة. فعندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون مثل ما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكالي. تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل. إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها الصباح وغناها عبد الحليم إلى خيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية هذه.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان الدوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي. وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا الروح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه.
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، نخذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولكن نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط. ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام. حتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الثيمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
0: تقصد أحمد الطيب العلق؟
1: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
0: ما أنا إلا بشر،
1: إلا بشر، وهو يواصل العمل. ما هذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العلمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها زهاب آمت ندول في صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات. يعني
0: نعم، أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يكثر لنا. وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022،
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت. وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة، مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وجدنا هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية، مثلا مونبارناس التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة، يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع بكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانة الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد والاحترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، في كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة. ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ، ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة لفناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكان قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر
0: الجزيل. العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: أنا صالح من الصين بلسان عربي. على أبو شجاع
6: عربي. صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
7: اسم أنا اسم لغتي عربية هذا صالح.
6: نعم بالصيني.
7: أيوة بالصين يانزون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. هذا يانزون تاي هذا اسم حكومي، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هكذا.
6: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
7: نعم.
6: أهلا وسهلا بك صالح.
7: أهلا.
6: حياك الله معنا اليوم صالح. سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
7: نعم. هذا بدايات نحن، أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم، مترجم مع الليبيين، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جات الأمان، جات الأمان هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى عمان.
6: إذا نعم. بدأت بمواد البناء.
7: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين، الحين جاء مرة جديد، الحين جاء تقريبا سنة.
6: نعم. والآن جئت مع سيارات.
7: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
6: جميل.
7: بسبب إيش أنا ذهبت إلى الصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة كله يشتغل على السيارات. أول شيء هذا ما يصرف بنزين، كذلك هذا شو اسمه سيارات ما شاء الله مريح والسرعة زين، ما يصرف هذا بنزين.
6: جميل.
7: أيوة بس هذا أنا أفكر جيب إلى عمان أشياء جيد، لازم جيب إلى عمان خلي عمانيين يجرب.
6: جميل. إذا أنت ركزت على السيارات الكهربائية.
7: نعم.
6: التي مثل ما قلت لا تصرف البنزين و...
7: نعم نعم صح.
6: يعني لكن صالح، يعني أليست مغامرة أن هناك إلى الآن في عمان لا توجد محطات أو ورشات لتصليح؟
7: نعم صح.
6: هذه السيارات.
7: أيوة لو هذا كده غيار في عمان ما في، أنا أشحن مسؤول بشحن جوي.
6: جميل.
7: أيوة لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن عن بحر البحر.
6: البحر. أيوة التكلفة تكون أقل والسعر.
7: أيوة أقل السعر. أيوة صح.
6: جميل.
7: هذا تقريبا شهر وسع.
6: جميل. إذن صالح أنت تعلمت العربية قبل أن تسافر إلى عمان.
7: أيوة نعم صح.
6: جميل. وعندما جئت إلى عمان هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟ فمعظم الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
7: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة. بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار.
6: نعم.
7: ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بأمان. ما شاء الله اختلاف أمانيين ما شاء الله ما أنا احترم زيادة وبعدين هذا ما أنا قلب طيب.
6: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح.
7: نعم.
6: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد.
7: أيوة صح.
6: والسائح والمستثمر والتاجر.
7: نعم.
6: الانطباع الأول يأخذه من المطار.
7: أيوة صح. وكذلك أنت عندما وقت دخلت أمان ما أنا قلبك مرتاح.
6: يا الله.
7: أنت تمشي لشارع ما نفس بلاد ثانية ما أنا. سيارة يمشي سرعة زيادة عندما أنت تريد خلف شارع يمين أو يسار من السيارة خلف مباشرة يعطيك الشارع
6: يعني ممكن يقولون لك تفضل.
7: أيوة أيوة صح. ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثانية هذا حاصلها هكذا شكل
6: جميل يا صالح. أيوة. واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان.
7: نعم.
6: ويعني بناء شبكة.
7: أيوة.
6: من الأصدقاء العمانيين.
7: أيوة صح. هذا لازم معنا أنت تمشي تتكلم سلام وبعدين هو يعرف أنت مسلم وقال كيف حالك عشان هو مرتاح.
6: جميل.
7: بعدين شو اسمه كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زيادة مثلا.
6: نعم.
7: هذا قبل أمسي.
6: نعم.
7: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة
6: حلبان أو
7: أيوة تقريبا حلبان. أنا عشان هناك أنا دور معرض معرض سيارات كهربائية.
6: جميل.
7: بعدين حصلت مدير هذا المعرض. نتحدث بعدين هو قال يريد أساس لبناء جديد. بعدين خلاص أنا أخبر عندي شركة استيراد وتصدير. فأنا قال ما فيش مشكلة أنا أشحن مكانته. بعدين سجلته خلاص اليوم سنسوينا معنا فاتورة
6: بهذه السرعة
7: بهكا.
6: يعني
7: مهم شيء هذا في سوين هناك أساس زي وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في أمان ما فيش خايف.
6: صحيح.
7: عندي شركة موجود في أمان. وبعدين نتحدث وقت هذا في زبون ينتصلني ويفهم يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية.
6: نعم.
7: زين. وبعدين وقال إيش كيف سيارة كهربائية أنا أخبر عندي. لو أنت تريد جرب تفضل. بعدين نمشي لبارة. وجربت سيارة كهربائية قال ما شاء الله معنا أنا أريد وقت سيارة لموظف عشان دور هذا يعمل شغل.
6: نعم.
7: يشتغل بعدين ما شاء الله وسجل يشتري وقت السيارة
6: مباشرة.
7: مباشرة.
6: يعني أنت بركة يا صالح. يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت اسمك.
7: أيوة.
6: وصفتك.
7: الحمد لله. هذا إيش سبب أنا أعرف لغتي عربية.
6: جميل.
7: ما أنا كذلك أتحدث مع الناس هذا هم مرتاح ما أنا يصدق أنت.
6: بالضبط.
7: أيوة الله غير هكذا ما أنا مستحيل هذا تجارة سريع. شوف نشحن أساس وبعدين بيع سيارات.
6: نعم.
7: ما شاء الله شوف.
6: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط.
7: أيوة صح.
6: مباشرة باللغة العربية.
7: أيوة.
6: بلغة أهل البلد.
7: نعم صح ما شاء الله.
6: وهم يعرفون إن كنت صادق أم إن كان.
7: أيوة.
6: قصدك شيء آخر.
7: صح. بعدين مكتب شركة موجود في عمان معنا يعطيك فلوس أو يشحن أغراض معنا جاء أغراض في غشة اختلاف أنا مسؤول معنا هم مرتاح.
6: جميل.
7: بسبب أكثر أمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد آخرة مرات خايف شوي. والله عندما أنت موجود في أمان معنا هذا شكل اختلاف
6: هناك أمان وراحة.
7: أيوة.
6: وطمأنينة.
7: أيوة. صح.
6: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني.
7: نعم.
6: وفي الترويج لما أنت فيه في هذا البلد.
7: نعم صح.
6: يعني جميل. ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير؟ هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية مثلا أخباركم كيف؟
7: هذا معنى أكثر شيء أخويا. أيوة معنى عشان مرتاح.
6: جميل.
7: لو هو لو أمر كبير شوي نقول عمي. صح الله، أنا أشاهم مرتاح معنا احترامه.
6: جميل.
7: أيوة هذا.
6: إذا كان نفس العمر تقول يقول لك أخويا.
7: أيوة صح.
6: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
7: عمي قال عمي. معنا عشان احترام.
6: جميل.
7: ما شاء الله عمانيين والله. هذا شو اسمه، عندما أول لو أنت تريد تشتغل في عمان أول خلي صديق.
6: بالضبط.
7: أول من أنت ما هو صديق بعدين تجار كل شيء سهل.
6: جميل.
7: أيوة.
6: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
7: هذا لازم تدرس اللغة العربية سبب أنت تشتغل في عمان. هذا معنى حتى عربية طبعا صعب شوي. معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك.
6: نعم.
7: معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام.
6: جميل.
7: معنى بعدين أشياء أنت تشتغل في عمان سهل.
6: جميل.
7: أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح 50% مرتاح.
6: جميل.
7: أيوة.
6: لكن يا صالح بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم.
7: نعم.
6: يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
7: هذا في فرق. معنى أنت تتكلم مباشرة بين مترجم يترجم لك أنت.
6: نعم.
7: معنى في فرق كبير عشان أنت حتى تدرس سلام وتدرس كيف حالك، معنى شنو أخبار، كيف أمور، حياك الله، هذا كل كلام عماني.
6: إذن هذه المفردات، مفردات اللغة العربية هي تفتح القلوب.
7: أيوة صح.
6: قبل أن تفتح
7: صح.
6: المشاريع
7: يفتح هذا القفل.
6: يا الله. إذن الكلمات هي مفاتيح.
7: أيوة هذا مهم شيء
6: للقلوب.
7: صح صح.
6: جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نرحب بضيفنا صالح من الصين مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أهلا صالح.
7: أهلا يا أخوي.
6: صالح، كيف بدأت استثمارك في سوق السيارات في عمان؟
7: أيوة.
6: أنت بدأت ب يعني تصدير مواد البناء.
7: أيوة.
6: لماذا لم تكمل في هذا المشروع وتحولت منه إلى السيارات الكهربائية؟
7: نعم، هذا شو اسمه استيراد وتصدير. حتى الحين أنا أشتغل ما شاء الله، معنا أكثر عمانيين زبونهم يريدوا يمشي للصين عشان معنا يشتري لأغراض اللي هم يحبوا. وكذلك في جودة في الصين، في جودة عالية.
6: نعم.
7: بس هذا في عمان ممكن هذا حتى الحين ما يجيب. سبب هذا نحن في هناك معنا مترجم مع زبون يمشي للسوق مباشرة يشتري من مصنع. كذلك السبب هذا صار أقل، وبعدين نشحن مباشرة من الصين إلى عمان، كذلك شحن أقل. وشيء ثاني، لو جاء أغراض في اختلاف أو غشة نحن مسؤول. نتحدث مع مصنع مباشرة، هاي بعدين يرجع فلوس أو كيف سوين، معنا نحن دمان موجود.
6: جميل.
7: أيوة. وهذا سيارات كهربائية سبب من قبل ذهبت للصين تقريبا قبل السنة. أنا حتى من قبل أنا معهم سيارة كهربائية. إيش هذا سيارة كهربائية؟ سبب صديقي يشتر وقت هذا سيارة جديد، أنا جربته.
6: العماني أو الصيني؟
7: لا في الصين هناك.
6: نعم.
7: أنا جربته. ما شاء الله هذا سيارة كهربائية مرتاح وسريع، كذلك ما فيش صوت.
6: جميل.
7: سبب هذا أنا أفكر ممكن هذا سيارة يمشي في عمان. بسبب إيش هذا سيارة كهربائية؟ بنطارية ما يخاف حرارة. خايف بارد.
6: نعم.
7: لو بارد زيادة بعدين بطارية ناقص.
6: صحيح.
7: أيوة هذا سبب. أنا في أول مرة جبت سيارتين عشان جرب هذا كيف يمشي أو ما يمشي. بعدين بس يومين أنا صباح سويت لوح أصفر وزهر بعت
6: السيارة.
7: أيوة.
6: أها.
7: الحمد لله الزبون عندما يجي جرب مباشرة
6: يشتري
7: مباشرة،
6: يعني يعجبه كل شيء في السيارة.
7: أيوة كل شيء.
6: ويشعر بالراحة.
7: نعم.
6: لمواصفات السيارة.
7: أيوة صح.
6: جميل. وهي أيضا صديقة للبيئة، بدون دخان.
7: أيوة صح. صح بدون دخان، هذا اللي معنا جو أحسن هذا.
6: جميل.
7: أيوة.
6: سوق السيارات اختار صالح عمان تحديدا ليكون مكان ينشر منه تجارة السيارات الكهربائية؟
7: نعم.
6: لماذا عمان صالح؟ هناك الإمارات والدول العربية بشكل عام.
7: أيوة. أول سبب عندي أصدقاء في عمان. بسبب أنا 2017 جاءت لعمان في كثير أصدقاء من قبل ذهبت للصين. معنا زبون أنا. الحين معنا نفسي أخوي.
6: أيوة.
7: أول شيء هذا عشان يفتح السوق سهل. ما فيش صعوبة. ما نفسي أنا أمشي سعودية نمشي دبي هذا صعب شوي. بسبب عندك أصدقاء معنا تجار يمشي.
6: صحيح.
7: يمشي 50% خلاص يمشي بالضبط. أيوة. كذلك أكثر سيارة الحين جاء أنا نبيعه إلى أصدقاء معنا زبون معنا زبون من قبل ما بنائية هم يوصل معنا يشتري مباشرة أيوة.
6: وهم يروجون لك.
7: نعم.
6: أيضا
7: صح.
6: هم يخبرون أصدقائهم.
7: أيوة
6: وأصدقائهم
7: معنا. أيوة هم ما يخاف معنا أنت تقول سيارة زين عندما هم جرب معنا ما يخاف.
6: صحيح.
7: لو أنت معنا شو اسمه الحين لازم بداية شغل مثل أخوي.
6: نعم.
7: هم يشتري وبعدين يخبر عائلة أصدقاء بعدين أكثر الناس يعرف.
6: جميل.
7: أيوة.
6: إذن صالح هناك إقبال كبير من العمانيين على شراء السيارات الصينية خصوصا الكهربائية.
7: الحين لازم نجيب أشياء جديدة.
6: جديدة أيضا.
7: أيوة أيوة صح.
6: وهل هناك سيارات قادمة جديدة أسماء في السوق الصيني موجودة ليست موجودة عندنا؟
7: نعم صح. نحن أكثر شيء نشتري من السوق هذا سيارة مستعمل.
6: أه.
7: عشان يمشي 50-100 كيلو هذا سيارة مستعمل جيب إلى عمان.
6: نعم.
7: أيوة. عشان هكا معنا حتى نحن في مكسب شوي عشان لزبون أرخص.
6: أي. جميل يا صالح. ونعود إلى اللغة العربية ومحورنا حول العربية. ساعدتك العربية كثيرا في التفاوض مع الزبائن
7: طبعا.
6: فيما يخص السعر والاتفاقيات.
7: أيوة صح. مساعدة زيادة والله.
6: جميل.
7: بسبب زبون يتكلم معنا تفهم مباشرة يجير ترند اللي هو.
6: جميل.
7: أيوة معنا سهل مثل مثل نتكلم واحد أماني يمشي لسوين يتكلم لغة صينية معنا نفس الطريقة. سهل شغل.
6: سهل جدا.
7: أيوة سهل جدا هذا عشان زبون ما شاء الله معنا وقت الصين يتكلم اللغة العربية معنا فرحان.
6: صحيح.
7: أيوة نفس الطريق لو وقت أمان يمشي للصين يتكلم اللغة الصينية نفس نحن فرحان.
6: جميل. صالح وأنت في عمان الآن وأنت في مجال بيع وتصدير السيارات.
7: نعم.
6: هل هناك مشاكل واجهتك مع الزبائن أو؟
7: حتى الحين ما فيش مشاكل. سبب إيش هذا سيارة كهربائية في الصين 8 سنوات
6: ضمان.
7: أيوة 8 سنوات عشان بطارية عشان ماكينة.
6: أه.
7: طبعا نحن جيب سيارة مستعمل ولكن معنا سيارة في الصين نحن هناك نفحص. سيارة ما فيش أي مشاكل نحن نجيب. شيء ثاني حتى الحين في اثنين سيارة في إكسلند.
6: حادث.
7: في حادث.
6: جميل.
7: اثنين سيارة وطبعا زبون مستعجل. بعدين أنا بشحن جوي داخل 10 يوم وصل قد غيار زبون تركيب
6: وركبتم كل شيء.
7: ركبت كل شيء تمام. معنا كذلك أنا نجيب هذا شيء اسمه قد غيار أصلية. أيوة زبون فرحان هذا.
6: إذن هناك طلب كبير على السيارات من
7: أيوة.
6: الصين.
7: نعم صح. هذا نحن أكثر شيء نجيب مستعمل.
6: مستعمل.
7: أيوة.
6: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم صالح من جمهورية الصين الشعبية. صالح أخبرنا عن أول مجيء لك في عمان.
7: أيوه.
6: كيف كان هذا المجيء وكيف جئت إلى عمان والقصة؟
7: نعم هذا قصة. سبب 2010 في وقت عمان يمشي لسين يشتري أغراض ما بنائية. سبب هذا معنى أنا دائما أقوله هي أمت مع أولاد ما شاء الله معنى طيبين. وبعدين في 2017 قالت تعالى ننظر هذا عمان كيف. بعدين سبب هي أنا جات لعمان.
6: يعني من أي ولاية هذا الشخص الذي زار الصين في عام 2010؟
7: أيوة.
6: يشتري مواد البناء.
7: نعم.
6: ثم هو دعاك إلى عمان.
7: أيوة
6: ما اسمه من أي ولاية؟
7: هي من مصنع. أنا دائما أقول هي عمة علي. أيوة نعم.
6: عمي علي.
7: أيوة عمة علي. نعم.
6: وهو من المصنعة.
7: من المصنعة بس هي قبيل أنا ما أعرف والله.
6: إذن هو أو هي؟
7: هي.
6: هي.
7: عمتي مع 3 أولاد.
6: إذن عمتي أم علي.
7: نعم نعم نعم.
6: جميل.
7: نعم سبب هي أنا جات لعمان. أنا جات لعمان بعدين أفكر أسكن في داخل فندق بس ما شاء الله قال أنت إيش خسار. معنى كلام حقيقي معنى إيش خسار تسكن في داخل بيت كبير.
6: جميل.
7: وبعدين أنا أسكن مع أولاد مع أولاده هي ما شاء الله نفسي إخوان.
6: إذن هذا من الجانب الثقافي ومن كرم وضيافة أهل عمان.
7: أيوة.
6: عندما يزورهم ضيف يعني لا يرضون بأن يسكن في الفندق.
7: أيوة صح.
6: بل يفتحون له أبواب بيوتهم.
7: نعم.
6: ويضيفونه.
7: نعم كذلك نحن 7 سنوات ما نلتقي من 2010 إلى 2017.
6: وجلست معهم في البيت.
7: أيوة في بيتي هي.
6: جميل.
7: نعم لو في هذا نفر آخر مستحيل هذا بسبب هي أنا جات لعمان وبعدين أنا شفت هذا هو هي قال شو اسمه عمان الحين في تجارة زين كذلك أنا شفت هذا شارع واحد ما شاء الله في سيارة كثير هذا لشحنات حاويات.
6: إذن بسبب العمة أم علي.
7: أيوة.
6: هي التي فتحت وجعلت صالح الصيني يحب عمان.
7: نعم نعم صح.
6: جميل. وما أكثر شيء أحببته في الثقافة العمانية؟
7: أيوة أول شيء عمان احترام.
6: نعم.
7: هذا أنت تمشي شارع تسوق سيارة أي نفر تشوف معنا في وجهي معنا أنت مرتاح. معنا شكل حياة جميل هذا عشان أنت تمشي بلد آخر مستحيل أشوف هذا
6: يعني لا تجد الشكل. الترحيب لا تجد.
7: أيوة.
6: الابتسامة البشاشة.
7: أيوة. صح.
6: من المواطنين في الشارع وفي عمان الوضع.
7: نعم.
6: مختلف
7: حتى أنت تمشي شارع لو أنت ما تعرف مكان. تسأل طريق كيف يمشي قال تعال بيت تفندل نشرب قهوة نشرب الشاي
6: قبل أن يأخذك إلى المكان.
7: أيوة. أنت ما تعرفه. بس تسأل هذا طريق كيف تمشي.
6: يا الله.
7: أيوة.
6: جميل.
7: نعم نعم.
6: ما
7: شاء الله عمانيين.
6: صالح شاركت في المناسبات العمانية في الزواج في مثلا العيد في
7: العيد أنا من قبل ذهبت معنا في وقت زبون والده هو متزوج. والده متزوج أنا ذهبت ما شاء الله ناس طيبين هذا كله ما شاء الله معنا.
6: كيف الزواج العماني؟ كيف شاهدت العرس العماني؟
7: عرس نحن أكلنا هذا مندي
6: ما شاء الله. أيوة لحم مندي.
7: أيوة لحم ما شاء الله.
6: وأكلت كثيرا يا.
7: طبعا كثيرا.
6: باليد أو بالملعقة؟
7: لا لازم بيد.
6: باليد.
7: أيوة.
6: جميل جميل. وشاهدت الملابس العمانية والخنجر.
7: نعم نعم صح خنجر وبعدين هذا معنى جميل جدا.
6: جميل جميل. وأظن يعني من حديثك يا صالح أشعر بأنك أصبحت جزء من المجتمع العماني. أنت دخلت البيت العماني.
7: أيوة.
6: ذهبت إلى حفل الزواج أكلت. نعم. الطعام العماني.
7: نعم صح.
6: يعني صالح ما النصيحة التي تريد أن توجهها للتجار من الصين أو من أي بلد يريد أن يستثمر في سلطنة عمان؟
7: هذا أول شيء لازم تدرسوا شوية اللغة العربية عشان أنت تجار سهل. وبعدين شيء ثاني الحين عمان في تجار زين في شغل ما شاء الله ممتاز. لو أنت تكون هذا شو اسمه دائما تسكن في عمان هنا تجار عشان يمشي أي شيء يمشي هذا تجار.
6: جميل. وهل تنصحهم بأي نوع من التجارة؟ هل سيارات مواد البناء الأثاث أو؟
7: أيوة مواد بنائية.
6: نعم.
7: كله بناء هذا يبنى بيت جديد.
6: نعم.
7: الحين وبناية جديد وبعدين حتى سيارات يمشي.
6: جميل.
7: يمشي سيارات كهربائية يمشي في عمان الحين.
6: وأيضا أنت قلت يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية هل يتعلموا الكلام أو أيضا الكتابة والقراءة؟
7: نعم نحن من أول علمنا باللغة العربية وقرآن وبعدين حديث. بس طبعا الدراسة ما زين.
6: أها يعني ما كانت جيدة جدا.
7: أيوة ما جيدة جدا. وبعدين ذهبت إلى هذا شو اسمه شركة في غوانجو. أيوة نشتغل.
6: وللتجار.
7: تجار أنا أول أشتغل مع الليبيين.
6: أها مع الليبيين.
7: مع الليبيين.
6: نعم.
7: التجارة هذا أكثر شيء مبنائي لأساس سيراميك هذا الأشياء.
6: في ليبيا.
7: لا في غوانجو.
6: أها.
7: نفس استيراد وتصدير نفس جميل. الشغل.
6: جميل.
7: نعم نعم.
6: جميل يا صالح، شكرا لك شكراً. على هذا الحديث الجميل والشيق.
7: بارك الله فيك.
6: أحسنت.
7: أحسن شكرا شكرا أخوي.
6: شكرا. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: أنا صالح من الصين بلساني عربي على أبو شجاع.
2: بلسان عربي.
6: صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
7: اسم أنا اسمه لغتي عربي هذا صالح.
6: نعم بالصيني؟
7: أيوه بالصين يانزون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. جميل. هذا يانزون تاي هذا اسم حكومية، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هكا.
6: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
7: نعم.
6: أهلا وسهلا بك صالح.
7: أخوي.
6: حياك الله معنا اليوم. صالح، سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
7: نعم، هذا بدايات نحن أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم ليبيين، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جات الأمان هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى عمان.
6: إذن نعم. بدأت بمواد البناء.
7: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين، الحين جاء مرض جديد، الحين جاء تقريبا سنة.
6: نعم. والآن جئت مع السيارات.
7: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
6: جميل.
7: بسبب إيش أنا ذهبت للصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة كله يشتغل على السيارات. أول شيء هذا ما يصرف بنزين، كذلك هذا شو اسمه سيارات ما شاء الله مريح والسرعة زين، ما يصرف هذا بنزين.
6: جميل.
7: أيوة بس هذا أنا فكر جيبه إلى عمان، أشياء جيد لازم تجيبه إلى عمان، خلي عمانيين يجرب.
6: جميل. إذن أنت ركزت على السيارات الكهربائية.
7: نعم.
6: التي مثل ما قلت لا تصرف البنزين و...
7: نعم صح.
6: يعني لكن صالح، يعني أليست مغامرة أن هناك إلى الآن في عمان لا توجد محطات أو ورشات لتصليح؟
7: نعم صح.
6: هذه السيارات.
7: أيوة لو هذا كده غيار في عمان ما في، انا اشحن مسوين بشحن جوي.
6: جميل.
7: ايوه لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن عم بحاول البحر.
6: أيوة في التكلفه بحر. تكون اقل والسعر
7: ايوه اقل سعر. ايوه صح.
6: جميل.
7: هذا تقريبا شهر وسع.
6: جميل. اذا صالح، انت تعلمت العربيه قبل ان تسافر الى عمان؟
7: ايوه نعم صح.
6: جميل. وعندما جئت الى عمان هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟ فمعظم أيوة. الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
7: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة. بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار
6: نعم
7: ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بأمان ما شاء الله اختلاف أمانيين ما شاء الله ما أنا احترم زيادة وبعدين هذا ما أنا قلب طيب.
6: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح
7: نعم.
6: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد
7: أيوة صح صح
6: والسائح والمستثمر والتاجر
7: نعم.
6: الانطباع الأول يأخذه من المطار
7: أيوة صح وكذلك أنت عندما وقت دخلت عمان معنا قلبك مرتاح
6: يا الله
7: أنت تمشي إلى شارع ما نفسي بلاد ثانية معنا سيارة يمشي سرعة زيادة عندما أنت تريد خذ شارع يمين أو يسار معنا سيارة خلف مباشرة يعطيك شارع
6: يعني ممكن يقولون لك تفضل
7: أيوة صح ما شاء الله معنا مستحيل أنت في بلد ثانية حاصلها هكذا شكل
6: جميل يا صالح أيوة واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان
7: نعم.
6: ويعني بناء شبكة
7: أيوة.
6: من الأصدقاء العمانيين
7: أيوة صح هذا لازم معنا أنت تمشي تتكلم سلام وبعدين
6: نعم.
7: هو يعرف أنت مسلم وقال كيف حالك عشان هو مرتاح
6: جميل.
7: بعدين شو اسمه كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زيادة مثلا
6: نعم.
7: هذا قبل أمسي
6: نعم.
7: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة
6: حلبان أو
7: أيوة تقريبا حلبان أنا عشان هناك أنا دور معرض معرض سيارات كهربائية بعدين حصلت مدير هذا المعرض نتحدث بعدين هو قال يريد أساس لبناء جديد بعدين خلاص أنا أخبر عندي شركة استيراد وتصدير فأنا قال ما فيش مشكلة أنا أشحن مكانك بعدين سجلت خلاص اليوم سنسوي معنا فاتورة
6: بهذه السرعة
7: بهاك
6: يعني
7: مهم الشيء هذا في سوين هناك أسعار زي وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في عمان ما فيش خايف
6: صحيح
7: عندي شركة موجود في عمان وبعدين نتحدث وقت هذا في زبون ينتصلني ويفهم يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية
6: نعم
7: زين وبعدين وقال إيش كيف سيارة كهربائية أنا أخبر عندي لو أنت تريد جنب جرب تفضل بعدين نمشي لبارة وجربت سيارة كهربائية قال ما شاء الله معنا أنا أريد وقت سيارة لموظف عشان دوره هذا يعمل شغل
6: نعم
7: يشتغل بعدين ما شاء الله وسجل يشتري وقت السيارة
6: مباشرة يعني أنت بركة يا صالح يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت اسمك أيوة. وصفتك
7: الحمد لله هذا إيش سبب أنا أعرف لغتي عربية
6: جميل
7: معنا كذلك أتحدث مع الناس هذا هم مرتاح معنا يصدق أنت
6: بالضبط
7: أيوة غير هكذا معنا مستحيل هذا تجارة سريع شوف نشحن أساس وبعدين بيع سيارات
6: نعم
7: ما شاء الله شوف
6: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط
7: أيوة صح
6: مباشرة باللغة العربية
7: أيوة.
6: بلغة أهل البلد
7: نعم صح ما
6: وهم
7: شاء الله.
6: يعرفون إن كنت صادق أم إن كان
7: أيوة.
6: قصدك شيء آخر
7: صح بعدين مكتب شركة موجود في عمان معنى يعطيك فلوس أو يشحن أغراض معنى جاء أغراض في غشة اختلاف أنا مسؤول معنى هم مرتاح بسبب أكثر عمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد آخر مرات خايف شوي ولو عندما أنت موجود في عمان معنى هذا شكل اختلاف
6: هناك أمان وراحة
7: أيوة.
6: وطمأنينة
7: أيوة. صح.
6: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني
7: نعم
6: وفي الترويج لما أنت فيه في هذا البلد
7: نعم صح
6: يعني جميل ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية مثلا أخباركم كيف
7: هذا معنى أكثر شيء أخويا
6: أيوة
7: معنى عشان مرتاح
6: جميل
7: لو عمر كبير شوي نقول أمي صح الله. أنا أشاهم مرتاع معنا احترام هو.
6: جميل.
7: أيوة هذا.
6: إذا كان نفس العمر تقول يقول لك أخويا.
7: أيوة صح.
6: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
7: عمي قال عمي. معنا عشان احترام.
6: جميل.
7: ما شاء الله عمانيين والله. هذا شو اسمه عندما أول لو أنت تريد تشتغل في عمان أول خلي صديق.
6: بالضبط.
7: أول من أنت ما هو صديق بعدين تجار كل شيء سهل.
6: جميل.
7: أيوة.
6: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
7: هذا لازم تدرس اللغة العربية سبب أنت تشتغل في عمان. هذا معنى حتى عربية طبعا صعب شوي. معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك.
6: نعم.
7: معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام.
6: جميل.
7: معنى بعدين أشياء أنت تشتغل في عمان سهل.
6: جميل.
7: أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح 50% مرتاح.
6: جميل.
7: أيوة.
6: لكن يصالح بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم.
7: نعم.
6: يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
7: هذا في فرق.
0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معوي تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله.

بأهلك وانا روحي وياك. لا لا لا معويت بأهلك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا. معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحره معدينا. معقول ان احنا نفارق بعضينا؟ معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحره معدينا. معقول؟ انا عمري ما

ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا انا عمري ما

عمري ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا ومعقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل